0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها. لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.

0: وقف خمس توالي وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها. لا تفتح مجال.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل.

0: في عالم التجميل، نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: وقف 5 ثواني وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها. لا تفتح مجال.
1: جدة FM على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما تكنه النفوس قبل أن تنطق به الألسن وقبل أن تتحرك به الجوارح. أحمده سبحانه على نعمة الهداية، وأشكره على نعمة الإخلاص إذا من به على عباده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل صلاح الأعمال بصلاح القلوب، وجعل قبول الطاعات مرتبطاً بما يقوم في الصدر من صدق وإخلاص. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة أن ميزان الأعمال عند الله لا يقوم على ظاهرها فقط، بل على ما وراءها من نيات ومقاصد. إخوتي، إن من أعظم القضايا التي جاء الدين ببيانها وأكدت عليها نصوص القرآن والسنة قضية النية. والنية ليست أمراً هامشياً في حياة المسلم، وليست مجرد لفظ يقال أو عادة تسبق العبادة، بل هي روح العمل وسر قبوله ومعيار صدقه والميزان الذي يحدد قيمة الفعل عند الله عز وجل. لقد لخص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة العظيمة في الحديث المشهور الذي يعد من أصول الدين، حين قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث ليس حديثاً يقال في أول الكتب فحسب، بل هو قاعدة كبرى تبنى عليها حياة المسلم، عباداته ومعاملاته وكلامه وسكوته وعطاؤه ومنعه وإقباله وإعراضه. النية في منظور الدين ليست مجرد بداية للعمل، بل هي المعنى الذي يعطي العمل قيمته. فقد يقوم اثنان بالفعل نفسه، لكن بينهما عند الله من الفارق ما بين السماء والأرض، لأن أحدهما أراد وجه الله والآخر أراد مدح الناس أو منفعة عاجلة أو مكانة في أعين الخلق. قد يقف رجلان في صف واحد للصلاة، هذا يصلي لأن قلبه تعلق بالله ولأنه يرجو رحمته ويخشى عذابه، وذاك يصلي

لأن الناس ينظرون إليه أو لأنه لا يريد أن يقال عنه إنه مقصر. العمل في الظاهر واحد، ولكن النية في الباطن مختلفة، ولذلك كانت النتيجة عند الله مختلفة. قد يتصدق اثنان بالمبلغ نفسه، لكن الأول يخرجه حبا لله ورحمة بالفقراء وطلبا لما عند الله، والثاني يخرجه رياء أو طلبا للثناء أو رغبة في السمعة. فأما الأول فقد باع الدنيا بالآخرة، وأما الثاني فقد أخذ أجره من الناس ولم يبق له عند الله شيء إن فسدت نيته وفسد قصده. من هنا ندرك أن الدين لا ينظر إلى ظاهر الصورة وحده، بل ينظر إلى القلب الذي يحرك هذه الصورة.

إن الله سبحانه يريد من عبده قلبا حاضرا ونية صادقة وتوجها خالصا، لا مجرد حركات تؤدى أو ألفاظ تردد أو أعمال تمارس بلا روح. النية في الدين ترتبط قبل كل شيء بالإخلاص، ومعنى الإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله، لا شريك له في قصده، ولا حظ للنفس في طلب المحمدة أو الشهرة أو الجاه أو المكسب الذي يفسد روح العبادة. ولهذا كان السلف الصالح يعتنون بالنية عناية عظيمة، ويخافون على أعمالهم من فساد القصد أكثر مما يخافون من نقص الظاهر، لأن إصلاح الظاهر قد يكون يسيرا على كثير من الناس، أما إصلاح القلب فذلك ميدان المجاهدة الحقيقية. قد يسهل على الإنسان أن يقف أو يقرأ أو يصوم أو يتكلم، لكن هل يستطيع أن يطهر قلبه من حب الثناء؟ هل يستطيع أن يعمل العمل ولا ينتظر من الناس التفاتا ولا مدحا؟ هل يستطيع أن يقدم الطاعة وهو يريد بها الله وحده؟ هنا يظهر صدق المؤمن، وهنا تتجلى حقيقة العبودية. النية لا تقتصر على العبادات المحضة فقط، بل تمتد إلى شؤون الحياة كلها، فالمسلم يستطيع أن يحول عاداته إلى عبادات بالنية الصالحة. يأكل بنية التقوي على الطاعة، فيؤجر، وينام بنية الراحة ليستعين على عبادة ربه، فيؤجر، ويعمل ليكف نفسه عن الحرام ويغني أهله وينفع مجتمعه، فيؤجر، وينفق على أولاده وهو يستشعر أنه يؤدي أمانة، فيؤجر. بل قد تكون الأعمال اليومية التي يظنها بعض الناس عادية أبوابا عظيمة من الأجر إذا دخلتها النية الصالحة. هذا من رحمة الله بعباده، أن فتح لهم أبوابا واسعة يتقربون بها إليه، لا تقتصر على المسجد فقط، بل تشمل البيت والعمل والطريق والعلاقات والواجبات وكل ميدان من ميادين الحياة. فالنية الصالحة تجعل حياة المسلم كلها لله.

لهذا إخوتي كان من أعظم الخسارة أن يعيش الإنسان سنين طويلة، يعمل ويتعب وينفق وقته وجهده، ثم لا يكون له من ذلك إلا التعب، لأنه لم يحسن توجيه نيته، أو لأنه لم يربط عمله بالله، بينما غيره قد يعيش الحياة نفسها ويمارس الأعمال نفسها، لكن قلبه عامر بالنية الصالحة، فيكتب له من الأجر ما لا يخطر له على بال. من المعاني العظيمة في شأن النية أن الإنسان قد

0: يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله، فقد ينوي الخير الصادق ويعجز عنه، فيكتب الله له أجر ما نواه إذا علم من قلبه الصدق. ومن رحمة الله أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة إذا كان صادقا في قصده. وهذا يفتح باب الأمل لكل من ضاقت به القدرة، أو قصر به الحال، أو حال بينه وبين العمل عذر من مرض أو فقر أو ضعف. فكم من إنسان لم يستطع الحج لكنه يتمنى بصدق لو قدر عليه، وكم من إنسان لا يملك مالا للصدقة لكنه يتمنى لو وسع الله عليه لأنفق، وكم من إنسان حالت بينه وبين بعض الطاعات ظروف لا يد له فيها لكن قلبه حي ونيته حاضرة ورغبته صادقة، فهؤلاء لا يحرمهم الله أجر الصادقين، لأن الدين دين عدل ورحمة، ولأن الله يعلم ما في القلوب. في المقابل فإن فساد النية خطر عظيم، لأنه قد يحول العمل الصالح في صورته إلى عمل مردود في حقيقته، فالرياء آفة من أخطر الآفات، وهو أن يعمل الإنسان العمل ليراه الناس أو ليسمعوا به أو ليعظموه بسببه. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك تحذيرا شديدا، لأن العمل إذا خالطه الرياء فسد، وإذا دخلته السمعة نقص، وإذا صار المقصود منه الخلق بدل الخالق ضاع المقصود الأعظم من العبادة. ولذلك كان المؤمن الصادق يفتش عن قلبه دائما ويسأل نفسه: لماذا قلت هذا الكلام؟ ولماذا فعلت هذا الفعل؟ ولماذا فرحت بهذا العمل؟ أفرحت لأن الله وفقني له، أم لأن الناس رأوني؟ أأحزن إذا لم يعلم الناس بما صنعت؟ هل أستمر في الخير إذا انصرف عني المادحون؟ هذه الأسئلة مهمة جدا، لأنها تعيد القلب إلى مساره الصحيح. النية الصالحة إخوتي تحمي الإنسان من التشتت، لأن من عرف قصده ثبت طريقه، فالذي يعمل لله لا يتوقف إذا لم يشكره الناس، ولا ينهار إذا لم يقدره الخلق، ولا يتبدل إذا تأخرت النتائج، لأنه لم يعمل من أجلهم أصلا. أما من كان يعمل لأجل الناس فإنه يتعب بسرعة وينكسر بسرعة ويغضب بسرعة، لأنه ربط عمله بما في أيديهم من ثناء أو قبول. من جمال الدين أنه علمنا أن النية ليست ادعاء باللسان فقط، بل هي حقيقة في القلب يظهر أثرها على السلوك. فليس كل من قال نويت يكون صادقا في نيته، إنما النية الصادقة تظهر في الصبر على الطاعة والثبات عليها والحرص على إخفاء العمل أحيانا، والخوف من رده، والدعاء بقبوله وعدم الإعجاب به. كان الصالحون مع كثرة أعمالهم يخافون ألا تقبل منهم، لأنهم يعلمون أن القضية ليست في كثرة العمل بل في صدقه وصفائه. فالعمل القليل مع الإخلاص قد يباركه الله فيعظم، والعمل الكثير مع فساد القصد قد يضيع ويذهب هباء. أيها الأحبة، إننا في أمس الحاجة إلى تجديد النية في حياتنا كلها، نجددها في الصلاة، فلا نصلي عادة بل عبودية ومحبة وخشوع، ونجددها في الصيام، فلا يكون مجرد امتناع عن الطعام بل هو تربية للنفس وتقرب إلى الله، ونجددها في طلب العلم، فلا يكون لمجرد المجادلة أو الظهور، بل رفع الجهل عن النفس ونفع الآخرين، ونجددها في تربية الأبناء، وفي خدمة الوالدين، وفي الإحسان إلى الناس، وفي أداء الوظائف، وفي كل مسؤولية نتحملها. بل حتى الكلمة الطيبة تحتاج إلى نية، والابتسامة تحتاج إلى نية، والإصلاح بين الناس يحتاج إلى نية، والصبر على الأذى يحتاج إلى نية. فإذا أحسن المسلم نيته وجد أبواب الأجر مفتوحة من حيث لا يحتسب. من الأمور المهمة أن النية تحتاج إلى مجاهدة مستمرة، لأن القلب يتقلب، ولأن النفس تتسلل إليها حظوظها، والشيطان لا يترك العبد في حاله، بل يفسد عليه قصده إن استطاع. فربما بدأ الإنسان عمله مخلصا، ثم دخل عليه حب الثناء في أثنائه أو العجب بعده، ولذلك كان من الحكمة أن يدعو العبد دائما.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون.

إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين

قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك

ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين.

فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين، وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

يَسْمَعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ وَتَنْحِتُونَ

بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال

أطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين.

ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين

سحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين

ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين.

فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين

وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟

والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين

وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك، فلما

إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين

0: لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار

الله أكبر الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد

0: محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
1: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: وقف 5 ثواني وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها، لا تفتح مجال.
0: جدة اف ام على هواك.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: خلاصة: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقاً أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماماً. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يومياً. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
1: عند التنزه في الغابات والمتنزهات الطبيعية، احرص على استخدام المواقع المخصصة للشواء، ولا تغادر المكان قبل التأكد من إطفاء الفحم والنار تماماً. تصرف بسيط منك قد يمنع وقوع كارثة بيئية كبيرة.
2: معاً لسلامة الغطاء النباتي.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: الموسوعة الثقافية
5: بمجموع جوائز تصل ل 740 ألف دولار، أطلقت هيئة الترفيه جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً بالشراكة مع وزارة الثقافة، وتركز الجائزة على الأعمال الروائية الأكثر قابلية للتحويل لأعمال فنية وسينمائية، وقد بدأ العد التنازلي للتسجيل فيها والمنافسة على جوائزها في عدد من المسارات، في حين تتحول أربعة من الأعمال الفائزة في مساري الجائزة الكبرى والسيناريو إلى أعمال سينمائية، ما يعد ذلك بمثابة فرصة ملهمة لظهور جيل جديد من الكتاب والوصول إلى بنك متكامل من الروايات والمحتوى العربي الذي يتواكب مع الإنتاجات السعودية والعربية الضخمة، حيث ستكون الفرصة متاحة لكل شاب أو شابة عربية أو لمن يكتب اللغة العربية من سن 18 عاماً وما فوق لدخول المنافسة على جائزة القلم الذهبي في مساراتها المختلفة.
4: الموسوعة الثقافية.
6: الدوري الأهم بالمنطقة.
7: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
6: بنجومه العالميين.

0: وإثارته اللي ما تنتهي.
1: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: المجتمع الواعي بالزهايمر هو المجتمع الذي يعرف كيف يتعامل مع المصاب باحترام، وكيف يساند أسرته، وكيف ينشر المعلومة الصحيحة بعيداً عن الشائعات والمفاهيم الخاطئة. وعي فرد واحد قد يساعد أسرة كاملة، ومعلومة صحيحة قد تغير طريقة تعامل مجتمع بأكمله. فلنجعل المعرفة مسؤولية مشتركة.
4: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: ريشة،
2: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: خلاصة: تسعى دائماً لتكون إيجابياً طوال الوقت وتلاحق المثالية؟ السر عكس ما تتوقع تماماً. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة: الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
5: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: المجتمع الواعي بالزهايمر هو المجتمع الذي يعرف كيف يتعامل مع المصاب باحترام، وكيف يساند أسرته، وكيف ينشر المعلومة الصحيحة بعيداً عن الشائعات والمفاهيم الخاطئة. وعي فرد واحد قد يساعد أسرة كاملة، ومعلومة صحيحة قد تغير طريقة تعامل مجتمع بأكمله. فلنجعل المعرفة مسؤولية مشتركة.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: ريشة،
4: لا نعرف اسم الفتاة لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن حتى لقبت بموناليزا الشمال.
5: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
1: صحة الدماغ جزء أساسي من صحتنا العامة. النشاط البدني والغذاء المتوازن والنوم الكافي والتواصل الاجتماعي ومتابعة عوامل الخطورة الصحية عادات مهمة لصحة الإنسان وجودة حياته. في الشهر العالمي لألزهايمر، اجعل الاهتمام بصحة دماغك جزءاً من روتينك اليومي، فالعناية اليوم استثمار في الغد.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: انت تستمع الى جدة اف ام.

أنت تستمع إلى جدة FM.

من فعل سلم. تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرانية. لا تفتح مجال.

0: منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو الجداية.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا. الجذور. من هنا بدأت الحكاية.

نشأة الكون وبداية الخلق كانت ولا زالت محل أخذ ورد إلى اليوم، ولعل نظرية الانفجار الكبير The Big Bang Theory هي أكثر نظريات نشوء الكون قبولاً وأقربها للعقل والمنطق. وفي حلقة اليوم عزيزي المستمع، سوف نعرض باختصار شديد لتلك النظرية، وسوف نتعرف على جذور وبدايات تكون الكون، وكيف كانت بدايات خلق الله

للكون كله. فمن هنا ومن هنا فعلا كانت بداية البدايات. الجذور، نشأة الكون، الانفجار الكبير.

0: معظم العلماء يعتقدوا أنه نشأة كل شيء بدأت في لحظة واحدة، سموها بالانفجار العظيم، وهذا الكلام صار قبل أكثر من 14 مليار سنة. ولكن مدام الانفجار الكبير صار من زمان كده، كيف نعرف أنه هذا الكلام صار فعلا يا مؤيد؟ أو بمعنى آخر، إيش الأدلة اللي استندوا عليها العلماء في بناء هذه النظرية؟
1: أختصر لك أدلة العلماء في كم نقطة كده، أو عشان الوقت أذكر لك نقطة واحدة، وهي أن الكون آخذ في الاتساع. فنحن عندما عرفنا أن المجرات تسير مبتعدة عن بعضها بسرعة مئات الآلاف من الكيلومترات في كل ثانية، فهذا يدلنا بشكل أو بآخر بأن الكون آخذ في الاتساع، وهذا يعني أنه في الماضي كان أصغر إلى درجة أنه في يوم ما قبل 14 مليار عام كان الكون كله متمركز في نقطة واحدة.
0: كلام معقول. طيب خلينا نخش في الموضوع ونعرف كيف بدأ كل شيء بعد الانفجار العظيم هذا، وكيف خلق الله الكون بعبارة أدق.

0: احتج عن الانفجار الكبير غاز الهيدروجين، وبذرات الهيدروجين سوف يبدأ الكون في التشكل.
1: ذرات الهيدروجين مادة مثالية، لأنه مع الحرارة والضغط تتشكل منه ذرات مواد تانية كثيرة.
0: بعد الانفجار الكبير لم تنتشر تلك الذرات بالتساوي، فتكونت جيوب وكتل مختلفة في جميع الأرجاء، وذلك ما أدى فيما بعد إلى تكون المجرات نتيجة قوى متعددة أهمها الجاذبية.
1: يعني اللي يقصده مؤيد بالجاذبية هنا إنه هذيك التكتلات للمادة في الكون نتجت عنها جاذبية، فكل تكتل أو تجمع للمادة سوى لنفسه جاذبية وبدأ يلم المواد اللي حواليه والذرات. معناته الجاذبية هي العامل الأهم في تكون المجرات هنا.

0: الكون قبل 13 مليار و400 مليون عام. بعد الانفجار العظيم ب300 مليون عام، وداخل المجرات التي هي في طور التشكل، تستمر الجاذبية بضغط سحب الغاز والغبار الكوني معا، وذلك يولد قدرا كبيرا من الطاقة والحرارة.
1: ولما توصل الحرارة 10 ملايين مئوية، ذرات الهيدروجين تبدأ في الاندماج مع بعضها، وهذا يسوي لنا هنا عنصر جديد وهو الهيليوم، وهذا يسوي انفجارات هائلة جدا في الطاقة الصافية.
0: نتيجة لتلك الانفجارات والتفاعلات ولدت بالكون النجوم الأولى،
1: وبدأت تشوف في الكون اللي كان كله مظلم، صرت تشوف فيه أنوار هنا وهناك منتشرة في كل مكان، تنشر الطاقة والنور والحرارة في الكون الجديد.
0: ولدت النجوم وانتشرت بالبلايين، ولكن لم تكن بتلك الحقبة قد خلقت الكواكب. ولتشكل الكواكب وبالتالي الأرض والإنسان والحضارة، كان الكون بحاجة إلى ذرات أخرى غير الهيدروجين والهيليوم.
1: داخل النجوم تحدث تفاعلات عنيفة، مصانع تدمج الهيدروجين وتحوله للهيليوم، والهيليوم يتحول للليثيوم. باختصار، داخل هذه النجوم تتشكل أهم العناصر اللي نحتاجها عشان نعيش.
0: ذلك يعني أنه قبل أكثر من 12 مليار عام بدأت النجوم بصنع الحديد والكربون وغيرهم من العناصر الرئيسة في خلق الكواكب والحضارة الإنسانية، من بناء للمدن والمصانع وكل الإنجازات البشرية، بل وكانت تلك العناصر هي اللبنات الأساسية لخلق الإنسان. لكن العناصر الأثقل من الكربون والحديد والضرورية لبناء العناصر اللازمة للإنسان وللحضارة، مثل الذهب والنحاس واليورانيوم، لم تكن تكونت بعد.
1: النجوم زي ما اتفقنا إنها المصانع اللي سوت الحديد والكربون وغيرها، ما تقدر تسوي تصنع المواد اللي أثقل من كده زي الذهب والنحاس واليورانيوم. وبما إن النجوم هي أقوى المصانع الموجودة حتى اليوم في تكوين ودمج العناصر، فإيش العمل في ذي الحالة؟ النجوم ما عندها طاقة تكفي لصنع هذه العناصر. كيف تكونت إذن تلك العناصر يا مؤيد؟
0: ياسين، لو لم تكن تلك المصانع تملك الطاقة الكافية لصنع تلك العناصر، فالحل هو تفجير ذلك المصنع نفسه.

0: بعد عدة ملايين من السنين لتكون النجوم، انفجر عدد من تلك النجوم في ظاهرة تسمى السوبرنوفا. هذه الانفجارات هي أعظم الانفجارات بالكون بعد الانفجار العظيم. تلك الانفجارات العظيمة كونت الطاقة اللازمة لدمج العناصر الأثقل ولتكوين عناصر جديدة وثقيلة مثل الذهب واليورانيوم وبقية العناصر الهامة التي سوف تشكل العناصر الأساسية لبناء حضارة الإنسان.
1: بمعنى آخر، نحن وحضارتنا الله خلقنا من غبار النجوم هذا. حتى في دمنا تلاقي حديد مثلا، يعني بدون السوبر نوفا والنجوم ما كان وجد شيء في هذا الكون. انت تأمل حتى الفيتامينات وداخل طعامنا نفسه وجسمنا نفسه، تلاقي النحاس، الزنك، السيلينيوم، تلاقي كل شيء الله خلقه من النجوم والسوبر نوفا. يعني هذه هي بدور الحياة على الأرض، النجوم وغبار النجوم.

تلك العناصر التي كونت الحضارة والإنسان على الأرض، وهي التي قادت تاريخ البشرية ورافقته في رحلة تطوره واكتشافه لحقائق الكون، ووضعت العلم بين يديه وطوعت له الطبيعة. فقد خلق الله ذلك الكون العظيم كله، ثم خلق الإنسان لكي يفكر ويكتشف تلك العظمة ويكشف عن كل تلك الأسرار. فسبحان الله.

عمر الكون يقدر بثلاثة عشر مليار وأربعمائة مليون عام تقريبا. فلو افترضنا أن عمر الكون ذلك يساوي سنة نسبيا، بالتالي فإن الانفجار العظيم بدأ في بداية العام الماضي بحسب هذا المقياس، ويكون كوكب الأرض تكون في الشهر العاشر من هذه السنة، والحيوانات الأولى خلقها الله على اليابسة في الشهر الثاني عشر. البشر خلقوا قبل ساعة ونصف تقريبا من نهاية العام. عصر النهضة والتطور العلمي والثورة الصناعية وعصر الفضاء والتكنولوجيا كلها ظهرت قبل ثانية واحدة من نهاية هذه السنة. قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدق الله العظيم.

الجذور، أعدها وأخرجها عادل الزهراني، وقدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل. إلى اللقاء.

كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يوم

0: تبدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM. خلاصة.
1: تسعى دائما لتكون إيجابيا طوال الوقت وتلاحق المثالية. السر عكس ما تتوقع تماما. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة. الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: في الشهر العالمي لألزهايمر نتذكر أن القضية أكبر من مرض يمس الذاكرة، إنها قضية إنسان وأسرة ومجتمع. لنرفع مستوى الوعي ولنساند المصابين ومقدمي الرعاية، ولننشر ثقافة الاحترام والتفاهم والرحمة، لنكون جزءا من الأثر الذي يبقى في ذاكرة المجتمع.
6: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم. في مواقع التواصل الاجتماعي باتت هناك توصيفات تطلق على البعض من فئات المجتمع، وهذه التوصيفات يفترض أن تكون نتيجة لدراسات نفسية واجتماعية. الأخطر من ذلك أن يوصف الوالدان بأنهما نرجسيان، وهذا التوصيف يحتاج إلى دلالات ومحددات لها علاقة بهذا التوصيف النفسي. لكن للأسف يتم تفسير كل تصرف من أب حازم ومن أم ربما تكون لديها نقد لأبنائها، يتم تصوير ذلك بأنه نوع من النرجسية، ويبدأ الأبناء في تحميل كل الأخطاء اللي يرتكبونها في حياتهم واختلال مثلا مسارهم الدراسي أو الوظيفي بأنه بسبب أب نرجسي أو أم نرجسية. هنا وفي ظل مواقع التواصل الاجتماعي تتحول أي قصة أو موقف عابر إلى محاكمة للوالدين اللذين قدما ويقدمان الكثير لأبنائهما، لكن يقابلان للأسف بالجحود. وهذه الإشكالية بوصف الوالدين بالنرجسية بدأت تتنامى بشكل كبير، حتى لدى مراهقين لا يعرفون حتى معنى كلمة نرجسية. إذن هل أصبح الوالدان متهمين بين الوعي النفسي والمبالغة في وصف الآباء بالنرجسية؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش شريك النجاح في هذا البرنامج اللي يعود اليوم مع ثاني حلقة من الموسم السادس من برنامج نقاش. ونقول دائما نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
4: مستعد للحماس؟
5: اي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: اي متعة؟
4: في بطولات كرة

0: القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: هل أصبح الوالدان متهمين بين الوعي النفسي والمبالغة في وصف الآباء بالنرجسية؟ هذا هو موضوعنا اليوم في نقاش. دعوني أرحب بضيفتنا الدائمة في حلقة يوم الأربعاء الدكتورة نجوى المطيري المستشارة الاجتماعية. حياك الله دكتورة نجوى، ونحن مع إطلالة موسم جديد لبرنامج نقاش. أكيد في الموسم الماضي كانت مساهمتك مميزة ونالت استحسان المستمعين، وأنت مستمرة معنا في هذا الموسم، وهذا من دواعي فخرنا أكيد.
3: يا أهلا وسهلا، مساءكم سعيد وعودا حميدا
2: للسلام. الله يسعدك. أول شيء خليني أسألك، ليه اخترتي هذا الموضوع بالذات؟ هل تحول إلى ظاهرة؟ نشوف كثير من المراهقين بدأوا يصفون أباءهم بوصف ربما هم ما يعرفون مدلولاته، وهو النرجسية.
3: النرجسية طبعا احنا اكيد سلازة ما نناقش المواضيع في هذه الإذاعة المميزة إلا أنه فعلا بدأت تطفو على السطح، فبدأنا نسمع المراهقين يتحدثون بمصطلحات جدا تسيء للوالدين. النرجسية، هو ما يعرف إيش تشخيص النرجسية أو تشخيصها السريري أو طبيعتها التحليلية النفسية، بناء على إيش أنت وضعت هذا التصور أو حكمت بهذا الصفة. للأسف لما عملنا زي استبيان وقعدنا نسأل فعلا نجمع آراء المراهقين، وجدنا أنه فعلا لديهم متابعات لأشخاص فعلا غير مرخصين، أشخاص عملوا أنفسهم مستشارين أطلقوا هذه المصطلحات على الفضاء الافتراضي. للأسف بعضهم مؤمن بخرافات الطاقة، فهنا كأن الأب والأم هم المتسببين لهذا الألم النفسي اللي هو الآن يعيشه وهو بعمر 14 سنة. فالمصطلحات للأسف بدأت تتداول، بدأوا فعلا يقل قيمة الأم والأب يعني حاليا بنسبة أنا أراها حسب الدراسات اللي إحنا قاعدين نطبقها على الأرض الواقع. الآن تجاوزت للأسف 40% من هذه النظرة السيئة، لذلك وجب مناقشتها على العلن.
2: و40% نسبة عالية
3: أكيد. إذا إحنا الآن نسمع هذه المصطلحات والمراهقين يأثرون على بعضهم البعض، بالتالي خلاص فعلا تسقط هيبة الأم والأب. ولو كان فعلا هناك، يعني أنا ما أبرر، ولكن لو كان هناك فعلا حالات عنف أسرية فهي تكون 1% ولا تظهر على السطح. يعني ممكن نعم نجد أن فعلا الأب متعاطي مخدرات، الأم لديها حالة نفسية، يقومون بالتسلط والعنف، نعم أكيد بلا شك، ولكن تكون بنسبة 1% وليس 99.99 مستحيل. فلا بد انه يعني نوضح الجانب الايجابي، نصحح المفاهيم التي الان بداوا يتداولونها المراهقين بشكل لافت خصوصا في هذه الايام ومع العوده المدرسيه.
2: طيب لماذا يا دكتوره انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وصف الام او الاب بالنرجسيه؟
3: لماذا انتشر؟ لأنه الآن مقاطع شورت فيديو بدأت تعزز هذا المفهوم للأسف، من أشخاص وهميين للأسف، من يعني المدعين بأنهم فعلا يفهمون بعلوم أو بخرافات الطاقة، عفوا هي ليست علوم وإنما بخرافات الطاقة وتصحيح المسارات والخرائط الفلكية الخاصة بهم، رجعونا إلى مصطلحات صدمات الطفولة، لابد أن كان عملية تنظيف، رح نظف ماضيك، حبسوا الأبناء وحبسوا العالم وضيعوا المستقبل وضيعوا يومهم، بدل ما هو الآن يبدأ ويسعى ويشتغل في اليوم ويفكر المستقبل ويبني أهدافه، لا بدأ أنه فعلا يرجع للماضي وكأنه بيصحح أشياء هي فعلا مضى عليها الدهر والسر، خلاص انتهينا. فالمصطلحات هذه من عززها السوشيال ميديا، مقاطع الشورت فيديو هذه للأسف، وكلها لو تلاحظ الميوزك حزينة وكأنه فعلا فصدق الواقع هذا المراهق واندفع في هذه المفاهيم وطبق ما سمع من خلال شورت فيديو أنه لو حصلت كذا كذا فأمك هي نرجسية، لو لاحظت كذا كذا كأنها علامات 5 علامات 6 علامات، فبناء عليه شخص الحالة وظهر أمام العنن هذا المراهق وبدأ يشكي من والده ووالدته أنهم يعني وصفهم أو نعتهم بالنرجسية.
2: وهي يعني نقطة هامة اللي ذكرتيها اللي هو المبالغة في الحديث عن صدمات الطفولة وأثرها على حياتك، وأنه لازم تتخلص من صدمات الطفولة، مع أنه ممكن يكون موقف عابر يمكن له تراكمات لكن ما تصل إلى مرحلة أنه يحدد مسارك أو أنه أنت ترمي عليه فشلك أو إخفاقك لأنه البعض ترى يأخذها شماعة أنه أنا من صدمات الطفولة مثلا صرت مثلا فاشل أو مساري الدراسي ما كان جيد لأنه عندي صدمات طفولة.
3: خلاص وقف، حتى ما عنده نية أنه يستعد يعني أو يعيد نفسه أو أنه يبدأ يغير مسارات، لا خلاص آمن بهذا النقطة وقف. في المقابل في مصطلح على فكرة ظهر أيضا على السطح اللي هو أزمة منتصف العمر، هذا بعد كأنه إذا وقف 40 وقف العداد حقه خلاص أنت لابد تموت. طيب وبعدين، فلاحظ المصطلحات الآن بدأت تتسرب على السطح المجتمعي للأسف، غير مفهوم وغير موضحة، من ينادي فيها للأسف غير فعلا المختصين، فهموها هذا الجيل للأسف بمفهومات خاطئة، بناء عليها شخصوا حالات اللي حولهم وأهمهم الوالدين. يعني إحنا في النهاية يعني منزلة الأم والأب والدرجة اللي الله سبحانه وتعالى اختصهم بها من الوقار ومن البر مستحيل أن أحد يتجاوزهم. وأنا أقول دائما يعني ما أكون يعني أنا دائما أكون حيادية، لو كان في 1% صحيح معنفين بس ما تصل إلى نسبة 99%.
2: أكيد
3: كتعميم.
2: وفي هذه الباكيج اللي يطرحها من يسمون أنفسهم بخبراء الطاقة وهو علم زائف كما ذكرتي، اللي هو الاستحقاق أيضا يمكن واحدة من دوافع أنه الولد يتطاول على أبيه ولا على أمه، شعوره أو أنه يقولون له أنت تستحق أو لازم ترفع استحقاقك، فبالتالي هذا يخليه بضمير مرتاح أنه يكسر كل القواعد بر الوالدين والاحترام، لأنه يقول أنا أستحق حياة أفضل، أنا أستحق أب أفضل، أنا أستحق أسرة أفضل.
3: فهذا هذه المشكلة أيضا، بدأ يتطلب وبدأ نايم عندي في البيت وبدأ يتطلب حياة أنا نفسي ما وفرت لنفسي كأب، فأنا قاعدة أسعى حتى أوفر لحياة كريمة. بالتالي أنا ألاحظ النقد الآن موجه لي من المراهق، المراهق هذا وصل دماغيا بأنه فعلا أنا المتسبب الأول والأخير، وفي نفس الوقت عطلت كل الأشياء، يعني حتى أنه سعي جهد مذاكرته ما عاد عنده أي استعداد أن يشتغل أو يعمل في هذه الحياة الدنيا، بالتالي هو خلاص حمل كل المساوئ والمشاكل اللي تمر به على عاتق الوالدين كشماعة، وإن هم المتسببين. إذا لماذا هم ينجبون؟ يعني إذا حتى بتحاور وتكلمه تأخذ وتعطي معه عنده قناعة ذاتية، يقول طب ليش يجبوننا على هذه الحياة؟ ليش ينجبوننا؟ إذا هم فقراء كذا بهذا الحال. فلاحظ أنه حتى دماغيا مستحيل تطلع منهم بنقطة اتفاق. ليه؟ لأنه خرافات الطاقة يعني متعمقين فيها، الذبذبات والأشياء نسأل الله السلامة،
2: وهالة
3: يعني
2: الطاقة وأمور حتى أحيانا أنت لما تسمع تحس إنه هذه شعوذة بالفعل. يعني لما يقول ارفع هالتك، أنت هالتك لما تدخل أنا شفت هالة فلان، يعني أمور أولا لا يمكن قياسها لا علميا ولا نظريا ولا حتى بالحس، يعني أمور. ومع ذلك في ناس يصدقون فيها، لأنه يمكن ذكرت نقطة هامة يا دكتورة، أنه البعض فشلوا يحاول يعلقوا على أي شماعة يكون هذا لذيذ بالنسبة له، يعني شيء جيد أنه أنا ماني فاشل بس لأنه في عندي صدمات طفولة، الأب والأم نرجسيين، أنا عشان كذا صرت فاشل،
3: فما راح يتقدم. هذه النقطة الحين نقول طيب إذا كان هذا واقع طيب غير، قوم تحرك، اطرق الأبواب، عدل في الشهادات، ادرس شيء، اتعلم مهنة تصنع بها يومك وقوت يومك، ما في أمل. فخلاص هو فأخذ الفكرة بناء عليها. على فكرة خرافات الطاقة هي شركية، هي فعليا شركيات، لأنها داخلة بالماسونية وداخلة بالماركسية والأشياء التي تضع نسأل الله السلامة ارتباط بالعالم السفلي نسأل الله السلامة بالمس والشياطين. فهذا ما ودنا نتطرق له، لأنه فعلا يعني نسأل الله السلامة موضوع جدا سيء، وللأسف أخذوها الآن من باب أنه يعني مسميات معينة غلفوها بغلاف ديني، ابن القيم قالوا كذا قال، حتى أنه يمررون هذه الأفكار الهدامة. لكن إحنا تركيزنا اليوم على فعلا أنه ليه تطلق هذه الألقاب السيئة للنرجسية، للأسف لأنها طفت على السطح بسبب مقاطع شورت فيديو من غير المتخصصين بعلم النفس أو بالاجتماع أو بعلم التربية.
2: طيب السؤال، هل كل أب حازم أو أم عندها درجة من النقد يمكن أن توصف بأنها نرجسية أو نرجسي؟
3: طبعا لا بلا شك. الحزم اللي في

0: اللي احنا نبيه الان في التربيه مو معناته ولا يفسر اساسا انه نرجسيه. النقد الان لما انقد ابني على شيء عمله اقترف خطا ليس تشخيصا انه فعلا انا مصابه بمرض لدرجه ان خلاص انا وسوست على هذا الامر وانتقد كل تصرف، لا اكيد ما راح انقد الا الشيء اللي انا فعلا اراهن ابني مستحيل ان يعمل هذه الاخطاء واتركه عليها. ايضا الخلافات اللي تصير بيني وبين ابني مثلا وجهات النظر مختلفه، انا ارى من زاويه ويراها من زاويه، مو بالضروره انها فعلا انها اساءه، ولا بالضروره انها عنف، ولا بالضروره انها انا تشخص يعني اشخص من قبل ابني اني انا فعلا نرجسيه. لذلك احيانا يكون بعض الاباء اكون صادقه، احيانا يكون شديد مثلا في التربيه ويكون حازم في امور معينه، احيانا يفتقدون الطريقه الاسلوب التربوي اللي يوصل التربية منه لابنه. أحيانا الأم تبالغ في الخوف، تبالغ في الحماية، تبالغ أيضا بالتدخل بدافع أن تحمي ابنها. هذه ممارسات تربوية تحتاج أحيانا تعديل تربوي بسيط، بس مو معناها أن تحكم أن أمي نرجسية أو أبوي نرجس. بالتالي إحنا كلنا بشر، نخطئ ونصيب نصحح، كلها سلوكيات بسيطة لكن ليست تصل إلى مرحلة التشخيص النفسي لمرض النرجسية.
1: بعضهم يا دكتورة يمكن ردوا على مثل هذا الطرح، يقول أنتم جيل كنتم تتقبلون أنه يتم التعدي عليكم وما عندكم درجة من الاستحقاق، إحنا لا، جيل عندنا درجة من الوعي وما راح نكرر الأخطاء اللي أنتم ارتكبتوها.
0: طبعا كل جيل مستحيل نقارن جيل بجيل، هذه لها لنا يعني في ايجابيات وفي سلبيات وفي مؤثرات، فمستحيل نقول الجيل كذا التسعينات مع جيل اليوم الزد كذا كذا، يعني اكيد في اختلافات، مثل ما في اليوم مميزات التقنيه وتطورنا ووصولنا الى اشياء كثير جدا من خلال اونلاين، مثل ما هناك ايضا كان ايضا امي وابويا كانت تربيتهم جدا حازمه معنا وكان ما في اي مؤثرات، فكان التوجيه اساسي من الام والاب والمدرسه فقط، فما كان في شيء يعني زعزع هذه السلوكيات التربوية. أي نعم كان في حزب، كان في مكان. أحيانا أنا قاعد أقول ترى فعلا في ناس فعلا معنفة، في ناس فعلا أنه يعني يمارسون العنف ويمارسون الأشياء هذه، بس مو معناته أنهم معمم، يعني ممكن عائلة عائلتين 1% وفعلا أن عندهم يعني مثلا يقول ثنائي القطب مثلا أو الأب يتعاطى مخدرات لا سمح الله،
1: هذه نعم حالات خاصة صحيح،
0: خاصة وفعلا الابن في هذا النقطة بحيث أنه يتوجه إلى الأشخاص المختصين، البلاغات الأسرية، الحماية الأسرية تساعد في هذا الأمر، تقدم العلاجات السلوكية للوالدين أو لحالات الإدمان. لكن مو معناته أن يظهر للمجتمع بأكمل 100% ويقول لا أن أمي وأبوي النرجسيين بناء عليهم ليش ينتموني بهذه الحياة. الأفكار هذه المزروعة الخاطئة هي اللي الآن سببت لنا بالتفككات الأسرية، سببت للأسف تطاول الأبناء المراهقين على الأم والأب، الأم صارت الآن بس ترتضي، تحاول تفعل المستحيل بس عشان ترتضيها المراهق، المراهق كبر راسه زيادة، فهذه مشكلة أخرى بعد وصل مرحلة الدلال ولا في تقدير أصلا لهذه، يشوف أنه فرض واجب على الأم والأب أن يعني يعوضون هذه الطفولة اللي راحت بالخطأ بالنسبة للنظرة هو.
1: طيب أنا استأذنك يا دكتورة واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
5: الدوري الأهم بالمنطقة.
6: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
5: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
7: حاول عدى، الله الله،
5: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: هل أصبح الوالدان متهمين بين الوعي النفسي والمبالغة في وصف الآباء بالنرجسية؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة التربوية والاجتماعية. دكتورة نجوى، وش أثر المحتوى اللي في مواقع التواصل الاجتماعي اللي دائما يصور الآباء والأمهات على أنهم سبب للمشكلات والصدمات النفسية اللي يمر بها الأبناء؟
3: تمام. طبعا الخطر في المحتوى هذا اللي جاي بنظام الشورت فيديو الصغير القصير عفوا ويمرر من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي يعطي الإنسان تفسير واحد، بمعنى ان كل ما يواجهك في حياتك ترى بسبب امك، مثلا فشلك بسبب ابوك، مشكلاتك بسبب امك، الضعف اللي انت فيه الان بسبب طفولتك السيئه لذيك الفتره. بالتالي هذه الاشياء، المقاطع هذه عززت او انقلتنا من فهم الماضي الى انه صار خلاص رهين لهذا الماضي، بالتالي هو توقف عن السعي مستقبلا للحياة. حتى السعي في يوم الحاضر هذا الان توقف، لانه بدا الان يرجع للماضي، بدا يتحسف، بدا انه فعلا يدخل يعني حالات حزن شديده. ايضا احنا بعد نقول مهم جدا على فكره ان التربيه اثرت في شخصيه الانسان واثرت التجارب الاسريه فيه وتركت لنا فعلا ترى اثار عميقه. لما سالتني قبل شوي قلت انه هل فعلا اثرت ذيك الفتره ما كانوا امنا وابانا قاسيين شوي في التربيه؟ اثرت اكيد البيئه اللي حولنا والاشياء اللي حولنا، لكن معناتها مو معناتها اني نبقى حزينين ونكتئب ونوقف ونرجع للماضي ونتحسف ونعطل حياتنا الاساسيه اللي احنا عليها. بل بالعكس، الانسان لابد انه يعني يتعلم، يفكر بنضج، يحاول يغير حياته، يحاول يتحمل المسؤولية بدل ما هو يحملها أمه وأبوه في ذيك الفترة. هم بعد أيضا ترى على فكرة لهم على قولهم معاناتهم، على قولهم لهم ضعفهم، لكن مع ذلك تحملوا الحياة في سبيل أني أنا يوفروا لي أنا بعد الله سبحانه وتعالى حياة كريمة. فبالتالي قد ما نقدر نحاول أنه يعني نعزز أو نرفع معدل الوعي خصوصا عند المراهقين، أنه لا، لابد أن فعلا الأم والأبهم منزلتهم فعلا مقدرة، مستحيل التطاول عليهم، ولو كان هناك بعد حالات عنف قد ما نقدر أن يتجهون للجهات الخاصة وهم بنسبة 1%، ونرجو أنه بعد فعلا ما تطر على السطح، لأنه فعلا أنه يتشوه المجتمع المسلم أو العربي.
2: وعلى فكرة يعني الغالبية العظمى من الآباء والأمهات حتى لو اتخذوا قرارات أثرت سلبا على أبنائهم، ترى هم اجتهدوا، وهذا اجتهادهم موصلهم لهذه النقطة، اجتهدوا للأحسن لأبنائهم، لكن يمكن الوضع الاجتماعي، وضعهم التعليمي، الظرف اللي مروا فيه ما خلاهم يتخذون القرار الصحيح. لكن مو معناته أنه هذا القرار اللي اتخذوه كان يعني عن عمد أو هو أفضل ما قدموه لك بحسب وجهة نظرهم وبحسب الظروف اللي كانوا فيها، فما يقدر الواحد يقيس اتخاذهم.
3: حتى لو طلبوا على فكرة، حتى لو طلبوا من أبنائهم أو أبنائهم طلبوا منهم شيء، على فكرة بيحرمون أنفسهم يقدمون هذا الشيء. لعل إحنا نقول في مقاطع كثيرة جدا تبين تضحية الأمهات والأباء. بالأمس ظهر لنا مقطع في دولة الهند، الأم التي تجري حافية عمرها التقديري 47 سنة وتجري حافية القدمين في سباق خاص بالجري، وأخذت المركز الأول في سبيل أن الجائزة الخاصة بالمركز الأول أنها اللي هي تمويل تعليمي لبنتيها، يعني بنتين يعني جرت حافية على مدار مسارات كبيرة جدا غير مهيئة وغير مدربة وجاهلة وتفتقد الكثير المسكينة حتى من صحتها وبعمر متقدم، ومع ذلك في سبيل مين؟ توفير اللي هو التمويل التعليمي لابنتيه حتى يصلون إلى مراحل متقدمة من التعليم ومنها إلى تأمين مستقبلهم. هذه هي المقاطع اللي مفترض احنا نعززها وننشرها بالجروبات وبكافة التطبيقات، انه فعلا الأم والأب يضحون فعلا بصحتهم بعافيتهم بكل ما يملكون في سبيل ان هذا الابن يصل الى المراحل المتقدمة ويأمن مستقبله الوظيفي والمهني والتعليمي وكذلك العلمي.
2: طيب دكتورة، في الجانب الآخر، وش الأثر النفسي على الآباء والأمهات لما يشعرون ب

0: هذا الجحود أو بهذا درجة من درجات العقوق من أبنائهم.
1: وعلى فكرة مسكين ما حتى ما يشكر، يعني لو تبي الصدق والصراحة ما يشكر، يعني في النهاية تبرر إنها يمكن بنتي جايها الآن مشكلة يعني هرمونات متلخبط عندها شيء، هي الآن قاعدة تنمو، لا مسكينة ما تقصد. يعني حتى إن الأم والأب يعني رحمين في مقابل إن هذاك الشخص أو هذا الطفل أو هذا المراهق جاحد لكل ما يقدم له، وفي المقابل حتى هي لما تشكي ألاحظ حتى فيها نظرة الرحمة لابنها والتبرير إنه ممكن أشياء أسباب أخرى، لكن مستحيل إن هي قصرت. وحتى أيضا إنه يعني حتى وصلت مرحلة إنه مثلا تتسلف قيمة الاستشارة حتى تستشير في وضع ابنها اللي جحد هذه الواجبات وهذه الحقوق. الألم كبير صراحة، خصوصا لما نسمع يعني أحد المقاطع اللي انتشرت إنه ابن ظاهر على أحد اللايفات ويشكي من والديه وعقوق. يعني بعد الله سبحانه وتعالى نكون صادقين، بعد الله سبحانه وتعالى ما وصلت في هذه المرحلة أنك تجمع الكلمة بكلمة وحرف بحرف كعبارة كاملة إلا والديك بعد الله سبحانه وتعالى. فأنت في المقابل لما اجتمعت وما شاء الله بلغت أشدك وشديت تعليم، آخر شيء سبحان الله أتيت أمام الملأ وبديت تشكي الأم والأب وتظهر عليهم ألقاب سيئة جدا ومن ضمنها النجسية. هذا فعلا أنا أشوف إن قمة العقوق وقمة الجحود. وحتى لو كان هناك أيضا فعلا صدق حالات عنف، بأن تكون بطريقة خصوصية وبتكون في جهات مختصة وتحفظ قيمة الوالدين وقيمته هو كشخص آخر، لأن هذه المقاطع لو تسربت إلى الآخرين إيش منظر المجتمع من هذا العائلة تحديدا، من هذا الإبن تحديدا، من هذه الوالدين. أيضا تعزز فكرة أنه فعلا أنه الولد له حق أنه يروح يشكي والديه وأمام الملأ بكل جرأة. بالتالي أنا أشوف أنه فعلا كل شيء الأمور تدار، خصوصا المشاكل الأسرية تدار فعلا بالخصوصية التامة وفي الأماكن المخصصة لها، لكن الإهانة، التشهير، الانتقام أمام ملأ، تشويه صورة الوالدين، أعتقد أن هذا شيء يعني جدا سيء.
0: وفي تعزيز يا دكتورة للفردانية أو الأنانية بشكل عام لدى هذا الجيل، وأيضا يتحدثون أو يعطونهم هذه الأفكار عشان يشعرون بأنه يمارسونها بضمير مرتاح، أنه أنت الأول والأخير في هذا العالم، حتى لو مقدم على والديك ومقدم على أسرتك ومقدم على أقاربك ومقدم على عزوتك وعائل عمك، أهم شيء أنه أنت تكون مبسوط في هذه الحياة وتضحي بأي أحد. وللأسف أنه فكرة الفردانية هذه والأنانية صار بعض المراهقين يشوف أنه هو الصح في الحياة.
1: صحيح، ومن عززها اللي عززها خرافات الطاقة، من ضمنها تأليه الذات الانطوائية، هو حتى يختلسون بعقله وتفكيره لابد أن يكون فيه مسارات توحدية به، انطوائية، يعتزل الناس، أول ما يشككون بوالديه حتى ينعزل وفعلا يقفل باب المناصحة، ثم بعد ذلك ينعزل لوحده، ثم بعد ذلك يتم يعني توجيهه انه ايضا للدين، ثم بعد ذلك تأليه نفسه، يصل مرحله انه فعلا انفراديه عاليه لديه، يرى انه فعلا هو مبسوط في هذه الانفراديه، وهذا عكس فعلا يعني ما نؤسس او ما اجابه الاسلام، ان الدين كلنا قد ما نقدر نكون بين ترابط مجتمعي، احنا بيننا مسؤوليه مجتمعيه، التكاتف المجتمعي، لابد ان احنا يعني نعمل كمجتمعات. في التالي لما يحدث هذا الترابط المجتمعي بكل التفكك الأسري والنزاعات الفردية، لكن لما ننادي بالفردانية معناته كل واحد يعيش لوحده، كل واحد له نمط خاص به، وبالتالي بتكثر عليه المشاكل. فهذه هي من ضمن الخطابات أيضا اللي تنادي أيضا بعد بالانفرادية بالإضافة إلى النجسية.
0: البعض يرد يا دكتورة على مثل هذا الطرح ويقول إنه الكلفة الاجتماعية بالذات في مجتمعاتنا العربية للالتزام بالعائلة والالتزام بالأسرة والالتزام بالحمولة بشكل عام مكلفة على الفرد وتلغي شخصيته ويعني تخليه مجرد فرد من ضمن جماعة هي اللي تتحكم أحيانا في تفكيره في مستقبله. فهم يقول لك احنا نرفع هذه الكلفة الاجتماعية المفروضة علينا ونعيش حياتنا، كيف ممكن نرد عليهم؟
1: أنا لو نسألهم متى تجتمع بالعائلة الكبيرة هذه، ما يجتمعوا غير في العياد أو في عزاء أو في زواج. يعني وين الفروض أو القيود اللي هو قاعد؟ هذاك زمان، أيام زمان فعلا، أيام جيل الثمانينات وجيل التسعينات، فعلا كانت القيود وكانت السيطرة للجماعة وكانت الكلمة كذا، وكانت حتى التزويج من أبناء العم ضرورة قصوى، ما في أبد أنه يظهر خارج هذا المجتمع. صحيح زمان كان في قيود مجتمعية تحكمنا، والمجتمعين المجتمعية الصغيرة يعني على العائلة نفسها، لكن الآن لا، الآن ما نجد هذه القيود في ظل الانفتاح الثقافي والوعي، وأصبح حتى نفسهم هم العائلة الكبيرة هذه لديهم انفتاح واعي جدا، يعملون اجتماعات رسمية كبيرة جدا في الأعياد، في نهاية السنة مثلا تكريم الفائزين وحفظة القرآن والمتفوقين للعائلة نفسها، في الزواجات، في العزاء لا سمح الله، يعني ما قليل جدا اجتماعاتهم وتكون رسمية، وبالتالي ما أعتقد أن في تأثير اللي هم يذكرونه يعني لا.
0: طيب دكتورة، كيف نفرق بين بر الوالدين والاحترام الواجب لهما وبين حق الابن أيضا في وضع حدود صحية في رسم حياته كما يراها، اختياراته أيضا مثلا الدراسية أو غيرها؟ هل وضع الحدود يعني العقوق أو الإساءة للوالدين؟
1: هو بس عشان نفرق، بس في فرق كبير بين حدود صحية وبين العقوق والقطيعة. هذيك فعليا ما في علاقة نهائيا، القطيعة والعقوق هذه بعيدة كليا وما فيها أي علاقة. لكن لما نقول حدود صحية، لا يعني قد ما نقدر أنه يكون فيه التعامل جدا حسن بين والدي، قد ما نقدر يكون فيه بر، في تعاون، فيه نقاشات تدار، فيه حوارات، في ايضا حتى ايضا المساهمات، انه مثلا انت بعد تساهم لو كان حال الام والاب، يعني مثلا انت متزوج وما شاء الله موظف، انت بعد تساهم في الام والاب اللي وصلوا لمرحله الاجداد. فبالتالي هذه هي الحدود الصحيه، وهي قائمه على البر وعلى الاحسان لهما والطاعه لهم في غير يعني معصيه الله سبحانه وتعالى. ايضا قد ما نقدر انه يعني نحاول نتلطف معهم ونرحمهم، خصوصا لما يصلوا مراحل يعني متقدمه من كبر السن والامراض المزمنه والى اخره. فهنا احنا نرجع للتنشئه ايضا الاسريه بجانب القدوه الصالحه، انت برك بوالديك، ايضا هم ابنائك على الجانب الاخر هم بعد بيمارسون نفس الممارسات الصحيحه لبرك بوالديك، فيطبقون عليك انت كاب، هذا في الاسره الصغيره. لكن لو نتكلم عن الممارسات الخطيرة، مثلا الأب معنف، أب يستخدم أشياء يعني مثلا يجبرك على ممارسات خاطئة مثلا، أو يعني لا سمح الله المخدرات أو أشياء نسأل الله فيها السلامة، هنا فعلا لابد أن يكون تأخذ فيها إجراءات صحية. من ضمن الإجراءات الصحية أنه مثلا فعلا أنك ما تتجاوب لهذه الأمر، مثلا إذا كان يجبرك على مخدرات أو بيع المخدرات وإلى آخره، بالإضافة إلى
0: دكتورة. طيب دكتورة نجوى
1: صح الآن الصوت؟ أيوة. إينا. بالإضافة إلى إن هنا تأخذ فيها إجراءات صحية، إنه فعلا تتطلب الحكيم من أهلك، ما تجاوب هذا الحكيم من أهلك، إن تبدأ إنه في الإجراءات الأخرى اللي هو الحماية الأسرية، إنه فعلا تشكي من هذا العنف الساقط عليك أو النزاعات المستمرة والمتكررة اللي فعلا مثلا حرمك من التعليم، حرمك مثلا من أشياء معينة، هذه اللي فعلا يكون فيها تدخل، وهنا فعلا يكون فيها قطيعة بدرجة معينة، مو القطيعة التامة يعني، وإنما في جانب إصلاح هذه العلاقة، وليس إنه أقطع والدي وأنطلق إلى الخارج بدونهما. فالعقوق في الإسلام أساسا مرفوض نهائيا، ولكن إحنا نقول دائما إذا كان فعلا هناك أذى مستمر، لابد أن يكون في خطوات صحية بناء عليها يكون فيها قطيعة بجانب إصلاح. يعني أنا هدفي الآن لما ما أسلم على أبوي يومين مثلا، أنه مثلا يترك المخدرات، أنه يروح يتعالج مثلا في المستشفى الخاص بالإدمان، أنه مثلا يوقف مثلا عمل سيء جدا مثلا كالخيانات وإلى آخره ونساء وإلى آخره. فهذا يعني الفكرة والهدف منه هو إصلاح، وليس أني قطيع وأني أتركه في هذا العالم وأمشي يعني أتركه في هذا السوق. هذا هو الفرق في هذا الأمر.
0: طيب استاذنك دكتورة، نطلع فاصل الأخير ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيره، لكن تحويلها الى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عمليه ودعم حقيقي. في رياده راح نعطيك خطوات واضحه وادوات عمليه وتجارب حقيقيه، ونعرفك على جهات الدعم الرسميه اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: هل أصبح الوالدان متهمين بين الوعي النفسي والمبالغة في وصف الآباء بالنرجسية؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. دكتورة نجوى، وش خطورة التشخيص عبر أو اعتمادا على مقطع قصير أو تغريدة أو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي، ومتى يكون وصف شخص بالنرجسي يحتاج إلى مختص وليس مجرد انطباع؟
3: أخطر شيء نشوف اليوم في السوشيال ميديا خصوصا في مقاطع الشورت فيديو 30 ثانية هو التشخيص بالتمرير. يعني الآن يشاهد الإنسان مثلا 30 ثانية مقطع، أول ما يقفل يقول أوه هذه أمي، أكيد هذه أمي نرجسية، والعلامات واضحة، خلاص هذا أبوي، ما في مجال أصلا أنه حتى حكم وقيم وانتهى، خلاص الموضوع، خلاص يبدأ أنه فعلا. حتى نفس الفكرة الزوجات والأزواج، أو زوجتي نرجسية، لا زوجي نرجسي، بناء على إيش؟ بس مشاهدة البسيطة لمقطع 30 ثانية لشخص يتحدث، ممكن تكون سالفة عابرة، موقف حدث لا سمح الله، بس ما أعطاهم العلامات. إحنا دائما نقول إذا فعلا تطرق محتوى توعوي يستفيد منه المجتمع، بين السلوكيات اللي فعلا تستحق الانتباه، بين كيف طريقة التشخيص، واكتب فيه حتى لو يطول المقطع، بس المهم يكون فعلا مقطع يعني مدعم بالدراسات العلمية، مقطع توعوي كامل، يعني جايب التشخيص وجايب العلامات وطريقة التدخل المبكر وطريقة العلاج السلوكي لو لا سمح الله يعني ما حصل تدخل مبكر. فبالتالي هذا هو المحتوى التوعوي اللي احنا فعلا لابد انه نتابعها، لكن المحتويات الاخرى لا. فبالتالي يعزز هذا المفهوم عند المراهقين، يظهر امام الملاء في احد اللايفات ويبدا انه يقول لا، بدل ما يقول يعني ابوي ترى يمارس علينا سلوكيات مؤذية لانفسنا، لا يقول ابوي مصاب باضطراب الشخصية النرجسية، ولا واحيانا عندي سيكوباتي، بتلاحظ انه ما شاء الله عليه يعني عارف ومحافظ هذه المصطلحات، لكن لو تسال ايش ما هي هذا الاضطراب ما يدري، كم نسبه هذا الاضطراب في الوالد ما يعرف، طب على اي اساس شخصته، هل هناك اختبارات ومقاييس وضعها ما يدري ما يعرف، لكن ظهر له انه نرجسي انه بالعلامات هذه اللي شافها في خلال اختزلها في 30 ثانيه، وبناء عليه قيم وحكم وانت الموضوع بدا يشكي. هذه المصيبه انه بادي مراحل متقدمه من الشكاوي.
2: وأساسا قبل ما نوصل لمعنى كلمة إدراك ولمعنى كلمة نرجسي، هو مو عارف وش الفرق بين اضطراب ومرض نفسي،
3: صحيح، ولا يعرف حتى التشخيص السريري له، ولا يعرف حتى أيضا الاختبارات التشخيصية 1 و2 و3، بناء على نقول فعلا هذا الشخص مصاب باضطراب الشخصية النرجسية أو السيكوباتية أو ثنائي القطب بنسب كذا كذا كذا، يعني في اختبارات بناء عليه أنا شخص. نفس فكرة التوحد، الطفل التوحد الآن، أنا قبل تقريبا 4 أيام نزلت مقطع شورت فيديو يوضح لنا فعلا إيش هو التوحد، إيش طبيعته وعلامات وتشخيص التدخل المبكر. اللي صدمني التعليقات، بس هذا ولدي هو التوحد، يعني أنا واضعة يعني زي تقول بوست كامل لهذا التوحد، وبناء عليه كنت تشخيص مبكر من عمر 2.5 إلى 5. لاحظت كل الأمهات شخصوا أبنائهم فجأة أنه أبنائهم متوحدين مع أنهم فعليا يعني على أي أساس. فهذا يعطيك فعلا أنه نقص وعي، هذا 1. 2، الحكم والتقييم المباشر بسرعة، خلاص يعني الآن هو كذا، يلا من وين أروح، وين العناء المركز اللي يهتم ويعتني بهذا الإبن، يعني خلاص هي شخصت بناء علي بس تبحث عن مراكز التوحد، وهذا مصيبة. فقد ما نقدر ننتبه لهذه المحتويات ونحاول نختزلها ونغربل هذه المحتويات ونتأكد فعلا من المصادر.
2: وعلى فكرة هذه يعني الشيء بالشيء يذكر، يمكن هي بعيدة عن موضوعنا، لكن بما أنه ذكرتيها،

0: موضوع التوحد وعلامات التوحد قبل سنوات، يمكن الآن بدأت تخف شوية، صار في هلع عند الآباء والأمهات لأنه ظهر مجموعة من اللي يسمون نفسهم أطباء ومختصين، يلبس بالطو ويحط سماعة ويبدأ يتكلم عن تصرفات هي طبيعية لدى الأطفال ويبدأ يحطها على أنها من سمات التوحد. وفي بعض الآباء بالفعل وصلوا إلى مرحلة الخوف والهلع أنه والله ولدي مثلا دار حول نفسه، وهذه واحدة من اللي يقول لك يدور حول نفسه الطفل اللي عنده توحد، فيمكن الابن ولا الابنة صغار عمر سنتين ثلاث جاء في باله أنه مثلا يدور حول نفسه، قال لا بس هذا عنده توحد، وانتشر هذا المحتوى بشكل كبير وسبب هلع كبير للآباء والأمهات، حتى أنه بعضهم بالفعل راح لمختصين على أنه مشخص الولد عنده توحد.
1: بهو احنا دائما نكون صادقين، نفس الفكره اللي صارت علينا في جائحه كورونا، وكنا ننتظر على الشاشات بس اي خبر عن طرق الاستشفاء واللقاحات، ويظهر واحد كذا غير مختص ويبدا انه فعلا يخبط ويلصق وذا، فسبب لنا فعلا رعب حقيقي في ظل الحجر الصحي اللي احنا اخذنا فيه 4 شهور. هذا هو الفكره، انه غير المختصين المفترض انه فعلا ما تتحدث امام الاعلام الا بشيء فعلا انت مختص به، بناء عليه انت توضح الصوره كامله في هذا الجانب، لا تبحث عن الترندات، لا تبحث عن الشو الإعلامي. الآن للأسف ألاحظ أشخاص الآن سموا أنفسهم مستشارين، فجأة لاحظهم على اللايف 24 ساعة مساء فجر، ما تدري هو فعلا هو عيادة، هو في أرض الواقع يعني نايم على اللايف،
0: ما تدري وش شهاداته وش خبراته.
1: هذا هو، وإذا سألوه واحد بسأل بس فجأة يتم تبليك، فهذا المصيبة يعني. أنت فعلا لما تحضر لشخص نفس كذا هيئته بانت لك أنه فعلا أنه يعني مختص، ابحث عنه، ابحث في جوجل وابحث عنه، حتى شات جي بي تي سهم لك الآن يظهر لك أشياء يعني خبرات شهادات إلى آخر. المهم أنه فعلا ما تستمع إلا لشخص فعلا مختص وخبراته واضحة وشهاداته واضحة أمام العالم، بناء عليه أخذ التشخيص بعد جلسات مباشرة. أحيانا أنا أشكي لك الآن لكن ما سمعت الطرف الآخر ولا تدري وش طبيعتي الآن، لا تحكم وتأخذني بجانب العاطفة وفعلا يعني أحيانا إنسان لما نصوص المرأة لما تشكي كده تبدأ تتعاطف معها وفعليا يجيك رغبة بالانتقام. طيب اسمع الطرف الثاني، الطرف الثاني ممكن مغلوب على أمر المسكين بس ما يشكي، فهذه المشكلة. إحنا دائما اسمع الشكوى من الطرفين، بناء عليها أنصف وفق دراسات خبراتك العلمية اللي أنت فعلا يعني حصلت بها على هذه التصرفات.
0: طيب بالعودة إلى موضوعنا يا دكتورة، كيف يمكن التعامل مع الأبناء اللي يصفون أباءهم بالنرجسيين، الاحتواء ولا المواجهة؟
1: احيانا اذا انا كمختص وجاني احد الابناء ويشكري كذا، انا والله صراحه ما عندي فعلا غير القمع فعليا صراحه، لانه مستحيل اني انا استقبل استشارات في ظل عقوق الوالد. انا بالنسبه لي كوجهه نظري انا اشوف انها عقوق، ولو فعلا كان هناك فعلا عنف كذا ما اعتقد انك جالس متكي الان بحساب انترنت وبحساب الفاتوره اللي مسدد لك وجاي تشكي عليه بكل هالاريحيه وقاعد تاخذ وتعطي معايا، ما اعتقد ان ادافع قيمه الاستشاره بعدها. ما أعتقد أنك معنف أو عندك إشكاليات خاصة بهذا الأمر، ولو فعلا كان هناك فعلا عنف وصدق فعلا يشكي هذا الابن، لاتخذ إجراءات حازمة، الحماية الأسرية، الشرطة، فعلا أنت الآن مغلوب على أمرك فتطلب. لكن في إشكاليات مثلا لما تجي الآن تقول لأ أمي نرجسية، فأنا فعلا أقول علي أساس، قلت والله حرمتني أني أسافر مع صاحباتي، والله حرمتني أني أنا أترك حجابي. طيب انت تشوفين هذا يعني وصل مرحله النرجسيه، طب هي حازمه معك الان في جانب مصلحتك، انت ما تشوفين انه مصلحه، لكن انا بحكم عمري صبرت اشوف ان هذه مصلحتك. كيف تسافرين انت بعمر 14 سنه مع زميلات او صحبات ما تدري ايش هويتهم، ايش منحدرات الثقافه اللي ياتون منها؟ فانا عاده فعليا بتقول انت هل فعلا انه احتواء لهم؟ انا بالنسبه لي كمستشار لا، انا اشوف فعلا إنه هم فاهمين هذا المصطلح خطأ، بناء عليه بدأوا يشكون، بدأوا يعني يجذبون تعاطفنا لهم ويعززون مفاهيم خاطئة، ومنها يصيرون مراحل متقدمة إنه ينفرتون على الوالدين. بالنسبة للوالد اللي يشكي ابنه إنه هي نرجسي، أنا أقول هنا منك لابنك هنا فعلا تكون نقطة الاحتواء، نقطة الحوار، تشوف ابنك فعلا هو يمكن يعني مثل بنت هذا تشوف إن أمها يعني سيئة أو نرجسي بس عشان حرمتها من رغباتها. إن كان للأم مثلا أن تغير هذه الرغبات، تكرم للبنت، توضح لها المفاهيم، تبحث هي وياها عن أصول مثلا الدين في جانب الحجاب، تحاول تأخذ هي وياها قناعات أحيانا ما تقتنع، تقتنع من معلمتها أكثر من أمها، فهذه هي بين الأم وبين ابن بنتها، أوكي صحيح تأخذ باحتواء، تأخذ بحوارات وأحيانا تنازلات بس في حدود معينة. لكن أنا كمستشارة ويأتيني مثل هذه الاستشارات، أنا فعليا ترى بوقف هذا الباب فعليا، لأنه فعلا ما تقبل صراحة أي أحد يعني يشكيلي من والدي، لأنه يعني لعل الشخص الفاقد لوالدي الله يرحمه ويغفر لهم، ما أعتقد أنه هذا قدر مكانة فعلا عظيمة إحنا المحرومين منه نتمنى فعلا أن أمي وأبوي وجون وأجلس معاهم وأتكلم وأستشيرهم، أرجع من الدوام ألقاهم في وجهي، أبنائي فرحانين بأجدادهم، أنا أتمنى هذه اللحظات في غيري أنهم موجودين ولكن سبحان الله العظيم يقابلونهم بالعنف وبالإساءة. فأنا سعوديا في هذا الجانب صراحة ما أستطيع أني فعلا أقدم فيها استشارات، لأني أرى أنه للوالدين منزلة فعلا عظيمة، مستحيل أنه تأخذ حتى لو فعلا واجهت عنف تأخذهم وصاحبهم بهالدنيا في معروف وبإحسان، وأعتقد أنهم قدموا لنا المستحيل وحرموا أنفسهم أشياء كبيرة جدا حتى نصل لهذه المراحل المتقدمة اللي إحنا عليه.
0: طيب سؤالي الأخير لك يا دكتورة، كيف نعلم الأبناء التعامل مع الأخطاء الوالدين إن وجدت بوعي واحترام دون شيطنة أو عقوق؟
1: قد ما نقدر نوضح لهم أثار أو أساليب بر الوالدين، التراحم فيما بينهم، قد ما يقدر التودد والتعاطف فيما بينهم، إحنا بعد نحاول بعد نخفف الشيطنة اللي عند الابن اللي طاش بهذه الفكرة، فنحاول لا نفكك له، يعني مثل سؤال نقول ليش قلتي إنها نرجسية، كانت 1 2 3 ففككت لها، لا هذا كذا وهذا حجم وهذا كذا وهذا في مصلحتك، هنا تستوعب بقناعات خارجية إن صح إن هذا الأمر اللي هي حزمت فيه فهي في مصلحتك، هنا تستوعب إنها لا إنها أخطأت في التشخيص اللي هي وضعت لها كنرجسية. طيب النرجسية وش في 1 2 3 لازم تستوعب هذا المفهوم، أحيانا ما راح تدرك مني لكن روحي ابحثي عن هذا الاضطراب تفهمين في إيش طبيعته، وفعليا ما راح يتطابق مع حالة والدك. أيضا التفكير بالجانب الديني مهم جدا، الآن لابد أن يكون فعلا هناك خطابات متوازنة، يعني الآن أشوف وزارة الشؤون الإسلامية في إدارة شؤون الحرمين أيضا في خطبة مكة وخطبة الحرم المدني، ولاحظ أنهم حريصين كل 3 أسابيع عن بر الوالدين، وهذا شيء طيب صراحة أنه بعد يعزز الجانب الديني. أيضا المدارس كذلك، إحنا بعد المقاطع اللي تستهدف إلى بر الوالدين وكيف تتعامل مع الأبناء على الجهتين، أيضا لابد أنه نتبادلها، بدل ما يظهر على السطح المقاطع اللي تشخص والدي، لا تظهر مقاطع كيفية التعامل مع المراهق، كيفية التعامل مع الطفل، أيضا كيفية بر الوالدين، يعني الآن بعد أنه الأم حريصة كيف وكيف تتعامل، طيب وين الابن؟ في النهاية الابن جالس ما يتحرك، لا يعرف كيف يتعامل والده، كيف يتلقى في حوارات، متى يتحدث مع والده، أحيانا الأب جاي من الدوام معصب، فأوقات هذا لابد أن ينتبه متى يتحدث بناء على أنه فعلا هو عنده أريحية ورغبة حتى أيضا في الحوار. فأنا أقول دائما التوازن مهم جدا، مهم جدا قد ما يقدر أنه يعني نظهر فعلا مقاطع فيديو إيجابية ونعزز جانب اللي هو بر الوالد.
0: أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية والاجتماعية، شكرا لك على كل هذه المعلومات يا دكتورة.
1: شكرا لله، الله يعطيكم
0: العافية. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش، نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

اعتدنا في السعودية أن نبدأ يومنا ونستفتح صباحنا بالقهوة. قهوتنا اليوم أعدها لكم بندر الهاجري، هند السالم وبندر عسيري.

0: ارتبطت القهوة بالإرث الثقافي للمملكة العربية السعودية، حيث أصبحت جزءاً مهماً ضمن تاريخ ثري بالعادات والتقاليد والأصالة وقيم الكرم والضيافة والحضور الإنساني والجمالي في الفنون المتنوعة من الأغاني والقصائد واللوحات، حتى أصبحت القهوة السعودية عنصراً رئيساً في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامة ثقافية راسخة تتميز بها المملكة، سواء من خلال زراعتها أو طرق تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف، والتي تتم وفق تفاصيل معينة تم التعارف عليها عبر مراحل ظهور القهوة السعودية وانتشارها حتى اليوم. ولهذه المكانة المهمة للقهوة التي باتت رمزاً ثقافياً ووطنياً، جاءت تسمية عام 2022 بعام القهوة السعودية من قبل وزارة الثقافة. وقد كانت القهوة حاضرة بشكل لافت برمزيتها ودلالتها في قصائد العديد من الشعراء السعوديين في الشعر الفصيح والشعبي على حد سواء. ويقول الشاعر محمد الثبيتي في ديوانه الشعري التضاريس:
1: أدر مهجة الصبح صب لنا وطنا في الكؤوس يدير الرؤوس، وزدنا من الشاذلية حتى تفيء السحابة. أدر مهجة الصبح واسفع على قلل القوم قهوتك المرة المستطابة. أدر مهجة الصبح ممزوجة باللوى، وقلب مواجعنا فوق جمر الغضب، ثم هات الربابة، هات الربابة.

0: ويقول الباحث السعودي سعيد السريحي في دراسته عن سيرة القهوة، متحدثاً عن بدايات نشأة القهوة في مكة المكرمة وارتباطها الوثيق والأصيل بعادات وتقاليد المجتمع السعودي.
1: منذ ظهرت القهوة في مكة المكرمة في بدايات القرن العاشر الهجري، منذ ذلك الظهور ارتبطت القهوة بتقاليد المجتمع لدينا. القهوة حينما تكون سميراً للمرء في وحدته، القهوة حينما تكون ثالث الرجال الجالسين على وجاق النار، القهوة حيثما تكون علامة، وللقهوة تاريخ

0: عريق وقيم لا ينبغي تجاوزها. القهوة لها طريقة في احتسائها، فإذا ما تجاوز من يصب القهوة تلك القوانين أو تجاوز الضيف تلك المعايير عد ذلك من العيوب التي لا تليق بمن يفعل ذلك. إذن لا يمكن لنا أن ننظر إلى القهوة بمعزل عن هذه القيم العريقة والقديمة التي ارتبطت بها في المدن وفي القرى، في الحواضر وفي البوادي كذلك. تلك هي القهوة، إذا ما استحضرناها استحضرنا مجتمعا بأكمله كان ينظر إليها باعتبارها المشروب السحري الذي لا يستغني عنه المرء في حله وفي سفره، في وحدته وفي جلوسه مع خلانه. تلك هي القهوة.
1: وللقهوة نصيب كبير في القيم الموروثة للمجتمع السعودي، وجزء أصيل من ملامح ثقافتنا السعودية. وروت كتب التاريخ أن البن عرف قديماً في الجزيرة العربية، حتى أصبحت السعودية اليوم من أكثر الدول استهلاكاً للقهوة. لذلك جاءت الجهود في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي ورفع العائد الاقتصادي وفق خطط رؤية المملكة 2030، حيث ركزت المملكة على زراعة أشجار البن في 3 مناطق رئيسية تتركز في جنوب المملكة، وهي جازان وعسير والباحة، حيث يتم زراعة وإنتاج أشهر أنواع البن، وهو البن الخولاني السعودي، والذي يعد أحد أغلى وأندر أنواع البن على مستوى العالم.

0: وتختلف طريقة تحضير القهوة السعودية باختلاف المنطقة، وذلك تبعاً لتأثير البيئة المحيطة، ومن أشهرها المنطقة الوسطى حيث يكون تحميص البن فيها بدرجة متوسطة، أما المنطقة الشمالية فيكون لون القهوة غامقاً، في حين تكون القهوة ذات لون فاتح كلما اتجهنا لجنوب المملكة. أما أدوات صنع القهوة فهي عديدة، منها المحماس والنجر والدلال، وتتميز الدلال أيضاً بتنوعها وفقاً للمنطقة، فالدلة الحساوية هي من أقدم الدلال المستخدمة بالسعودية، أما الدلة القرشية فهي التي تصنع بمكة وتعرف بمنقوشاتها المميزة، في حين تتميز الدلة الحائلية بالجودة والدقة العاليتين في الصنع. ولا يقتصر شرب القهوة السعودية على المواطنين وحسب أو حتى العرب فقط، ولكن أغلب من يقيم في المملكة من مختلف جنسيات العالم هم يستطيبون شرب القهوة السعودية وتذوقها بعد تجربتهم لها عبر الضيافة التقليدية السعودية الأصيلة، وهذا ما عبروا عنه معنا هنا.
1: Hi and welcome to Saudi Arabia, the home of Saudi coffee. I come from sunny South Africa.
2: أهلا، أنا من جنوب أفريقيا ولدينا ثقافة قهوة خاصة بنا، وأنا في السعودية، وفي أول تجربة للقهوة السعودية استغربت لأنها لا تشبه القهوة ولكنها ذات رائحة فريدة ونكهة متميزة وذات طابع سعودي أصيل. معكم أندري من الإذاعة الإنجليزية SRFM.
3: آئي سامعين، أعجابك تعرف كراتهن سعودي كوفي سي.
4: أيها المستمعون، نقدم لكم اليوم القهوة السعودية، وهي أكثر المشروبات المرغوبة في المملكة العربية السعودية. أنا أنتمي إلى الهند، لقد اندهشت عندما جربت القهوة السعودية. إذا زرت المملكة العربية السعودية فعليك بتجربة القهوة السعودية. أنا عائشة من الإذاعة السعودية الأردو.
5: من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية قدمنا لكم برنامج القهوة السعودية، إعداد بندر الهاجري، تقديم هند السالم، إخراج بندر عسيلي.

0: ريشة.
1: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة اف ام. خلاصة:
1: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضح لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق: القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات، لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً، فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الشهر العالمي

0: التي تعزز سلامة المريض، إضاءة مناسبة وممرات واضحة، وإبعاد مصادر الخطر، وتنظيم الأدوية، ومتابعة الأبواب والمخارج. تفاصيل صغيرة قد تمنع مخاطر كبيرة. سلامة مريض ألزهايمر مسؤولية تبدأ من الوعي باحتياجاته اليومية.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ريشة.
3: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقاً استثنائياً، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطاً، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: خلاصة.
2: تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي قوة عقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة في موعدنا الجديد. واليوم راح نتكلم على موضوع لياقي مهم جدا، موضوع كم عمرك مثلا. سؤال يمكن تبدو اجابته سهلة، ننظر لتاريخ الميلاد نحسب السنوات، لكن ماذا لو كان لجسمك عمر آخر؟ ماذا لو كانت لياقة القلب والرئتين تقول شيء مختلف تماما عن الرقم المكتوب في الهوية؟ هنا ربما يراه البعض، أو هناك في رقم يراه البعض في ساعته الذكية أثناء المشي أو الجري اسمه الـ VO2 Max، أو الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين. رقم يرتبط بقدرة الجسم على استخدام الأكسجين أثناء الجهد، يعد من أهم المؤشرات المستخدمة اليوم لتقييم اللياقة القلبية التنفسية. لكن ماذا يعني هذا الرقم فعلا؟ هل يستطيع أن يخبرنا بمدى كفاءة القلب والرئتين والعضلات؟ هل يمكن أن يكون الشخص مثلا في 60 العمر أكثر لياقة من شخص في 30؟ هل يصلح أصلا أن نقول الـ VO2 Max يكشف عمر القلب أو عمر اللياقة بشكل عام؟ الأهم إذا كان الرقم منخفض هل نستطيع تغييره فعلا؟ كم نحتاج من التدريب حتى نرى تحسن حقيقي؟ ماذا عن الأرقام اللي تعطينا إياها ساعات مثل أبل ووتش أو الساعات الأخرى والأساور الأخرى؟ وهل يمكن الوثوق بها فعلا؟ عن الـ VO2 Max وماذا يكشفه وما الذي يكشفه عن لياقتنا وصحتنا وكيف نستطيع تحسينه أيضا، راح يكون حديثنا اليوم مع ضيفنا الدكتور محمد باسودان، دكتوراه في فسيولوجيا الجهد البدني. حياك الله دكتور محمد من جديد وصباحك الله بالخير.
4: صباحك الله بالنور، أهلا وسهلا أخوي محمد، وصباح الخير عليك وعلى مستمعينا الكرام على إذاعة أثير جدة، وحياكم الله جميعا. وصراحة تساؤلات مثيرة يعني ما أثرتها أخوي محمد.
3: يا هلا فيك دكتور، سعيد جدا بتجدد اللقاء معك، وصراحة الموضوع مثير جدا أيضا، فودنا نفهم لأنه كثير ما صار التردد على موضوع VO2 Max. خلينا نبدأ من الصفر دكتور، وش هو هذا التعريف، وش هذا المصطلح VO2 Max ببساطة شديدة؟
4: ببساطة شديدة طبعا الاختبار VO2 Max اللي هو استهلاك الحد الأقصى الأكسجين، هي من أهم يعني الأجهزة اللي مسؤولين عنها أخصائيين في فسيولوجيا الجهد البدني. غالبا الجهاز VO2 Max هو عبارة عن جهاز ماسك يقيس فيها الغازات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. الهدف منه هو قياس اللياقة القلبية التنفسية. VO2 Max هو لا يقيس فقط القلب، بل هو يقيس منظومة بأكملها، ابتداء خلينا نقول من دخول الهواء إلى الرئتين، ثم بعد ذلك يصير امتصاص الدم لهذا الأكسجين، بعد ذلك يذهب هذا الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب، ثم بعد ذلك يضخ هذا القلب العظيم الدم المحمل بالأكسجين إلى العضلات. المربط الفرس الحقيقي هو لما يذهب هذا الدم المؤكسد المليان بالأكسجين إلى العضلات، يصير في امتصاص من هذه العضلات لهذا الأكسجين الموجود في الدم. هنا هو مربط الفرس، وهنا في الأوقات الشخصية اللي بتصير من شخص لآخر كلنا ترجسين نستنشق نفس الهواء.
3: أوكي.
4: ولكن الفرق الحقيقي أنه الكتلة العضلية الموجودة عندك محمد قديش يتم فيها الامتصاص أو استهلاك هذا الأكسجين واستخدامه كطاقة من قبل العضلات ذاتها. هنا الأوقات الشخصية تفرق من شخص لآخر بناء على اللياقة القلبية التنفسية.
3: طيب يعني أقدر أقول إنه الـ VO2 Max هذا يقيس كفاءة الرئتين ولا القلب دكتور، ولا العضلات يعني، ولا منظومة كاملة يعني؟ نبغى نفهم بس هذه الجزئية.
4: هي منظومة كاملة، نعم بالضبط أحسنت، هي بالأصل منظومة كاملة، بس على أصلها اللي هو القلب، هو يعني الكور الأساسي وهو السنتر. لكن عملية القلب في نهاية الأمر هي عملية تنفسية على جهاز القلب التنفسي ابتداء من الرئة، وينتهي إلى أن يضخ هذا الدم كاملا إلى الجسم كامل حتى يعود الدم من العضلات بثاني أكسيد الكربون، ثم بعد ذلك يعود ويخرج عن طريق التنفس والعمليات التنفسية.
3: طب في الآونة الأخيرة دكتور، ليش صار هذا الرقم من أشهر مؤشرات اللياقة القلبية التنفسية؟ شو السبب؟
4: هو بالفعل من أهم المؤشرات ومن أقوى المؤشرات المتاحة اليوم للياقة القلبية التنفسية. الفي أوتوماكس يعني هو بقيس بشكل دقيق، خصوصا لما أقول بشكل دقيق هو عبارة أصلا عن جهاز يمكنك استخدمه بأكثر من اختبار، وهذه الأجهزة غالبا موجودة اليوم بمراكز الطبية أو بالمختبرات الفسيولوجية. المختبرات الطبية غالبا يستخدم للناس قد يكون الأقرب إلى المرضى يستخدمون الدكاترة القلب عموما، والمختبرات الفسيولوجية يستخدم للرياضيين ولاستخدامات لتحسين اللياقة القلبية التنفسية وإلى آخره. هذا الاختبار اللي موجود بالمختبرات هو ما يسمى بالجولدن ستاندر أو بالمعيار الأقوى، خلينا نقول اللي يستخدم، لكن ممكن احنا نستخدمه طبعا بطرق أخرى ممكن نأتي لها في محاضرنا إن شاء الله.
3: طيب خلينا نتوقف يا دكتور مع فاصل لأنه في مشكلة عندنا في الصوت ما هو واضح كثير، خلينا نروح الفاصل القصير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
5: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
6: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
5: هو شيء من كل هذه الأشياء.
6: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
5: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
8: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
6: كل يوم موضوع جديد
8: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
5: وقضايا تهم الشباب.
6: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: وجانا المستمعين الضيفنا الدكتور محمد بسودان أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني للحديث عن الفي أوتوماكس أو اللياقة القلبية وعمر القلب الحقيقي. طيب دكتور نكمل حديثنا عن موضوع الرقم اللي صار من أشهر مؤشرات اللياقة القلبية التنفسية. يعني مثلا لما أشوف رقم مثل 25 ولا 35 أو حتى 45، وش تعني هذه الأرقام دكتور؟
4: طبعا الرقم اللي تتكلم عنها هو معناته إيش نسبة امتصاص الأكسجين، قديش العضلة استفادت من هذا الأكسجين بشكل فعلي. الأرقام هذه طبعا كلنا ذاك الرقم دليل أنه اللياقة القلبية التنفسية أفضل وأحسن، وطبعا كثير من الدراسات يمكن راح نأتي لهذا التفاصيل لاحقا، لكن الدراسات تشير أنه في علاقة طردية أنه كل ما زاد نسبة أو معدل هذا الرقم كل ما قلت الأمراض والمسببة خصوصا يعني للوفاة.
3: يعني شخص صاحب الفيتو ماكس المرتفع يعني بالضرورة أنه رياضي دكتور؟
4: ما سمعتك.
3: يعني الشخص إذا كان عنده الفي أوتو ماكس هذا مرتفع، هذا معناته هذا الشخص رياضي ولا مو بالضرورة؟
4: نعم متوسط الأرقام أخي محمد من الناس الطبيعية العادية، يعني خلينا نقول في متوسط العمر لو من 20 إلى 30. طبعا عند الرجال هو أكثر من السيدات، وهذا من الفروق الجنسية الموجودة بين الرجل والمرأة. قرابة 50 يفترض أن يصل رقم 47-48 إلى قرابة 50، هذا بالنسبة للرجال. للسيدات يصل إلى 38-39، هذا بالنسبة للسيدات.
3: أوكي.
4: طبعا في فروق كثيرة

0: الفئات، يفترض أن تطبق من ضمنها العمر، من ضمنها الجنس، التاريخ الصحي إلى آخره. هذا طبعا على عموم الناس، حتى الرياضيين اليوم ومستوى الرياضة ككل. نحن كل ما كانت الرياضة تتطلب أنها تكون رياضة هوائية، يعني معتمدة على الجهاز القلب التنفسي بشكل أكبر، زي مثلا سباق الماراثون، السباقات الطويلة، الدراجين، هذول بلا شك بلا أدنى شك هم يحملون أرقام كبيرة وهائلة.
1: يعني اللي يمارس رياضة المقاومة فقط هذا مستحيل يرتفع عنده الفي أوتو ماكس، صحيح؟
0: نعم، وهذا نقطة جدا مهمة. إذا هو ما هو جالس يهتم بالتمارين القلبية الهوائية، وهذه النقطة قد نجدها كثيرا، نجد الناس فقط تهتم بجانب وتترك جانب آخر، وهذه إشكالية يعني من الأخطاء يعني الشائعة اليوم جالس نشوفها. يهتم فقط بجانب واحد، هو بلا شك جانب مهم، جانب الكتلة، ما يسمى باللياقة العضلية الهيكلية، لكن بعد ذلك يترك الجانب الآخر، يجي على جهاز الكارديو اللي هو جهاز التمارين القلبية الهوائية، يتركها ويسحب عليها تماما، وبالتالي تكون اللياقة القلبية الهوائية عنده غير جيدة، يطلع درجتين تحصله يبدأ يتنفس، نبضات القلب تبدأ ترتفع بشكل جدا عالي، وهذا بلا شك مؤشر واضح أن اللياقة القلبية التنفسية غير جيدة.
1: طب هل بالإمكان دكتور مثلا شخص نحيف يكون عنده الفي أوتو ماكس منخفض ولا صعب؟
0: لا أبدا، لا توجد علاقة. لا توجد علاقة. نجد شخص نحيف اليوم، الناس اللي مشاركين في الماراثونات لو شفنا أجسامهم، اللي مشاركين في الماراثونات اللي هو يقطع قرابة 42 كيلو، هو يعني كتلته نحيلة جدا، لكن بالمقابل هو يمتلك كفاءة قلبية تنفسية لا يوجد لها مثيل.
1: والعكس كمان، يمكن في شخص عنده زيادة في الوزن ويمتلك لياقة قلبية تنفسية جيدة دكتور ولا لا؟
0: نعم إلا إلا حد ما. أنا أقول هو مجرد مؤشر، ليس له علاقة مباشرة خلينا أقول بالوزن.
1: ممتاز. طيب دكتور، عنوان حلقتنا اليوم يسأل يقول هل الفي أوتو ماكس يكشف عمر القلب للإنسان ولياقته الحقيقية علميا، إلى أي مدى هذه العبارة صحيحة؟
0: طب خليني أغير الكلمة، بدل ما يقيس العمر، خليني هو يقيس العمر اللياقي إذا صح المعنى.
1: أوكي.
0: هو هو هو هو صحيح بالفعل، يعني الآن لما نطلع نحن المختبرات وندخل هذا الجهاز ونؤدي هذا الاختبار اللي تقريبا يستغرق بعض الأحيان 8-9 دقائق إلى 10 دقائق، الجهاز هذا مدعم بآلاف البيانات، فهو يعمل خليني أسميها مقارنة للبيانات. يعني أنا الآن شخص عمري 50 سنة وجالس يؤدي هذا الاختبار، طلع للرقم مثلا 50 للفي أوتو ماكس تبعي، الجهاز بيقارن الخمسين هذه مقارنة بمتوسط جل الشباب اللي عمرهم 30، يفترض أن يكون الفي أوتو ماكس عندهم 50، فبالتالي يقول لك ترى عمرك الآن اللياقي أقرب لشخص عمره 30 سنة، فهي بهذا المنظور إذا صح المعنى.
1: أوكي، يعني فعلا في العلم في شيء اسمه نسميه عمر اللياقة.
0: صحيح.
1: أوكي.
0: صحيح.
1: يعني لو كان في مثلا رجل عمره 60 سنة وعنده الفي أوتو ماكس قريب جدا من متوسط أشخاص أصغر منه بعشرين أو بعشر سنين أو حتى 20 سنة، وش نستنتج من هذا الشيء دكتور؟
0: هذا تستنتج إنه هو مركز بشكل جيد على أداء التمارين القلبية الهوائية التنفسية، ودليل ما شاء الله إنه كفاءة القلب عنده بطلة وممتازة. أديك معلومة على السريع محمد والمستمعين الكرام، كفاءة القلب اللي نقصد فيها كفاءة القلب لما تزداد معناته أنه القلب جالس يشتغل بجهد أقل، لكن جالس يديك نتائج معظمة أو عظيمة. بمعنى الشخص اليوم الطبيعي العادي نبضات قلبه أثناء الراحة ترى تصل من 60 نبضة إلى 70 نبضة، غير التدخلات اللي بعض الأحيان بتكون موجودة، قد يكون مدخن، قد يكون شرب كافيين، قد يكون نومه مو مضبوط، فترتفع هذه النبضات بشكل أكبر. الرياضيين ذو الكفاءة العالية واللي عندهم اللياقة القلبية التنفسية عالية تصير عندهم عدد نبضات القلب أقل في الدقيقة، بالتالي هو حجم القلب، تغيرات الفسيولوجية اللي تصير اليوم حجم القلب جالس يزداد، في حاجة تسمى الفوليوم ستروك اللي هي حجم الضربة. حجم ضربة القلب الواحدة تدفع كمية دم كبيرة، بالتالي أنا في نهاية الدقيقة بدل ما أصل لسبعين نبضة حتى يمر الدورة الدموية كاملة، تمر 5 لتر من الدم كاملة في 70 نبضة، الرجل الذي يمتلك كفاءة عالية

0: راح نجد انه يخلص ال 5 لتر هذه في 40 نبضه في 45 نبضه.
1: ممتاز، هذا سؤال دكتور، معلش دكتور انت يعني اثرت نقطه مهمه، يعني نبضي في وقت الراحه اذا كان منخفض معناته اتمتع باللياقه قلبيه عاليه؟
0: هذا احد الاسباب، قد تكون لا قدر الله اسباب مرضيه، لكن للرياضيين في اسباب ومؤشرات دليل انه اللياقه القلبيه عندك وكفاءه القلب ممتازه. بل في احد اللاعبين لاعب اتوقع انه لاعب تنس ارضي، وصلت عدد نبضات القلب عنده اثناء الراحه 29 نبضه، هذا دليل انه كفاءه القلب عنده جدا عاليه جدا عاليه، ما يحتاج القلب يشتغل 70 نبضه حتى ال5 لتر تدور داخل الجسم 29 نبضه ل 30 نبضه. طبعا هذه حاله نادره 29 نبضه، لكن فينا تصل الى 45 نبضه الى 50 نبضه الى 40 نبضه في الدقيقه.
1: ممتاز ممتاز جدا. طيب نتوقف اذا مع فاصل دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جدافة.
2: يوه وش الزحمه هذه، تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمه، وش الحل؟
3: علقت في الزحمه، الشارع واقف، فصلت من الجلسه في السياره، لا تشيل هم، واحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير اسهل واكثر، بناخذ ونعطي علشان تحلى السوالف، واكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمه. في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا الدكتور محمد باسودان اخصائي فسيولوجيا الجهد البدني. طبعا استقبل استفساراتكم على موضوع حلقة اليوم على اللياقة القلبية على 800-244-28-28. طيب دكتور، نكمل حديثنا على هذا الموضوع المهم صراحة. هل ينخفض المعدل اللياقة القلبية اللي هو الفي اوتو ماكس طبيعيا مع التقدم في العمر، ولا العمر ما له علاقة في الموضوع؟
2: إلا بلا شك، بلا شك العمر يعني. الصوت واضح أخوي محمد صحيح؟
1: الآن واضح جدا، إيه ممتاز
2: ممتاز عظيم. العمر بلا شك يعني هو من أهم المؤشرات اليوم اللي تخلي مستوى اللياقة يقل، ولكن هذا ليس يعني ليس دائما. بمعنى اليوم نجد شخص أصلا أوريدي هو مهتم، فبالتالي نقدر اليوم الواحد يقدر الشخص أنه يعني إذا صح المعنى كيف يقدر يجعل هذه التغيرات تقف، بل بالعكس يجعلها تزداد من ناحية الإيجابية، أنه يقدر يرفع حتى من لياقته إذا كان هو مستمر. طبعا التغيرات اللي جالسة تأثر على العمر هي تغيرات كثيرة، ومن أهمها التغيرات الجينية أو التغيرات الوراثية تلعب دور جدا كبير. لكن الدراسات تقول أنه من عمر 30 يبدأ سبحان الله الجسم يعمل فيه، يعمل دروب، يعمل نزول. ولكن القاعدة هذه هي قاعدة ليست عامة للكل. إذا نحن اليوم مستمرين على أداء التمارين القلبية التنفسية راح نقاوم هذا التغيير بشكل جدا كبير، بل نقدر نعكس الموضوع ويصير تحسن كبير في اللياقة القلبية التنفسية.
1: يعني يستطيع تدريب أن يبطئ هذا التراجع وحتى يعكس التراجع صحيح؟
2: نعم وبدون أدنى شك، بل حتى في دراسات وجدت أخوي محمد، دراسات وجدت حتى على ناس تجاوزوا الستين والدراسة هذه بالآلاف، وتحسنت عندهم العتبة الهوائية ومستوى الفي أوتو ماكس عندهم تحسن بشكل جدا كبير في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع بدأت يعني المؤشرات تتحسن عندهم.
1: يعني على هذا السن تحديدا يا دكتور، حتى لو كان ما مارس الرياضة في حياته ممكن يقدر يحسن الفي أوتو ماكس؟
2: نعم.
1: أها. أوكي.
2: نعم.
1: طب.

0: دراسات كثيرة تثبت انه في تحسن جدا كبير، يعني يصل الى 15% الى 14% هذا التحسن. فبالتالي الجسم دائما يعني ينتظر بس فقط اللحظة اللي انت تقرر فيها البدء، وصدقني جسمك يقدر يعطي حتى لو تجاوزت الستين والسبعين.
1: طب في سقف هذا التحسن دكتور تحدده مثلا الجينات والعمر، ولا مهما يعني مهما تدرب الانسان بيستطيع انه يحقق نتائج اكبر من كل التوقعات؟
0: نسبة الزيادة هذه كلنا مؤمنين بها، لكن هل هناك السؤال، هل هناك مثلا معدل معين؟ مثلا أنا أجي أقول للناس ترى خلال 3 أسابيع أنت راح تزيد 10%، خلال 8 أسابيع أنت راح تزيد 15%، وهكذا. هذا الشيء غير موجود، لأنه لا يمكن بالأصل تحديده بناء على التغييرات. اليوم جسم الإنسان جدا معقد، وعلى رأسها التغييرات الجينية واستجابات الجسم. لكن التغيير هو حتما سيكون موجود. معدل التغيير، يمكن اليوم أنا وياك نشتغل كلنا لياقتنا سوا، أنا أستمر 3 أسابيع وإنت تستمر بنفس المعدل 3 أسابيع، لكن التغيير عندك يصير تغير عظيم، وأنا التغيير عندي يصير تغير ضئيل وبسيط. هنا نجي التغيرات قد تكون يعني فسيولوجية الجسم ذاتها لا تتقبل هذا التغيير بشكل سريع، لكن هل يحدث تغيير وتحسين؟ نعم.
1: طب وش اللي خلى الفترة الأخيرة الأطباء اليوم والباحثين اليوم أيضا باللياقة القلبية التنفسية، ومو بس الرياضيين، صاروا يهتمون بهذا الموضوع خاصة موضوع الأطباء؟ شو السبب يا دكتور؟
0: بصراحة أخوي محمد، المؤشر البي أوتوماكس هو من أهم المؤشرات اليوم موجودة. يعني أنا متأكد خلال الفترات والسنوات القادمة سنجد إقبال كثير وكبير حتى من عامة الناس، وليس أنا ما أتكلم على مستوى الإيليتس والآثليتس الرياضيين والنخبة، لا، أنا اليوم أتكلم على عامة الناس. سنجد من أهم المؤشرات. وعلى فكرة الاختبار هذا مثل ما تحدثنا سابقا أنه الأصل يقام بالمختبرات الفسيولوجية، ولكن يوجد منه اختبارات حتى ميدانية تحاكي هذا الاختبار، ولكن ما يعتبر as a golden standard ولا كمؤشر يعني يعتبر معيار ذهبي، لكنه لمن لا يستطيع أنه يأتي للمختبرات وأنه يعمل هذه الاختبارات.
1: أيوة دكتور، فقدنا أعتقد الصوت، فقدنا الاتصال بالدكتور محمد باسودان أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، وربما اليوم قاعدين نعاني شوي في الاتصال أن يكون بشكل مستمر. عموما ما زلنا نناقش موضوع الفي أوتو ماكس أو اللياقة القلبية وانعكاسها أيضا على الصحة بشكل عام. المحور القادم راح نناقش إلى أي مدى ممكن تنعكس على نمط الحياة، سواء كان أو خلينا نقول العكس، نمط الحياة الصحي أو الغير الصحي، هل ممكن ينعكس على هذا الفي أوتو ماكس؟ وهل انخفاض الفي أوتو ماكس يعتبر أو يعد عامل خطير صحيا بحد ذاته، ولا هو فقط مجرد انعكاس لنمط الحياة اللي ذكرنا؟ راح ينضم لنا من جديد إن شاء الله الدكتور محمد باسودان المختص في فسيولوجيا الجهد البدني، وطبعا واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار 800-244-28-28. نرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم، إن شاء الله راح يجيب عليها الدكتور في الجزء الأخير من البرنامج. طيب دكتور، انقطع صوتك فجأة وفقدنا فيك، فقد الاتصال فيك، تفضل دكتور كمل من حيث توقفت.
0: اعتذر والله،
1: ولا يهمك دكتور،
0: انا والله نسيت صراحه فين كنت واقف، ولكن طيب. يبدو ان الشبكه اليوم عندي اصلا غير جيده، فاعتذر والله.
1: ولا يهمك
0: المستمعين الكرام.
1: طيب انا عندي سؤال يا دكتور، اليوم هل من خلال تخصصك انت في فسيولوجيا الجهد البدني اكيد اطلعت على دراسات، هل فعلا في دراسات تخبرنا عن علاقه بين اللياقه القلبيه التنفسيه وخطر الوفاه المبكره، ولا هذه ما لها اساس؟
0: الا والعلاقات قويه،
1: يعني قوية جدا.
0: نقول نعم، والعلاقات جدا قوية، وتثبت يعني العديد من الدراسات إنه هناك علاقة قوية بين بين بين بين كل ما زاد، خلينا نقول كل ما زاد مستوى اللياقة القلبية التنفسية، كل ما قلت الأمراض المرتبطة بخطر الوفاة المبكرة. وهذه علاقة ربطية طبعا، ليست علاقة مباشرة، ولكن علاقة ربطية، انه كل ما زاد اليوم مستوى اللياقة القلبية التنفسية، كل ما قل خطر الامراض اللي بتجي، وعلى رأسها امراض المرتبطة بالقلب. والامراض المرتبطة بالقلب هي الاكثر شيوعا والاكثر سببا للوفاة المبكرة.
1: برضو لها علاقة بخطر الإصابة بالسكري ومتلازمة الأيض، هذه المشهورة دكتور ولا لا؟
0: نعم
1: لها
0: نعم.
1: علاقة
0: نعم.
1: طيب إذا تحسن عند الإنسان الـ VO2 max، وش التغيرات الفسيولوجية اللي ممكن

0: تكون قد حدثت في القلب والجسم فعلا.
1: كل ما زادت نحن عندنا القلب قلنا هو السنتر وهو الجزء المركز الأساسي في جسم الإنسان سبحان الله. فكل ما زاد مستوى اللياقة القلبية التنفسية زادت كفاءة هذا القلب. كل ما زادت كفاءة هذا القلب دليل أنه حجم هذا القلب يزداد. فبالتالي إذا زاد حجم القلب تزداد حجم الضربة، وإذا زاد حجم ضربة القلب اللي هي ضربة القلب ذاتها، فبالتالي هو جالس يضخ كمية أكبر من هذا الدم. كمية أكبر من هذا الدم راح تفيده في حاجتين، راح تفيده أثناء الراحة ذاتها، وراح تفيده في أثناء الجهد البدني. إحنا نعرف إنه من الاستجابات الفسيولوجية اللي اليوم لما يصير أي تمرين عندك، أي جهد بدني عندك تأديه، راح يرتفع عدد نبضات القلب، بالتالي ما راح تستهلك كمية أكبر من الأكسجين، راح يصير عندك حتى كفاءة تسمى أو في معناها الاقتصاد في في في في الطاقة.
0: طب سؤالي دكتور، لو طلبت منك الآن اختيار مؤشرات بسيطة لمتابعة اللياقة والصحة، واللياقة والصحة بشكل عام، وين تخلي الـ VO2 Max بين المؤشرات هذه؟
1: رقم واحد. نعم رقم واحد وبدون أدنى شك. طبعا احنا يمكن تحدثنا عن عناصر اللياقة او ما يسمى بعناصر اللياقة القلبية، بين عناصر اللياقة ككل، وان شاء الله راح نتحدث كمان مستقبلا اذا اراد الله سبحانه وتعالى احنا حاجة تسمى الاكسرسايز بريسكريبشن او وصفة النشاط البدني. طبعا انا لما اقول رقم واحد مو معناته انه هو نستخدمه لحاله كل تمارين تكون اليوم لياقة قلبية تنفسية ونترك مثلا اللياقة العضلية الهيكلية، لا، هي كلها مكملة لبعض. لكن اليوم اللياقة القلبية التنفسية نجد إهمال للناس منها، نجد اليوم ما شاء الله الناس متجهة للياقة العضلية الهيكلية، وهي بلا شك جزء جدا مهم اليوم موجود عندنا ويقينا العديد من الأمراض. لكن اللياقة القلبية التنفسية هي لا تقل أهمية عن اللياقة العضلية الهيكلية.
0: جميل جدا. طيب راح نروح الفاصل، بعد الفاصل راح نتعرف على كيفية قياس الـ VO2 Max بشكل دقيق. فاصل قصير ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. للتذكير لكل اللي انضموا إلينا الآن، اليوم ضيفنا الدكتور محمد باسودان، أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، وحديثنا عن الـ VO2 Max وطريقة قياسه وتحسينه. طيب الآن دكتور أسألك، وش الطريقة الأدق لقياس الـ VO2 Max؟
1: عظيم. طبعا الـ VO2 Max أو الاستهلاك الحد الأقصى من الأكسجين، الاختبار المخبري أو اللي موجود في المختبرات اليوم، هو يجري اختبار جهد متدرج، خليني أقول حتى تصل إلى أقصى قدرة محتملة. قبل أن تؤدي هذا الاختبار أنت راح ترتدي أصلا قناع. القناع هذا يعمل على تحليل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون نفسا بنفس، يعني كل ما تأخذ نفس راح يتم هذا التحليل، وراح تبان عندك على الجهاز مباشرة هذا التحليل، ويبين قديش نسبة الأكسجين الخارجة وقديش نسبة ثاني أكسيد الكربون كذلك الخارجة، ويبدأ عليها المقارنات. في عدة نقاط قوة، يعني يعد الـ VO2 Max هو المرجع الأفضل، الجولدن ستاندر أو المعيار الذهبي لهذا القياس. هو يعطي معلومات كذلك عن التهوية وعن ما حاجة تسمى العتبة وعن الاستجابة القلبية، ويسمح

0: يسمح كذلك بتفسير أسباب انخفاض القدرة عند وجود تقييم طبي متكامل، وهذا ما ذكرناه سابقا انه هو يعمل الاختبارات هذه قد تكون مسؤوله حتى عنها الاجهزه الطبيه، والناس قد تكون عندهم مشاكل في القلب فيبدوا يسووا لهم هذه الاختبارات. لكن طبعا يحتاج يعني في حدود لهذه الاختبارات، انها تحتاج الى مختبر، الاجهزه هذه في المختبرات تحتاج الى معايره، تحتاج الى خبرات جدا كبيره، قد تتاثر النتيجه حتى بعض الاحيان بالبروتوكول، وإيش الهدف اليوم من الشخص أنه يعمل هذا الاختبار، إيش مدى وصول الشخص إلى جهده الأقصى الحقيقي بشكل حقيقي، لأنه بعض أحيان يعني الناس تؤدي هذا الاختبار ولكن ما يصل إلى الماكس، يصل إلى البيك، يصل يعني الفرق بين الماكس والبيك، الماكس هو الأقصى الذي لا يستطيع أن يصل إلى نقطة بعدها أبدا،
1: والبيك
0: البيك لا، راح يصل إلى ما قبل الأقصى.
1: يعني كثير على فكرة الناس يشوفون مصطلح حيل وما يعرفون الفرق بينهم دكتور.
0: لا البيك هو يعني ما قبل الأقصى حقيقة، يعني بعض الأحيان يهيئ للمتدرب اللي بيجي ويؤدي هذا الجهاز وهذا الاختبار إنه هو جالس يوصل الماكس تبعه، لكن هو في الحقيقة ما وصل الماكس، لأنه الجهاز جالس يبين عدد النبضات القلب القصوى. واضح تماما إنه هو أصلا ما وصل لها، يعني عدد نبضات القلب القصوى اليوم عندك محمد يفترض 180، وأنا مبين عندي الجهاز وصلت 165 مثلا، وأنت تقول لي هذا أقصاي، الأصل مو هذا أقصاك، الأصل أنت تقدر تعطي أكثر، فبالتالي هذا هو البيك تبعك وليس الماكس.
1: هذا نسميه الفي أوتو بيك.
0: صحيح.
1: طيب سؤالي دكتور، هذا اعتقد انه الشخص العادي ما يقدر يسوي هذا الاختبار، لانه اعتقد هو فقط متاح للرياضيين، ولا لا يا دكتور؟
0: لا بالعكس،
1: وين ممكن يسويه؟ فين الواحد يقدر يسوي هذا الاختبار؟
0: يوجد العديد اليوم من المختبرات المنتشرة حول المملكة والمراكز الطبية، وتقدم هذا الاختبارات بشكل فردي حتى للناس.
1: يعني الشخص العادي اصلا محتاج انه يسوي هذا الاختبار، ولا هو ليس ضروري يعني اليوم؟
0: اذا هو مهتم بصحته ويريد ان يرى، خليني اقول، ويتابع التحديثات اللي بتصير في صحته بشكل جيد، يعني انا اليوم مثلا عندي برنامج لمده مثلا 6 اشهر ابغى اشتغل خلال 6 اشهر وابغى اشوف ارقام واضحه قدامي. الارقام بعض الاحيان لا تكذب. انا اديك رقم محدد سبيسيفيك، يعني نمبر، والارقام هذه تبين لك انت وين كنت وين صرت.
1: طب بس اليوم دكتور مع الانتشار الساعات، يمكن ملايين الناس اليوم يشوفون الفي اوتو ماكس في ساعاتهم الذكيه، انا ابغى اسال هنا، الساعه هنا كيف تحسب رقم وهي اصلا ما تقيس الاكسجين اللي يدخل ويخرج من الجسم مثل الاقنعه اللي انت ذكرتها قبل شوي؟
0: الا سؤال ذكي يا اخوي محمد.
1: طيب انا ابغى افهم بس.
0: لا جيد، طبعا الساعات اليوم والاجهزه الذكيه هي جالسه تستخدم، خليني اقول، خوارزميات تدمج فيها النبض، تدمج فيها السرعة. الساعات اليوم ترى جالسة تأخذ منا معلومات كثير، تأخذ مننا العمر، تأخذ مننا الجنس، تأخذ مننا بيانات نشاط ومستوى. اللي بيصير من الأجهزة الذكية ذي تعمل كذا خلطة بين كل البيانات اللي احنا جالسين نعطيها إياها، وتدينا بعدين أرقام، خليني أقول، شبيهة بالأرقام اليوم اللي جالسة تحققها المختبرات، ولكن في الأصل هي ما تعتبر أرقام دقيقة، هي مجرد يعني تقديرية، خليني أقول إذا صح المعنى، لأنه الساعات ما هي جالسة تعمل تحليل للغازات بشكل مباشر. صحيح. ما هي جالسة تشوف قديش يطلع من ثاني أكسيد الكربون وثاني والأكسجين من الجسم ذاته.
1: بس نقدر نثق فيها دكتور بتقديراتها يعني؟
0: مو بشكل كبير صراحة، لكن نصيحتي إذا في شخص بيستخدمها يفترض يستخدم نفس الجهاز ولا يتغير، يعني إذا اليوم بستخدم نفس الساعة حتى أشوف التغيير وأشوف التحسين إيش اللي بيصير معاي، يفترض أني أستخدم نفس الساعة نفس الشركة ما تتغير، لأنه أصلا الدراسات تقول في تباين بين استخدام شركة وشركة
1: شركة أخرى. طب الأفضل دكتور أني أنظر إلى الرقم كرقم مطلق ولا إلى اتجاهه عبر الشهور والتقدم فيه؟ يعطيني وش الأحسن؟
0: هو لابد أن تصير عندك مراقبة. أنا اليوم الرقم عندي مثلا 53، يفترض إذا كان عندي خطة للتحسين يفترض 53 يصير 54 يصير 55 يصير 56، ويبدأ التحسن هذا يزيد. ولا تقارن نفسك إلا بنفسك، وين كنت وين صرت.
1: أوكي طيب،
0: طبعا هذه نصيحة هي للعوام، لعامة الناس، لكن اليوم لما نجي للرياضيين لا، عندنا نحن بنشمارك لكل رياضة. أنا عارف أنه مثلا رياضة الماراثون يفترض الرقم يوصل كذا، في رقم سجل قبل فترة لأحد اللاعبين التحمل.

0: فيو 2 ماكس وصل عنده 98 تقريبا او 97، وهذا رقم كبير جدا
1: ما شاء الله تبارك.
0: نعم، بل في واحد كمان قبل فتره بسيطه يقال انه تعدى ال 100، وصل 101 اتوقع في الفيو 2 ماكس، وهذه ارقام ليست بسيطه البتة.
1: كم وصل عندك يا دكتور ولا ما تبغى تقول؟
0: لا خليها سر.
1: طيب اوكي. طيب بسألك سؤال يا دكتور، متى تقول للمستمع لا تعتمد على ساعتك، اذا اردت رقم دقيق عليك اجراء اختبار يعني في مختبر مختص، هذا متى تقول للشخص؟
0: والله بصراحه هو في محمد يعود للشخص ذاته يعني. في ناس ما شاء الله مهتمه بزياده، انا اليوم شخصيا في ناس تتواصل معي وهي ما تمارس الرياضه من اجل المنافسه بل تمارسها من اجل الصحه.
1: صحيح.
0: ويجونا بعض الاحيان حتى مختبر، يعني نحن اليوم جامعه الملك سعود عندها مختبر في قسم فسيولوجيا الجهد البدني، وهو من اعظم المختبرات ترى الموجوده على مستوى الدول العربيه تماما
1: ما شاء الله،
0: بل يمكن على مستوى يعني الشرق الاوسط صراحه، يعني مكلف لملايين الريالات، ونمتلك أكثر من جهاز في أوتوماكس في داخل هذه المختبرات.
1: طيب سؤالي دكتور، وش الرقم اللي المفروض أنه الشخص ما ينزل يعني عن هذا الرقم، أنه لازم تكون في الحدود هذه ولا أنت راح تكون في صحة غير جيدة؟
0: بناء على العمر لا يوجد رقم معين. نحن عندنا أرقام، نحن عندنا أرقام، إيش العمر، إيش الجنس، إيش الرياضة اللي أنت جالس تمارسها، إيش الأمراض لا قدر الله اللي أنت جالس تعاني منها، بناء عليها إيش الرقم. لكن خليني أسهلها عليك وعلى المستمعين، نحن عندنا متوسط للأرقام، متوسط العمر من 20 ل 30 سنة يفترض للرجال يكون بين 40 وال 50. أنت شكرا يعني أنت كذا في الناحية هذه في السيف سايد. للسيدات يصل 35 إلى قرابة 40 الفيو 2 ماكس، هذا الرقم ممتاز جدا. طبعا كل ما زاد كل ما صار أفضل.
1: ممتاز. طيب خلينا إذن نروح الفاصل قصير، بعد الفاصل راح نشوف وش العلاج، ما هي الطريقة اللي نرفع فيها الفي أو تو ماكس بالتفصيل مع الدكتور محمد باسودا.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان، كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
5: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في الجزء الأخير من حوارنا مع دكتور محمد باسودان أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، وحديثنا عن موضوع الفي أو تو ماكس. دكتور الآن كيف نرفع هذا المعدل استهلاك الحد الأقصى للأكسجين اللي هو الفي أو تو ماكس، وش الطريقة؟
0: جيد، قبل أن أجيب عن هذا السؤال خليني أول شيء أعطي أمل وأقول أنه يمكن رفع الفي أو تو ماكس بلا أدنى شك. هو يعني نقدر اليوم نرفع الفي أو تو ماكس لأي شخص كان من كان، يعني يمكن تحسينه من خلال التدريب الهوائي المستمر، من خلال طبعا لما أقول تدريب هوائي مستمر حتى أسهل على اليوم المستمع الكريم، أي تمرين في يتميز بالاستمرارية، يتميز بالاستمرارية زي المشي السريع، أيه، الجري، الدراجة، السباحة. في حاجة يعني صار لها تريند قبل فترة اللي هي تمارين الهاي انتنسيتي انترفال تريننج، اللي هي ما يسمى بتمارين الهيت، تمرين التدريب أو ما يسمى بالتدريب الفتري مرتفع الشدة، تمرين متقطع بيتقطع، وراح نشرحه إن شاء الله في وصفتنا يعني لهذا اليوم.
1: طيب ممتاز.
0: مقدار
1: كمل.
0: أبغى أقول بس إنه مقدار التحسن هذا، إن إحنا قلنا إنه ما في مقدار معين، لأنه يعتمد على إيش مستواك اليوم أصلاً، فين مستواك، هل هو مستواك متقدم، هل هو مستواك بدائي لسه عدوبك جاي، إيش الجرعة التدريبية اليوم اللي أنت تأخذها، هل أنت ملتزم أصلاً أو غير ملتزم. العمر كل ما كان العمر أقل كل ما كانت الاستجابة وكان التحسن أفضل وأحسن. الحالة الصحية كل ما كنت بحالة صحية أفضل كل ما كان التحسن أفضل. جيناتك وهو اليوم المستقبل، اليوم للعلماء اليوم يتحسن.

0: تتحدث عنه. كل ما كانت جيناتك أكثر يعني قابلية أنت راح تتحسن بشكل أسطوري مباشرة. أخيرا يعني أقدر أقول اللي هي دقة القياس، وهذه النقطة يعني جدا مهمة. أنا اليوم لما يجيني شخص ويختبر الفي أوتو ماكس لابد أن يكون اختبار الفي أوتو ماكس يتناسب مع الرياضة اللي هو بحبها. يعني أنا اليوم اختبار الفي أوتو ماكس أقدر أقيس للشخص وهو يلعب الدراجة، بس هو أصلا ما يحب الدراجة، يحب المشي أو الجري بشكل أكبر. أنا مستحيل أن أجي أختبرك وأقول لك تعال على الدراجة، بالتالي راح تطلع النتائج عندي غير دقيقة. أنا لما يجي لي اليوم رياض التجديف ما راح أسوي له اختبار دراجة وهو أصلا في التجديف. أنا لازم أعطيك اختبار يحاكي الرياضة الأقرب لقلبك حتى تقدر تأدي هذا الاختبار بأقصى يعني حاجة ممكنة تقدر تأديها. اختباراتك يابد أن تكون موحدة. أنا لما أختبر اليوم نفس الاختبار في نفس الوقت أختبر في المرة الثانية، ما يفترض أني ما أغير حتى الجهاز ولا غيرها مختبر، والمعايير يفترض أنها تكون واحدة حتى نحصل على نتائج أدق.
1: طب لو جاك مبتدئ دكتور، شخص يعني يقول أبغى أرفع لياقتي القلبية التنفسية، هل الأفضل المشي ولا الجري ولا الدراجة ولا السباحة؟ وش الأفضل؟
0: بالنسبة لنوع الرياضة، هي الرياضة الأقرب إلى قلبك. واحد يجيني يقول لي أنا يا أختي ما أحب المشي، يفترض أن أجبره على المشي غير صحيح. إيش الرياضة اليوم الأقرب لك؟ يبدأ يفترض أنك تعمل عليها. الشغلة الثانية الأهم الانتنسيتي أو الشدة اللي يفترض تمشي عليها. نحن اليوم نشوف مئات الناس تمشي في ممشى، وهذا شيء مثلج للصدر صراحة. لكن السؤال الأهم اليوم حتى تتم الاستفادة الصحيحة من هذا المشي، السؤال أنت كيف تمشي؟ هل مشيتك صحيحة؟ هل الميكانيكية تبع المشي عندك صحيحة أو غير صحيحة؟ هل أنت جالس تصرف طاقة ما لها داعي في أثناء المشي، وفي الأخير جالس تتعب وأنت ما جالس تحقق الهدف المنشود اللي أنت تحتاجه؟ هل نبضات القلب اليوم عندك واصل لعدد النبضات اللي يفترض أنك تشتغل عليه وتصل له في زون معين حتى تصل للهدف اللي أنت تحتاجه في رفعك للياقة القلبية التنفسية؟ هذه كلها تساؤلات لابد أن تصير. حتى تصدق أخوي محمد، في اختبار الـ VO2 Max نحن لابد أن للناس الغير رياضية لابد أن نعلمهم إيش طريقة المشي وآلية المشي الصحيحة، حتى وآلية الهرولة الصحيحة وآلية الجري الصحيحة. لأن في ناس يمديها تعطي جهد أكبر، بس هي ما هي جالسة تعطي جهد أكبر لأنه جالسة تؤدي حركات ما لها داعي في التمرين أو في أثناء الجري، بالتالي جالسة تفقد طاقتها وتتعب بشكل أسرع.
1: ممتاز. طب يعني سؤالي دكتور، لو أنا أمشي يوميا بالسرعة نفسها وأصبح المشي عندي سهل بعدين، هل يستمر عندي الفي أوتو ماكس في التحسن ولا يوقف هنا خلاص عند حد معين؟
0: وهذه من التكيفات الفسيولوجية اللي بتصير للجسم، هذا دليل انه جسمك تحسن.
1: اوكي،
0: بالتالي انا لابد ان انتقل وات ذا نيكست ستيب، ايش الخطوه اللي بعدها حاليا، لابد اني ارفع المستوى اذا انت ترغب في تحسين الفي أوتو ماكس. لكن اذا انت ماشي على نفس المنوال الفي أوتو ماكس كما هو، ابغى احسن الفي أوتو ماكس لابد اني ارفع من الشده.
1: طب خليني اسال بطريقه اخرى، يعني مثلا التدريب في زون 2 يرفع الفي أوتو ماكس ولا نحتاج الوصول لشدات اعلى؟
0: اذا انت ماشي، طب هذه الان مربوطه في زون 2، هو مربوط الأصل بمستواك. هل زون 2 اليوم كم وصل من نبضات قلبك؟ أنا لابد أني أربطها بنبضات القلب. يجيني شخص اليوم زون 2 ويجيني شخص ثاني A و B، A زون 2 وصل عنده نبضات القلب 160-170 والشخص الآخر وصل عنده 80-90،
1: صح يختلف.
0: بالتالي ربطها بنبضات القلب هو الأصل.
1: طب إحنا نسمع كثير دكتور عن تمارين الهيت وإنها هي الفعالة في تحسين الفي أوتو ماكس، بس السؤال اللي هنا دكتور، أول شيء هو فعلا صحيحة إنه هي اللي تحسن الفي أوتو ماكس؟
0: هي اللي عليها الكلام الأكثر في التحسين، لكن هل هي الوحيدة اللي تحسن؟ لا.
1: طب سؤالي هنا، التمارين الهيت هذه ما تتعارض أحيانا مع البناء العضلي؟ في ناس يبغى يجمع الاثنين، يقول بطور اللياقة القلبية التنفسية عندي والحد الأقصى وأبغى أبني عضلات في نفس الوقت، هل ما تتعارض مع بعض ولا لا؟
0: هذه من التساؤلات الكثيرة صراحة اللي بتجينا، سواء كانت على الهيت أو على الكارديو إن جنرال، يعني بشكل عام. أي تمارين هوائية الناس اليوم تخاف منها لأنه تفقد فيها كتلتها العضلية، وهذه من الإشكاليات اللي اليوم جالسين نشوفها، وهذا كلام لا يمت للواقع يعني بصحة تماما، كلام غير صحيح.
1: إذا
0: كان اليوم أكلك بشكل جيد وتغذيتك بشكل جيد وجالس تأخذ احتياجك من التمرين، عفوا احتياجك من التغذية مربوط بالجهد اللي انت جالس تسويه، بالتالي انت ما راح ينقص من وزنك العضلي أي شيء،
1: حتى لو كان هيت،
0: حتى لو كان تمارين الهيت. بالعكس تمارين الهيت هي الأكثر اليوم عليها دراسات أنه تشتغل على تحسين اللياقة القلبية التنفسية، يعني تعمل على تحسين الـ VO2 Max بشكل أكبر. بس للمعلومية تمارين الهيت اليوم هي ما تنفع لعامة الناس، يعني اليوم لا يجيني واحد مبتدئ وأوصف له تمارين الهيت غير جيد. تمارين الهيت ترى ذات مستوى أدفانس أو مستوى متقدم،
1: أي لازم يكون متدرج في اللياقة.
0: نعم أيه. وهذا اليوم ما نرجوه، نحن اليوم نمارس الصحة أو نمارس الرياضة من أجل الصحة، لا من أجل لا قدر الله أنه يجيني اليوم واحد متحمس ويصدم في جدار.
1: بس تيني سؤالي دكتور، الهيت هذه مناسبة للناس اللي الستين حتى فوق الستين سنة؟
0: في ناس أنا أعرفهم شخصيا قرابة السبعين وما زال يمارس تمارين.
1: يعني ما هي محظورة عليهم؟
0: أبدا. إذا اليوم العمر سيدي الفاضل محمد المستمعين الكرام، العمر مجرد رقم، الكلمة اللي نسمعها هي كلمة واقعية وحقيقية. زر اليوم الأندية الصحية، زر اليوم الممشى اللي موجود في كل حي وفي كل مدينة، بتجد الناس اليوم أعمارهم تجاوزت 60 و70 بل هم على مشارف 80 ويمارس الرياضة بشكل يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفوق هذا كله أنا أعرف ناس شخصيا ما بدأت أصلا ممارسة الرياضة إلا بعد ما تجاوز 60، واليوم هو واصل مواصيل متقدمة بشكل جدا كبير.
1: طيب السؤال يا دكتور، كم حصة كارديو أسبوعيا يحتاجها الشخص العادي إذا كان هدفه تحسين الـ VO2 Max؟
0: طيب أنا خليني أعطي كده وصفة سريعة وبسيطة حتى يصير فيه تحسن بشكل أكبر لعامة الناس. الناس المبتدئة اليوم، إذا واحد مبتدئ اليوم، واحد جالس يستمع لنا هو لسه عدوب وجاي ما قد مارس رياضة، أنت يفترض أنك تمارس الرياضة يومين في الأسبوع، هذا يكفيك تماما. يومين تكون الأفضل منفصلة، يعني يوم إيوة يوم لا، أو تفصل بينهم بيوم بيومين وتمارس الرياضة هذه لمدة أسبوعين، تبدأ تستمر لمدة أسبوعين تمارسها مرتين، بعد لمدة تقريبا من 30 إلى 40 دقيقة تمارس فيها حتى المشي، فقط المشي. تبى تزيد شوية، تزيد إلى ما يسمى بالمشي السريع، that's it. تنتقل بعدها للأسبوع رقم 3 و4 بتبدأ تزيد فيها الجرعة، بدل ما سارت مرتين راح تصير من 3 مرات إلى 4 مرات، وتستمر فيها الأسبوعين الذي يليها. أنت كذا خلصت شهر، نبدأ نخش في الأسبوعين اللي بعدها، الأسبوع الخامس والسادس تبدأ تزيد فيها الشدة، ونبدأ ممكن هنا في هذه المرحلة نخش في تمارين الهيت. أبدأ تمارين الهيت، أبسط طريقة لتمارين الهيت إني مثلا أشتغل دقيقتين مشي ودقيقة هرولة، دقيقتين مشي ودقيقة هرولة، وأبدأ أستمر عليها لمدة مثلا ربع ساعة، وأبدأ أزيد بشكل تدريجي. نحن لابد أنه نحن ما ننسى أهم مبدأ من مبادئ التدريب، ألا وهو التدرج. إذا نحن نسينا وأخلينا بهذا المبدأ، للأسف بدل ما تمارس الرياضة من أجل الصحة راح تكره هذا الرياضة، لأنه لا قدر الله قد تجيك إصابة وتجيك شدود عضلية، وراح تكره حينها الرياضة ولا راح تمارسها. وهذا اليوم اللي نحن ما نبغاه. نحن اليوم دورنا كمختصين كيف أعطيك الطريقة الصحيحة والطريقة الأسهل حتى تصل لما تصبو إليه.
1: جميل. طب خلينا نأخذ الأسئلة، في كثير من الأسئلة دكتور. في سالم أبو حسن يقول السلام عليكم، وين توجد مراكز في المدينة المنورة؟ وأنا أمارس الرياضة، رياضة الكارديو، وعن جهد أحس بتعب، العمر 64 سنة وأن الحمد لله بصحة وعافية.
0: هو يقصد مراكز تعمل الـ VO2 Max.
1: الـ VO2 Max هنا الظاهر، يعني ما هو محد، بس يبدو أنه هو يقصد هذا الشيء.
0: والله بصراحة المدينة المنورة ما عندي صراحة تنصي عنها، لكن أنا مؤخرا بدأت أشوف بعض الجهات الخاصة اللي هي تتبنى فكرة إنه ترى نحن اللي نجيك مو أنت اللي تجينا، فممكن هذول اللي يتم التواصل معاهم، يعني في جهات خاصة اليوم هي اللي تأتيك، مو لازم المركز يكون يسمى ما يسمى بالمراكز المختبرات المتنقلة، خليني أقول عليها.
1: يقول أنا مارس الرياضة الكارديو عن وأحس بتعب، عمري 64 سنة، وش تقول له دكتور؟
0: keep going، استمر. أول حاجة تأكد إنه أنت ما تعاني إن شاء الله من أي أمراض، وإنه لا يوجد فيه، يعني في اليوم

0: لكن في استجابات عادية، جزء من التعب جزء طبيعي، ولا نتحسن اصلا الا بالشعور بجزء من التعب هذا، انه دليل انه انت اشتغلت، دليل انه انت عملت اللي عليك داخل الميدان.
1: طيب في سؤال من خالد يقول انا امشي تقريبا 5 ايام في الاسبوع لمده 40 دقيقه، لكن الساعه تقول انه الفي او 2 ماكس عندي اقل من المتوسط، هل هذا يعني ان المشي اللي اسويه غير كافي ولازم ارفع شده التمرين ام لا؟
0: نحن دائما نقول انه تكيفات اللي بتصير للجسم تستمر عليها إلى 6 أسابيع، بعد 6 أسابيع لابد أن تبدأ تزيد من مستوى الانتنسيتي والشدة اللي أنت بتمارسها. أنت الآن الجدول هذا اللي ماشي عليه السائل الكريم يفترض بعد فترة يبدأ يجدد، الدليل أنه ما صار الآن مثلا يشعر بالتعب. صاحبنا اللي قبل شوي اللي عمره بسم الله عليه 65 سنة اللي بيسأل
1: صحيح
0: ويقول أنا أشعر بالتعب، هذا دليل جيد، جزء من الشعور بالتعب دليل جيد. بعد فترة التعب هذا ما راح تشعر فيه رغم انك ماشي على نفس الشده اللي ماشي عليها سابقا، دليل انه صار في تكيفات للجسم. يلا ايش اللي بعده؟ ابدا ازيد الشده.
1: طيب في سؤال من عبد الله يقول انا ما احب الجري نهائيا لكن احب المشي السريع، هل اقدر اوصل للفي او 2 ماكس جيد بالمشي فقط ولا لازم الجري؟
0: لازم الجري.
1: طيب فيصل يقول لاحظت ان الفي او 2 ماكس عندي في ساعتي ينخفض في الصيف ويرتفع لما يكون الجو ابرد، مع تمارين تقريبا نفسها الحراره والرطوبه لها فعلا تغير الرقم ولا هذا قاعده التخبيص يقول الساعه؟
0: الساعات للامانه يعني عليها الكثير يعني من الكلام انها غير دقيقه وتقديريه. بعض الاحيان الساعات اصلا قد يكون نسبه العرق اللي فيها وانت لما تعرق وكذا، فبالتالي يجيها نسبه مويه او سوائل، فبالتالي قد تختلف فيها النتائج، لكن بلا شك البيئه هي تلعب دور كبير في تحسن الفي او 2 ماكس عندك. المناطق اليوم المرتفعه غير المناطق المنخفضه، درجات الحراره تختلف. اليوم حتى داخل المملكه العربيه السعوديه الفي او 2 ماكس يختلف من منطقه لمنطقه، يعني اليوم نجد ما شاء الله ارقام عندنا جالسه تحققها المملكه العربيه السعوديه ويجلهم من جنوب مثلا المملكه العربيه السعوديه، دليل انه اليوم البيئات الجغرافيه تفرق. اليوم ارقام
1: مرتفعات
0: العالم
1: إيه علاقه
0: اي يعني نعم ارقام العالم اليوم ككل جالسة تفرق. قارة أفريقيا اليوم تكتسح النسبة الأكبر في هذه السباقات، فهذا دليل أنه اليوم البيئة جالسة تفرق بشكل جدا كبير.
1: طيب في سؤال من غير اسم يقول صباح الخير، أنا عندي سكر واستخدم الأنسولين وتراكمي مرتفع 12.5، فالمشي ينزل تراكمي، أنا غنوة من جازان. صح أنت مو متخصصك ولكن تسأل بشكل عام يعني.
0: أصلا هي لو توجهت عند مختص اليوم أول نصيحة راح ينصح لها إنها تمارس الرياضة. ممارسة الرياضة اليوم يساعد على خفض مستوى السكر، يساعد على زيادة حساسية الأنسولين. وعلى فكرة حتى تمارين المقاومة اللي نحن بنزيد فيها الكتلة العضلية، العلاقة عكسية، كل ما زادت الكتلة العضلية كل ما قل نسبة مستوى السكر في الدم، لأنه سبحان الله يصير في امتصاص السكر للعضلات بشكل أسرع وبشكل أسهل داخل الجسم. ولكن لابد أن تكون في حذر، يعني في عدة محاذير اليوم هذه لابد أن تستشير فيها طبيبها قبل يعني بدأها للممارسة.
1: جميل جداً، يعطيك العافية دكتور محمد باسودان أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، صراحة استمتع جداً بالحديث معك حول هذا الموضوع. نبغى إن شاء الله الحلقة القادمة دكتور نعمل عن موضوع وصفة النشاط البدني، لأن صراحة أعتقد أنه موضوع مهم جداً.
0: موضوع جداً مهم لكل الناس والوصفة هذه هي عبارة عن وصفتين، في وصفة للرياضيين وفي وصفة لعامة الناس، وعامة الناس أتوقع هم اليوم من يحتاجونها يعني مستمعين الكرام، ونحن معاهم بإذن الله إذا أراد الله سبحانه وتعالى الأسبوع القادم
1: بإذن الله. يعطيك العافية دكتور محمد، شكرا جزيلا والتقيك دائما على خير في أمان الله. إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
5: خلاصة.
6: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى وتكتشف لاحقا أنك تتراجع لنقطة الصفر.
1: السر في عكس ذلك تماما.

الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يوميا. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
1: قد ينسى مريض الزهايمر بعض الأسماء، وقد تختلط عليه الأماكن والتفاصيل، لكنه يظل بحاجة إلى من يشعر به ويطمئنه ويكون قريبا منه. الكلمة الهادئة والابتسامة والصبر والاحتواء، مواقف بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا. فلنكن أكثر فهما ورحمة بمصابي الزهايمر وأسرهم، ولنجعل من الوعي ثقافة تسكن مجتمعنا.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك. ريشة.
1: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
6: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
5: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
8: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
9: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: I'm serious.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. خلاصة:
2: تشعر أحيانا أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قرارا حاسما يبدأ تغيير حياتك فعليا، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: قد تتغير بعض تفاصيل الذاكرة، لكن المشاعر الإنسانية تبقى جديرة بالاهتمام. صورة قديمة أو حديث لطيف أو جلسة عائلية هادئة قد تمنح مريض الزهايمر شعوراً بالراحة والألفة. لنمنح أحباءنا وقتاً أكبر ولنصنع معهم لحظات جميلة.

0: فالأثر الطيب يبقى في القلوب.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ريشة.
2: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ريشة.
2: كان مونيه شغوفاً برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع إنعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلاصة:
2: تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي قوة عقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساء على جدة FM.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: الاهتمام بكبار السن ليس واجباً اجتماعياً فحسب، بل قيمة إنسانية أصيلة. راقب تغيراتهم الصحية واستمع إليهم وشاركهم تفاصيل يومهم، ولا تتجاهل التغيرات الملحوظة في الذاكرة أو السلوك. قربك منهم قد يساعد على اكتشاف المشكلة مبكرة، وقد يمنحهم شعوراً أكبر بالأمان والطمأنينة.
6: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: ريشة.
3: كان مونيه شغوفاً برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: خلاصة.

تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقاً أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماماً. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يومياً. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
1: مع تطور الزهايمر قد يحتاج المنزل إلى بعض الترتيبات البسيطة التي تعزز سلامة المريض: إضاءة مناسبة وممرات واضحة وإبعاد مصادر الخطر وتنظيم الأدوية ومتابعة الأبواب والمخارج. تفاصيل صغيرة قد تمنع مخاطر كبيرة. سلامة مريض الزهايمر مسؤولية تبدأ من الوعي باحتياجاته اليومية.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
5: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
6: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
7: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
8: ولا شيء صار معك؟
5: هو شيء من كل هذه الأشياء.
6: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
5: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
8: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
6: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
8: وزوايا مختلفة
5: وقضايا تهم الشباب.
4: استديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: ابتدع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدا افراد الحرس وكانهم يتحركون امام المشاهد، ولهذا تعد اللوحه محطه مهمه في تاريخ الرسم الهولندي.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: قد ينسى مريض الزهايمر بعض الأسماء، وقد تختلط عليه الأماكن والتفاصيل، لكنه يظل بحاجة إلى من يشعر به ويطمئنه ويكون قريبا منه. الكلمة الهادئة والابتسامة والصبر والاحتواء، مواقف بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا. فلنكن أكثر فهما ورحمة بمصابي الزهايمر وأسرهم، ولنجعل من الوعي ثقافة تسكن مجتمعنا.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جد أف أم.
0: خلاصة.
4: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ.

وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: ريشة
2: امرأة تقف بهدوء ممسكة بميزان صغير، لكن الرسالة أعمق من ذلك. يرى كثير من النقاد أن اللوحة تدعو إلى التوازن والتأني قبل إصدار الأحكام واتخاذ القرارات.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.

0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: في الشهر العالمي لألزهايمر نتذكر أن القضية أكبر من مرض يمس الذاكرة، إنها قضية إنسان وأسرة ومجتمع. لنرفع مستوى الوعي ولنساند المصابين ومقدمي الرعاية، ولننشر ثقافة الاحترام والتفاهم والرحمة، لنكون جزءا من الأثر الذي يبقى في ذاكرة المجتمع.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك. بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، اخراج سعاد طنطاوي.
1: في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بصحبتهم نلتقي بقامة تربوية هو رمز للتميز في الحقل التعليمي، إنه الأستاذ أحمد السليماني الحائز على تكريمات عدة تقديراً لمسيرته الاستثنائية وشغفه اللامحدود ليصبح منارة إلهام ونموذجاً يحتذى به.
2: الأستاذ أحمد اليوم هو المعلم أحمد بن علي السليماني، معلم صفوف أولية ورسام للأحلام ومشعل للشغف. الأصل من منطقة جازان، لكن في مدينة جدة كانت ولادتي ونشأتي ودراستي والآن عملي. زوج لامرأة عظيمة وأب لبنت فريدة، أعمل معلما في وزارة التعليم بإحدى مدارس جنوب جدة، حيث أجد فرصة لإضاءة دروب التلاميذ وإشعال فتيل الإبداع في نفوسهم. كمعلم فخور بمهنتي، حيث كرمت عدة مرات كمعلم متميز على مستوى إدارة تعليم جدة، وهذا شرف كبير لي، مسؤولية عظيمة تقع على عاتقي.
1: وعن الفتيل الذي أشعل لديه شغف وحب العطاء في مجال التعليم يقول ضيفنا: إن رعاية جدته ودفعها به نحو التعليم ثم التخرج والوظيفة عوامل اجتمعت لتشكل محطات فارقة في حياته.
2: كانت هناك عدة محطات فارقة في حياتي، بدأت في الصغر حين تولت رعايتي جدتي لأمي السيدة الفاضلة مريم بنت علي البهتلي رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، التي غرست فيني حب التعلم والإبداع منذ نعومة أظافري، ثم لحظة تخرجي، ثم لحظة تعييني وصولا إلى التكريمات في مجال التعليم، والتي كان من أبرزها تكريمي من 3 مدراء تعليم بجدة. فقد كانت هذه التكريمات بمثابة وقود لي للمضي قدما، وأخيرا وليس آخرا هو عمل المستمر على تطوير ذاتي لأصبح أكثر تفاعلا وإبداعا في مجالي.
1: فالتعليم مستمعينا من وجهة نظر الأستاذ أحمد ما هو إلا نبراس يشق عتمة المستقبل والمحك الذي يجلي معادن العقول الواعدة.
2: كان التدريس حلما منذ الصغر، فقد وجدت فيه فرصة للمشاركة في صياغة المستقبل وتشكيل عقول واعدة، فأصبحت هذه المهنة هي مهنة العمر، حيث اخترتها بكل حب وشغف.
1: حتى أصبح ضيفنا ومهنة التدريس سوياً معادلة صعبة صقلت تجربته واكتسبت الصبر والحنكة وزرعت في ناظريه بذور الجمال.
2: أضافت لي مهنة التدريس الصبر والإبداع والقدرة على رؤية الجمال في كل شيء. تعلمت في مهنتي أن العطاء هو سر السعادة الحقيقية، وأيضاً تعلمت من الكثير من طلابي خلال مسيرتي التعليمية

0: والعملية، فكان كل يوم دراسي هو فرصة لتعلم شيء جديد.
1: وبالعودة إلى أول تكريم يظفر به الأستاذ أحمد، فقد غمرته حينها مشاعر الفرح والامتنان، مؤكداً أن التكريم تتويج حتمي لثمار الاجتهاد والتفاني.
0: الشعور لا يوصف، هو مزيج من الفرح والسرور والشكر والامتنان. هي لحظة تأكيد على أن الجهد والتفاني يؤتيان ثمارهما ولو بعد حين، فكأنني أرى ثمرة شجرة زرعتها بيدي ثم أثمرت. كان شعوراً رائعاً لا يوصف، كان انتصاراً على ذاتي، وكأنني حققت جزءاً من حلمي. شعرت بسعادة عارمة وفخر كبير، وكأنني طائر يطير بأجنحة من نور.
1: وبعد سلسلة من التكريمات المستحقة بجدارة، تعهد ضيف بصحبتهم بأن يكون قدوة لطلابه، موجهاً إياهم نحو الريادة، ومجدداً العهد كذلك على خدمة الوطن من محراب التعليم.
0: أعد نفسي بأن أكون قدوة في الإبداع والتميز، وأن ألهم طلابي ليكونوا قادة المستقبل، وأن أبقى دائماً في خدمة التعليم والوطن. سأستمر في العمل بجد واجتهاد، وسأحاول أن أكون دائماً في الطليعة، أبحث عن كل ما هو جديد في التعليم ومفيد ليقدمه لطلابي، وأن أترك أثراً في نفوسهم لا يمحى.
1: أما عن علاقته بطلابه، فقد أسهم احترامه وشغفه بالرسالة السامية لمهنة التدريس في تكوين علاقة أبوية وطيدة بهم، ملؤها الحب والتشجيع الدائم.
0: علاقتي مع طلابي علاقة أبوية مبنية على الحب والاحترام والتشجيع والتحفيز. أسعى دائماً إلى أن أكون قدوة لهم، وأن ألهمهم ليصبحوا قادة المستقبل، فأحرص كل الحرص أن أكون لهم بمثابة الأب والمعلم في آن واحد، كما أنني أحرص أن أكون عند ثقة أهالي طلابي بي وثقة المسؤولين.
1: ليتبين لنا أن سر الأستاذ أحمد يكمن في قناعاته الراسخة بأن العلم هو المفتاح للقوة، والإبداع هو جوهر الحياة.
0: الحكمة التي أؤمن بها في التعليم: العلم قوة، والإبداع هو الحياة. وأعتقد أن التعلم المتواصل والتطوير المستمر هو مفتاح النجاح والتميز.
1: وثمن ضيف بصحبتهم الأستاذ أحمد السليماني عالياً رؤية المملكة الطموحة وجهودها الجبارة لخدمة قطاع التعليم والارتقاء به.
0: محور جميل جداً، رؤية المملكة 2030 أطلقت العنان للإبداع، ووضعت التعليم في صدارة الأولويات، مما يعزز من جودة التعليم ويفتح آفاقاً جديدة للطلاب والمعلمين، ويبني مستقبلاً مشرقاً للوطن.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
5: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي جعل المودة والرحمة أساس البيوت، وربط القلوب بميثاق غليظ، وجعل السكن غاية من غايات الزواج. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان خير الناس لأهله، وأعظمهم خلقا، وأرقهم قلبا، وأحسنهم عشرة، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. حديثنا اليوم عن خلق عظيم، ومبدأ إيماني جليل، ووصية نبوية تحتاجها كل أسرة، وتستقيم بها البيوت، وتصفو بها الحياة، ويثمر بها الحب الحقيقي للحب المؤقت. حديثنا عن حسن معاملة الزوجة، ذلك الموضوع الذي قد يظنه البعض أمرا بسيطا من أمور الحياة اليومية، لكنه في الحقيقة ميزان دقيق يقاس به إيمان الرجل ونضجه ومروءته وصدق أخلاقه. فالبيت ليس جدرانا وسقفا وأثاثا، وإنما هو قلب يطمئن، وروح تسكن، ونفس تكرم، وعلاقة تبنى على الرحمة والاحترام. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف. ما أعظم هذه الكلمة، بالمعروف، أي بالخلق الحسن والقول الطيب والرحمة والعدل والاحترام والصبر وتقدير المشاعر ومراعاة الظروف. وقال سبحانه أيضاً:

تأملوا هذا المعنى العظيم. لم يقل الله عز وجل لتتخاصموا معها أو لتثقلوا عليها أو لتكسروا خاطرها أو لتجعلوا البيت ساحة أوامر وصراعات، بل قال لتسكنوا إليها. فالزوجة سكن، والبيت سكينة، والعلاقة الزوجية ميدان رحمة لا ميدان قسوة. أيها الأحبة، حسن معاملة الزوجة ليس ترفا أخلاقيا ولا زينة شكلية ولا أمرا ثانويا، بل هو من صميم الدين ومن دلائل الرجولة الحقيقية. فالرجولة ليست في الصوت العالي ولا في التشدد ولا في فرض الرأي بالقوة ولا في إظهار السلطة داخل البيت. الرجولة الحقيقية هي أن يكون الرجل قويا في الحق، رحيما في المعاشرة، ثابتا في المبدأ، لينا في التعامل، كريما في الخلق، متزنا في الغضب، راقيا في الخطاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هذا ميزان نبوي بديع يهدم كل تصور خاطئ يظن أن حسن الخلق يظهره الإنسان للناس فقط، ثم إذا دخل بيته خلع عنه أدبه. كلا، فميدان الأخلاق الحقيقي هو البيت، هناك حيث لا تكلف ولا تصنع تظهر حقيقة الإنسان. هل هو رفيق أم قاس؟ هل هو شاكر أم جاحد؟ هل هو كريم أم بخيل بالمحبة؟ هل هو رحيم أم سريع الغضب؟ أيها المستمع الكريم، الزوجة ليست خادمة للبيت ولا جدارا صامتا يتحمل كل شيء بلا كلمة، ولا طرفا ضعيفا يفرض عليه ما لا يطاق. الزوجة شريكة حياة وأم للأبناء ورفيقة درب وسكن في لحظات التعب وأنس في ليالي الوحدة ومصدر رحمة لا يعرف قيمته إلا من ذاق معنى الفقد والوحشة. حين يحسن الرجل إلى زوجته فإنه لا يكرمها وحدها، بل يكرم نفسه ويصنع بيته ويهذب أبناءه ويزرع في قلبها الطمأنينة، فتثمر الطمأنينة عطاء، ويثمر العطاء استقرارا، ويثمر الاستقرار بيتا صالحا ترفع فيه الأكف بالدعاء، وتعلو فيه أصوات الذكر، وتكبر فيه النفوس على الخير.

من حسن المعاملة أن يتذكر الزوج أن الزوجة بشر مثله، تفرح وتحزن، تتعب وتحتاج، تخطئ وتصيب، تحب التقدير وتؤذيها الكلمة الجارحة أكثر مما يؤذيها أحياناً التعب الجسدي. فكم من بيت لم يهدمه الفقر ولكن هدمه الأسلوب، وكم من زوجة كانت تنتظر كلمة تقدير أو نظرة رحمة أو شكراً بسيطاً فلم تجد إلا التوبيخ أو الإهمال أو القسوة. حسن المعاشرة يبدأ من أشياء صغيرة جداً لكنها عظيمة الأثر. يبدأ من ابتسامة صادقة عند اللقاء، شكر على خدمة، تقدير للتعب، احترام للرأي، حفظ للكرامة، ستر للعيب، وعفو عن الزلل. إن البيت الذي تسوده الكلمة الطيبة بيت مبارك حتى لو كان بسيطا، والبيت الذي يملأه التجريح بيت متعب ومتعب حتى لو كان واسعا فخما. فالراحة ليست في الأثاث بل في الأخلاق، والسعادة ليست في المظاهر بل في الرحمة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة هذا المعنى بالفعل قبل القول، فكان مع أهله كريم النفس لطيف الجانب، يسمع ويداعب ويواسي ويشارك ويجبر الخاطر ويشعر من حوله أنهم محبوبون ومقدرون. وهذه هي التربية النبوية التي نحتاج أن نعيدها إلى بيوتنا.

إخوتي، من مظاهر حسن معاملة الزوجة أن يصبر الزوج على تقلبات الحياة، وأن يتذكر أن البيوت لا تسير دائما على وتيرة واحدة، فهناك تعب وهناك ضغط وهناك مسؤوليات وهناك أيام ثقيلة على النفس، والزوج العاقل هو الذي يفهم هذا، فيكون عونا لا عبئا، وسندا لا مصدر خوف، وملاذا لا سببا للقلق. ومن حسن المعاملة أيضا ألا يجعل الرجل بيته ساحة محاسبة دائمة، أو مكانا لتصفية الحسابات، أو مسرحا لرفع الصوت وإملاء الأوامر، فالبيت ينبغي أن يكون موطن ستر ورحمة، لا موضع كسر وإهانة. والمرأة التي تعامل باحترام تخرج أفضل ما فيها، أما التي تحاصر بالقسوة فقد تنطفئ في داخلها المودة شيئا فشيئا، ثم لا يبقى إلا التعب الصامت.

من أعظم ما يربط القلوب في البيت التقدير. نعم، التقدير، أن تشعر الزوجة أن جهدها مرئي، وأن تعبها مقدر، وأن صبرها ليس أمرا مفروغا منه، وأن ما تفعله من ترتيب وتربية وخدمة ورعاية وسهر ومتابعة له مكانة في قلب زوجها. كم من كلمة جزاك الله خيرا قد صنعت في قلب زوجة ما لا تصنعه الهدايا أحيانا، وكم من دعاء صادق في ظهر الغيب قد أذاب تعبها وجبر خاطرها وأشعرها أن تعبها لم يذهب سدى.

يا من تريد بيتا سعيدا ابدأ من لسانك، فاللسان الطيب مفتاح القلوب. وإذا أردت أن تحفظ المودة فاحفظ الكرامة، وإذا أردت أن يثبت الحب فاثبت على الرحمة، وإذا أردت أن ترى السكينة فازرعها قبل أن تطلبها. إن حسن معاملة الزوجة ليس فقط لأجلها، بل لأجل الأبناء أيضا. فالطفل الذي يرى أباه محترما ومحترما لأمه، رفيقا بها، حانيا عليها، يتعلم أن الكرامة أصل، وأن الرحمة قوة، وأن الدين خلق، قبل أن يكون شعارا. أما الطفل الذي يرى القسوة في البيت فقد يحمل في قلبه جروحا طويلة، وقد يتعلم أن العلاقة هي صراع لا مودة، وأن الصوت العالي هو اللغة الوحيدة للحضور. أيها الكرام، التدين الحقيقي لا يقاس بكثرة الكلام، بل بسلامة السلوك. ومن أراد أن يعرف دين الرجل فلينظر إلى بيته. هل هو رحيم؟ هل هو عادل؟ هل هو متوازن؟ هل يبتسم؟ هل يعفو؟ هل يحفظ الود؟ أم أنه شديد على أهل بيته، لين مع الناس، قاس مع من تحت يده؟ الإسلام لا يريد هذا التناقض، بل يريد أن يكون المؤمن رحيما في كل حال، جميلا في كل موطن، لينا عند القدرة، عادلا عند الخلاف، كريما عند العطاء، صبورا عند الضيق. وحين نقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ندرك أن أعظم صور القوة في قوة الأخلاق. فمن يملك نفسه عند الغضب أقوى ممن يرفع صوته، ومن يحفظ لسانه عند الضيق أصدق رجولة ممن يكثر التهديد، ومن يجبر خاطر زوجته بكلمة طيبة هو في الحقيقة يبني بيتا من نور. فليتأمل كل زوج في هذا السؤال: كيف أريد لزوجتي أن تذكرني؟ أريدها أن تذكر قسوتي أم رحمة قلبي؟ أريدها أن تذكر غضبي أم صبري؟ أريدها أن تذكر ارتفاع صوتي أم لطف حديثي؟ أريدها أن تذكر ما أخذت منها أم ما أعطيتها من أمان؟ إنها أسئلة ليست موجهة للعقل فقط، بل للقلب أيضاً. أيها المستمع الكريم، احفظ هذه القاعدة جيدا: الزوجة لا تحتاج إلى من يرفع صوته فوقها، بل إلى من يرفع قدرها في قلبه. ولا تحتاج إلى من يثبت أنه الأقوى، بل إلى من يثبت أنه الأرحم. ولا تحتاج إلى من يذكرها دوما بالنقص، بل إلى من يعينها على الخير ويسترها ويكرمها ويقول لها: أنت جزء مهم من سعادتي. هكذا تبنى البيوت التي ترضي الله وتستمر وتثمر وتظل جميلة رغم تعاقب السنين.

0: رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Yeah.

0: أصبح الأعمى.
1: جدة اف ام على هواك. يا هلا.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: الاهتمام بكبار السن ليس واجباً اجتماعياً فحسب، بل قيمة إنسانية أصيلة. راقب تغيراتهم الصحية واستمع إليهم وشاركهم تفاصيل يومهم، ولا تتجاهل التغيرات الملحوظة في الذاكرة أو السلوك. قربك منهم قد يساعد على اكتشاف المشكلة مبكراً، وقد يمنحهم شعوراً أكبر بالأمان والطمأنينة.

0: من فعل سلم. تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرانية. لا تفتح مجال.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: قد تتغير بعض تفاصيل الذاكرة، لكن المشاعر الإنسانية تبقى جديرة بالاهتمام. صورة قديمة أو حديث لطيف أو جلسة عائلية هادئة قد تمنح مريض الزهايمر شعورا بالراحة والألفة. لنمنح أحباءنا وقتا أكبر ولنصنع معهم لحظات جميلة، فالأثر الطيب يبقى في القلوب.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: خلاصة.
2: تحاول إنجاز كل شيء دفعة واحدة فتجد نفسك في النهاية لم تنجز شيئاً يذكر. الجواب يوضحه غاري كيلر في كتابه الأداة الواحدة. تشتيت الجهد بين مهام كثيرة هو السر الخفي خلف ضياع الوقت. السر العملي في كتاب الأداة الواحدة يكمن في سؤالك الدائم لنفسك: ما هي الخطوة الواحدة التي لو فعلتها لأصبح كل ما عداها سهلاً أو غير مهم؟ تذكر، التركيز على هدف واحد عظيم أفضل 1000 مرة من التشتت بين أهداف صغيرة، كما يوجهنا كتاب الأداة الواحدة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: الاهتمام بكبار السن ليس واجبا اجتماعيا فحسب، بل قيمة إنسانية أصيلة. راقب تغيراتهم الصحية، واستمع إليهم، وشاركهم تفاصيل يومهم، ولا تتجاهل التغيرات الملحوظة في الذاكرة أو السلوك. قربك منهم قد يساعد على اكتشاف المشكلة مبكرة، وقد يمنحهم شعورا أكبر بالأمان والطمأنينة.
0: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
2: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزا عالميا للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM

0: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعينا سعد الله اوقاتكم بالخير، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من روبرتاج. مستمعينا سعد الله اوقاتكم بالخير واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من روبرتاج.

0: مستمعين الأعزاء، اليوم بنكون معاكم في موقع أثري جديد ونتعرف أكثر على هذا المعلم. خليكم ويانا. موضوع حلقتنا لليوم عن جبل القارة، وقبل ما نتعرف أكثر على هذا الجبل خلونا نسأل شو يعرف بعض الناس عن هذا الجبل.
1: جبل القارة، إيه نعم سمعت عنه، موجود في القارة بالأحساء، وهو طبعا جبل قديم، حاليا صار معلم سياحي تقام فيه المهرجانات.
2: عرفوا جبل القارة في الحساء طبعا، بس هذا المعلومات اللي أعرف عنه.
3: جبل القارة يقع في مدينة الأحساء في بلدة القارة، ومن إحدى مميزاته أن الأجواء داخل الجبل معتدلة ومائلة للبرودة في فصل الصيف.
2: أول مرة أسمع عنها صراحة، ولا أعرف وين أصلا.
0: ما من زائر أو عابر سبيل مر بالأحساء إلا وتوقف أمام أبرز معلم طبيعي فيها، وهو جبل القارة. يعتبر جبل القارة أحد العجائب الطبيعية لما يحويه من عدد كبير من الكهوف الفسيحة والآمنة للسكن البشري والخالي من أي حيوانات أو حشرات، فسبحان الله. ما يميز جبل القارة موقعه في قمة صخرية وسط قرية القارة. متشوقين وياكم لمعرفة الكثير والكثير عن جبل القارة الغريب، ويسعدنا أكثر يكون معنا الأستاذ حيدر نويحل، مدير مشروع أرض الحضارة جبل القارة.
4: يقع جبل القارة ما بين أربع قرى، قرية التوثير وقرية القارة وقرية الدالوة، كذلك قرية التهامية في محافظة الأحساء، على مسافة 15 كيلو متر شرق مدينة الهفوف، ويعتبر الأقرب لقرية القارة، بخصوص هذا التسمية لأنه أكثر قرب لجبل القارة اللي هي قرية القارة.
0: مستمعينا، إن كنتم في زيارة إلى جبل القارة بالأحساء في وقت الصيف فستكون المغارات ملاذاً لكم من شدة الحرارة، أما إذا كانت زيارتكم خلال الشتاء فستكون لكم المغارات مأمن من برودة الجو.
4: يعتبر جبل القارة هو عجوبة من عجائب الله سبحانه وتعالى، وخصوصاً الأجواء المميزة داخل المغارة، هي عوامل عكسية ما بين الأجواء ما بين داخل المغارة وبين خارج المغارة. الميزة لو نلاحظ أن الميزاتها في الصيف لها ميزات معينة، في الشتاء نفس الحكاية. لو نلاحظ فترة درجات الحرارة في الأحساء عالية، توصل إلى درجة 50 درجة أو أعلى من 50 درجة، نلاحظ أن درجة البرودة ما داخل المغارة ما بين 24 إلى 28 درجة على طوال السنة. المتغير فقط العوامل العكسية الخارجية، بينما نلاحظ أن فترات الشتاء تكون دافئة نسبيا للأجواء الخارجية. كذلك لها ميزات أخرى، استخدام الأمير سعود بن جلوي حاكم الأحساء سابقا كمجلس داخل المغارة، يوجد مجلس كان يستخدم الأمير سعود بن جلوي، وخصوصا فترة ما قبل وجود الكهرباء كانت الميزة أن تكون باردة في الصيف، وهذا يعطي ميزة أن يستقبل فيه الأمير الضيوف، ضيوف الأمير في فترات اللي هي الصيف. وبناء على هذا الاستخدام سمي أحد المجالس الموجودة بالداخل كمجلس للأمير سعود بن جلوي حاكم الأحساء سابقا.
0: والناس
4: كذلك كانوا أهل المنطقة ما بين فترات الصيف يترددون الكثير على المغارة ما بين فترات الظهريات بكثرة، لانطباعهم بالأجواء الداخلية البرودة الطبيعية، تعتبر ما بين 24 درجة تعتبر برودة طبيعية، ما بين هذه الميزة وهذه العظمة هذا المكان. كذلك السواح والزوار الأجانب الكثير يعلم عن ميزات هذا المكان، خصوصا الميزة اللي هي العوامل العكسية ما بين برودة هذا المكان وبين الأجواء داخل المغارة، وهذا مما يعطيك وجهة أساسية كمعلم طبيعي بالنسبة حق الأحساء.
0: مستمعينا، بمجرد وصولكم إلى جبل القهرة بالأحساء ستشعرون بعظمة وجمال هذا المعلم الرائع. يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة الجبل وتكوينات الصخرية وبديع الألوان.
4: لو نتكلم عن عظمة وضخامة هذا المعلم الطبيعي، عظمة الله سبحانه وتعالى، إن جبل القهرة تكون من المغارات، من 12 مغارة، نلاحظ إن بالأساس قبل سنوات كانت المنطقة مغطية بالمياه، تكونت انجراف المياه داخل الجبل مما كون لنا عدة مغارات أو كهوف كما يسمونها أهالي المنطقة. هذه الكهوف تكونت من ترسبات المياه اللي كانت موجودة بالأصل، كذلك كون لنا التشك

0: مرن بالعوامل التعرية، مما نلاحظ تشكلات الصخور على أشكال معينة. لكل زائر يتخيل أشكال الصخور بما يتصورها.
1: لا يفوت زائر جبل القارة الاستمتاع بمشاهدة التكوينات الصخرية للجبل واللي تكونت بفعل الطبيعة فقط، حتى إنك تشاهد بعضها وكأن قد تم نحته على هيئة رؤوس الطيور والحيوانات، والبعض الآخر يبدو وكأنه أعمدة تحمي الجبل. أما بعض الصخور الأخرى فقد نحتت من الأسفل بشكل كبير، بينما بقى جزءها الأعلى حتى سميت بالصخور المعلقة.
0: سكنت في الأحساء حضارات كثيرة، ولو نتكلم من سنوات طويلة من 5000 سنة وأكثر مرورا إلى الحضارة السعودية، الكثير سكن واستخدم المغارات كمسكن لعدة الحضارات. كانت الحضارات أخرى تستخدمها كمسكن ما بين في قمم الجبال في أحد الكهوف الموجودة. إلى فترة أخيرة كانت أهل المنطقة هنا يستخدمون أحد المغارات بمسميات عدة، كانت يستخدمونها كمسميات مجالس معينة، كان يستخدمونها من المغارات الكثيرة الموجودة سواء في المغارات أو على مشارف الجبل.

0: حظي هذا الجبل بعملية تطوير تعزز مكانته كمعلم سياحي قديم جديد، ليشد إليه مزيد من الزائرين ويمنحهم الوقت الكافي لاستطلاع ماضي وما يكتنزه من حكايات. كلما كان المكان تاريخي وأثري كلما كثرت فيه القصص الغريبة والأقاويل، فكيف بجبل القارة جبل الكهوف والذي اشتهر بقصة الشبح المعلق والضوء الذي انبثق من الجبل وصار حديث الناس.
1: الميزة في جبل القارة أنه يوجد فيه كهوف، مما يجعل هذه القصة حقيقية يتصورها الناس، أن نعيد الذكريات الحلوة اللطيفة اللي فعلا كنا وإحنا الكثير وإحنا صغار متخوفين من هذه القصص اللي تروج، وفكرنا فعلا أن نكون فعالية خاصة لجبل الرعب إحنا نسميه.

0: عزيزي المستمع، إن كنت من محبي التصوير أو توثيق يومياتك فقد وجدت ضالتك في جبل الجارة، فلا تنسى أحضر كاميرتك أو هاتفك حيث يمكنك التقاط أجمل الصور الفوتوغرافية من خلال تواجدك في منطقة الجبل الرائعة. وصلنا مستمعينا لنهاية الحلقة، نتمنى استمتعتوا وشوقناكم لزيارة جبل الجارة بالأحساء. في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فام. اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا وتحديدا في ديوانية خمسة. اليوم موضوعنا متجدد الصراحة، وعندنا أكثر من فقرة متنوعة، وإن شاء الله بإذن الله فقراتنا تعجبكم. بس كذا اليوم جاء على بالي سؤال، شيء بسيط يحل يومكم ويرفع المود، أشياء بسيطة وصغيرة لكن مودكم يفرق فيها 180 درجة. في كثير ناس يمكن شاركونا في السوشيال ميديا، في مشاركات يعني نقدر نستعرضها على الهواء أكيد، وفي طبعا بعض المشاركات يعني ما أعرف، حس أنه بحاجة إلى تحسين أو إعادة تفكير. طيب إيش الأشياء الحلوة والحماسية اللي مثلا تخليكم طلعتكم أو يومكم يكون حلو؟ نقول لو بدأناها بخمس أشياء ممكن تكون جدا صغيرة، مثلا أكلة حلوة، لمة جميلة، صورة ضابطة، مثلا عندكم أغنية حلوة تغير المود وتحسن، وأشياء زي كذا من هذا القبيل، بس تأثر على مودكم بشكل إيجابي. طبعا اكيد اننا راح استعرض كمان الليست الخاصه فيا، واحنا مسمينها ويش ليست، يعني قولوا لنا الويش ليست الخاصه فيكم اللي تغير مودكم. اليوم عندنا فقرات متنوعه، حنتكلم في اكثر من شغله واشياء جديده، يمكن حنتعرف عليها واحده واحده. بس في البدايه حابه ارحب فيكم وارحب في من فريق العمل، طبعا ترحيب من فريق العمل، عندكم من الاخراج عبد الله الكعيد، من الاعداد والتقديم معكم من هبه شعبان. حنطلع لأول فاصل وراجعين، لكن اللي حابين يشاركونا يتواصلوا معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على صفحتنا على منصة إكس على جدة راديو هاشتاغ ديوانية خمسة، أو حتى على الواتساب على 800-244-28-28.

حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فم، واهلا وسهلا في اللي انضموا لنا حاليا تحديدا في ديوانية خمسة. اول فقراتنا هي في ذا، طبعا هنا حنتكلم عن طبعا كل شخص يعني حاب يعرف ايش هو في ذا. هي المساحة اللي نفتح فيها الاشياء اللي صارت حولنا وفينا، ممكن تكون ظاهرة، ترند، تصرف او حتى عادة صرنا بنسويها كلنا بدون ما ننتبه لها. يعني بالمختصر ايش اللي صاير، ليه قاعدين نسويه، وهنا احنا لحالنا كذا ولا العالم كله معانا. اليوم في ذا عندنا شيء احس انه كثير مننا بنسويه في حياتنا، ويمكن للان احنا نسويه بس احنا يعني ما نعرف ايش هذا الشيء اللي احنا بنسويه اساسا. يعني احيانا نكون مع جروب في مكان ونيجي نطلب منهم يقول صورني، بس اساسا اني ما ادري. يعني هذا دائما تصير. عبد الله يضحك، شكله تصير معك صح؟ عبد الله هو شكله اللي يصور، انت اللي تصور صح؟ اوكي. يعني اوقات كثير نجي نقول صورني على اساس انه يعني كاني انا ماني منتبه للصوره، انه كانها جات من صديقك شافك من بعيد وصورك، بينما هذه الصوره ترى على فكره يعني حنقعد تقول لا لا لا مو حلوه، عيدها يمكن ولا ألف مره، يمكن عن عاده الصوره، لان في الاخر حنختار واحده ونحط عليها كانديد، يعني انه الصوره عفويه جدا. يعني مو الصورة لحالها، قد كمان دخلتوا مكان تشوفوا ناس تعرفوهم وانتوا جالسين، مثلا شفتوا ناس دوبهم جايين كذا وانت شايفهم مع الباب هو داخل بس ما قمت تسلم، ممكن هو كمان شافك او جات عينه في عينك بس انت سويت نفسك انك انت مشغول او جالس طالع في اصحابك او قاعدين تتكلموا، يعني انه انت ما انتبهت وجوده، بعدين اوبس انت موجود، يا الله اهلا وسهلا يا شيخ، كيف حالك، زمان عنك. يعني هذه كمان تصير كثير، وأوقات كثير حتى يكون من الطرفين، ترى يعني الطرفين بيسووا نفس الحركة، إنه هم شافوا بعض في نفس المكان بس كله ثقلان على كله، لين تنجبر إنه أنت خلاص وجهك في وجهه أو عينك في عينه عشان كذا ترجع تسلم عليه. أوقات كمان الناس يجوا يسألوك، يعني يقولوا لك كيف المكان، عجبك، تقول إيه حلو، بينما انت من داخلك انت عندك سعاده غير طبيعيه، فيك فرحه انك انت في هذا المكان، شيء يعني غير طبيعي. وليش مع هذا المواقف احيانا ان احنا نفكر كيف شكلنا واحنا عايشينها، احنا كيف الايمج حقنا، برستيجنا كيف منظره. بس طلع هذا الموضوع مو بس عندنا، هذا موضوع عالمي موجود بشكل عالمي وكبير جدا، وفي له مصطلح معروف جدا اسمه اورا فارمينج. ايش يعني اورا فارمينج؟ الاورا اللي هي الهاله اللي حول الشخص، يعني حضوره، الكاريزما الخاصه فيه، هيبته، او الشيء اللي يخليك تقول دائما والله هذا يعني عنده حضور كذا. والفارمينج اللي هي طبعا انه انك كانك قاعد تجمع وتزيد من هذه الاورات، يعني كانها يعني بوينت مثلا اضافيه. بالمختصر تسوي تصرفات معينه تخليك في عيون الناس اكثر كول، ثقيل، لك حضور، او تعطي نفسك هيبه والصوره اللي ودك الناس يشوفوها فيك. لكن الحلو انه صار فيه يعني اورا بوينت، الناس انتبهوا لها، هي نقاط حقيقيه، يعني الناس لما يشوفوك مصور ويعني انه ما حد شايفك، احنا العاده نعلق لبعض يقول يعني صور وانت ما يعني صوروك وانت ما تدري، بينما الناس يقولوا لك صار اليوم عندك بوينت، يعني 850 اورا على الصوره هذه مثلا، 1000 اورا على انك ما تفشلت، 500 اورا بالماينس اذا انت يعني نهزت هيبتك. ف

تيجي فكرة الأورا فورمينج إنه الواحد أحياناً يسوي تصرفات بقصد أو بدون قصد عشان يرفع رصيد الأورا اللي عنده في عيون الناس. بس هنا أنا وقفت صراحة في شيء، إيش يهمنا أصلاً من هذا الرصيد؟ أحياناً بدل إحنا ما نتصرف بالطريقة اللي هي فعلاً نحس فيها، نختار التصرف اللي يخلينا نطلع بصورة أحلى. لكن هل هو فعلاً أحلى ولا إحنا دائماً عفويتنا وطبيعتنا هي الأحلى؟ ولا لأنه السوشيال ميديا خلتنا طول الوقت إحنا واعيين على صورتنا والإيمج حقنا وشكلنا وكل هذه الأشياء؟ الموضوع أبسط من كذا. يمكن البشر زمان كانوا يسووا هذه الحركات، بس الفرق إنه الإنترنت اليوم عطاهم اسم وحطها لهم نقاط بعد، لكن صار عندنا نقاط خلونا نحسبها سوا. صورني كأني ما أدري إنك تصورني، كم تعطوني؟ ولا إنه أنت تكون بطبيعتك والصورة عفوية جدا والناس حتى يحسوا فيها إن هي من القلب. يعني إذا سمعتوا أغنيتكم المفضلة ونفسكم تسمعوا أغنية حلوة الآن، عبدالله اليوم مجهز لنا لسة أغاني يعني من الآخر صراحة، بس بعد شويات حنتكلم عن الأغاني. خلينا معنا اتصال بسمو الآن. عموما اللي حابين يشاركونا في موضوعنا لليوم، إحنا كنا جالسين نتكلم وبنقول على 5 أشياء تغير المود، تغير المود معاكم. هذه كلجة طبيعية طالعة، طبيعية كلجة، ها بسببك يا عبدالله عشان كلمتني. طيب إذا في 5 أشياء ممكن تأثر في مودكم بشكل إيجابي وتخلي المود فوق، إيش هي هذه 5 أشياء؟ حتى لو في كلمة صغيرة تعطونا هي. اللي حابين يشاركون على الواتساب على 800-244-28-28، واللي حابين يتواصلوا معنا يشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. إيش هنسمع؟ نسمع لطلة، يلا

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم. مكملين مشوارنا وخلونا نتكلم شويات على موضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه في بداية الحلقة. خمس أشياء تحطوها في لستتكم، هذه الأشياء تأثر إيجابيا على مودكم ويومكم ويصير مودكم حلو أو حتى يومكم كله حلو. خمس أشياء تصنع يومكم مثلا، نقدر نقولها بهذه الطريقة. عموما اللي حابين يشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. معنا اتصال، معنا امتنان. حياك الله يا امتنان.
1: ألو.
0: يا هلا والله،
1: أهلين، يسعدني مساك بكل خير أستاذة هبة، كيفك؟
0: حياك الله، أهلين امتنان، أنت كيفك؟ شخبارك؟ أمورك تمام؟
1: خير ومنور الويكند.
0: الله يسلمك يا رب، منور بوجودك والله.
1: الله يسعدك يا رب.
0: ويسعدك إن شاء الله. هاي امتنان، قولي لنا خمس أشياء تأثر على مودك بشكل إيجابي.
1: بصراحة لما أصحى كذا وأكون على طول أشوف الشمس.
0: الشمس، الله.
1: أيوه لما أصحى بدري، يعني حلو. أصحى مثلا الساعة 6 كذا.
0: اوكي، يعني كأنك حضرتي الشروق او بداية الصباح.
1: ايوه كذا، واحب برضو اصحى الصباح. حلو. انا احب اصحى الصباح بدالي انا، بس انه لو اجي 6 ساعة بعدين انا ما عندي مشكلة.
0: طيب جميل جدا، غيره؟
1: ما احب امسك جوالي على طول.
0: اوكي، غريبة.
1: لا شوفي، هو لو جنبي حمسك، بس انا احب كذا بعد عني، لازم اقوم.
0: اوكي، يعني تجبري نفسك انك انت تقومي.
1: ايوه.
0: طيب حلو.
1: كوب قهوه شاهي.
0: هذا الشكل ما تجلب السعاده دائما، اعرف تعدل المزاج.
1: ايوه، لما كذا اكلم امي بالذات الصباح وهي تكون صاحيه كذا، مره مودي مره يكون كويس.
0: هذه اجمل طاقه اصلا، الله يحفظها. أيوة لك يا رب.
1: امين يا رب. كذا اشم كذا ريحه طحل حلوه كذا خفيفه رايقه.
0: جميل جدا. أيوة. حبيت الاشياء الجميله الايجابيه هذه اللي تبدا فيها يومك والله.
1: ايوه، احس انه هي لها وقت، اما وقتها هذه عندي تكون الصباح او في المغرب.
0: صح، انه على اساس انه كانوا بدا الويكند وكانوا بدا اليوم.
1: بالضبط، هنا يبدا يومي. صح، يعني حتى اكون مبتسمه على طول، يعني تعرف الناس الصباح ما يحبوا بعض.
0: صح، يعني في ناس يعني يقولوا لك هذا شخص غير صباحي ابدا.
1: ايوه، فانا عندك واحد من اخواني لما اجي اتكلم معه صباح يقول لي في احد يسولف الصباح، في احد قاعد يضحك الصباح. طيب فيني طاقه، ايش اسوي؟
0: هذه طاقه امتنان الجميله اللي اسعدتنا فيها والله اليوم. شكرا لك اتصالك ومشاركتك، حياك الله امتنان، اهلا وسهلا. يا هلا. معنا كمان اتصال، معنا علي.
2: يا هلا والله، ديوانية خمسة كل يوم أو سبت على جدة أف أم.
0: أهلا وسهلا يا علي، كيف حالك؟
2: يا صديق يا هبة، والله بخير، عساك بخير يا هبة. تحية ليك والعبد الله أكيد الجميل خلف الكواليس. وصراحة يا هبة يعني كلمة شكر ليك على ما قدم في ويكند، على ما قدم في برامج سابقة في جدة. أنا صراحة تحدث أنا عن نفسي، لما بدأت معك المشاركة بدأت معك المشاركة بطاقة إيجابية صراحة، وما زلت أفتكرها إلى الآن هذه المشاركة صراحة.
0: لا تقول أيوة.
2: لو لا أيوة، هذه
0: شايف كيف يعني؟ أنا أذكر، طبعا أذكر أكثر شخص يقول أيوة.
2: أيوة. وفي برضه قبلها حاجة بدأت أفهمها برضه، بدأت أفتكرها حتى الآن يعني،
0: اللي هي
2: إن مرة غنت على الهواء وبسطت مرة، بدأت أفتكر المشاركة هذه إلى الآن والله.
0: جميل جدا.
2: في إحدى البرامج الإذاعية برضه، كانت في إذاعة جدا برضه.
0: جميل جدا والله يا علي،
2: وهي كانت أول بدايتي معك يا هبة.
0: طيب هذه كم حاجة حلوة من الخمسة؟
2: تقريبا ثلاث أشياء أو حاجتين.
0: يعني أنا يعني سعيدة أن أنا أكون جزء من هذه السعادة والله.
2: والله فأنا يعني جدا، أنا صراحة بنفسي يعني أني صراحة هبة من الشخصيات اللي تعرفت عليها في ذا عجز صراحة والله.
0: الله يحييك والله يعني، وأنا أتشرف فيك دائما. طيب بقي لنا حاجتين، إيش هي؟
2: أيوة
0: والله
2: لازم الواحد يبدأ الطاقة الإيجابية، لازم على ذا عجز هبة.
0: صح، هذه من الأشياء الجميلة كمان. بقي لك واحدة.
2: أيوة والله، وباقي واحدة يا طويلة العمر، كوب الحليب. هذا
0: كوب الحليب
2: هذا هذا هذا يجي بعد إذاعة جدة وبعد المناسبة إذاعة جدة.
0: يا سلام عليك، يا سلام، جعله بالعافية علي، الله يسعدك وشكرا على الطاقة الحلوة، أهلا وسهلا فيك.
2: الله يسعدك يا هبة، كل توفيق لك في البرنامج المميز هذا.
0: شكرا شكرا لك، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك يا هلا يا علي. أكيد اللي حابين كمان يشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28. شافة مشاركات ما شاء الله حتى من أمريكا، بعد شوي حنستعرض المشاركات، لا تروحوا بعيد.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد ومكملين مشوارنا في ديوانية خمسة. وكان عندنا في وش ليست كنا بنسأل عن أشياء صغيرة ترفع مودك على طول، تغير المود وتخليه فوق أو تصنع يومك حتى من بدايته. أكيد اللي حابين يشاركونا على 012-647-7154 تقدروا كمان تشاركونا على 012-647-6515 كمان تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على أجد راديو هاشتاج ديوانية خمسة. عندنا اتصال معنا مازن. يا هلا يا مازن.
1: أهلا وغدا أحبا
0: أهلا وسهلا مازن، كيف حالك؟
1: كفو عبد الله وعبد الله الشعيد، حياك الله يا هبة، حياك الله. أنا بخير، جعلت بخير
0: دوم يا رب إن شاء الله.
1: يا رب وبنزور إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: الموت مبروك البرنامج الجديد.
0: الله يسعدك ويبارك فيك يا رب.
1: فكرة تسلم. حلوة والله، فكرة حلوة حقيقة، اسم البرنامج عجبني كثير لفتني.
0: الله يسعدك كثير. شكرا لك مازن، الله يخليك. تسلم.
1: المود خلينا نقول أنا بالنسبة لي محمد عبده.
0: أوكي.
1: أغنية جمرة غضب.
0: حلو.
1: تخير المود. كاس الشاهي تغير المود طبعا.
0: يا سلام.
1: في كمان احنا قلنا اثنين، الثالث طبعا سماع صوت المذيعين رائعين خالد مستور ومريم العمري، اللي اوجه لهم التحيه.
0: نوجه لهم احلى تحيه والله.
1: اكيد الرابعه لما نكون في البحر.
0: الله يا سلام على الجو. حلو.
1: والأخيرة لما يفوز الاتحاد المود عالي العالي.
0: يلا فالكم الفوز إن شاء الله، اليوم في مباراة أتوقع صح؟
1: أي اتحاد النصر.
0: يلا إن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع يا رب.
1: يا رب يا رب.
0: الله يسلمك يا رب، يا هلا فيك، حياك الله يا مازن. شكرا لك. معنا كمان اتصال، معنا وفاء.
2: هلا.
0: يا هلا والله.
2: صباح مساء الخير عليك يا نسيت اسمي هبة، كيف حالك؟
0: نسيت اسمي هبة، الحمد لله تمام، انت كيفك؟ ايش اخبارك؟
2: انا بخير الحمد لله، جالسة اسمع
0: دوم يا رب ان شاء الله. وفاء ايش اخبارك؟ امورك تمام؟ جديد ايوه.
2: يا سلام والله حلو. تو بس امس كان لقاء.
0: صحيح امس كان لقاء فعلا. فعلا الله يحييك يا وفاء.
2: اسئله عاديه
0: يعني اسئله مو عاديه.
2: ايوه انا سابع اللي يغير مزاجي.
0: خمس اشياء تاثر في مزاجك، اعطينا.
2: اولا سمع الاذاعه وبرامجها.
0: يا هلا فيك، تنورينا.
2: ثانيا سمع الاغاني العربيه والاجنبيه، تعرف اني احب الاغاني العربيه والاجنبيه، ننوع في الليل
0: ما شاء الله
2: بعد المغرب لين 11 ولا
0: 12.
2: وبعدين كتابه الشعر والخواطر وقت الفراغ، وشرب العصير البرتقال والليمون في كل وقت لين اخر الليل.
0: في كل وقت بالعافيه.
2: ايوه في كل وقت، كل وقت اشرب عصير لين اخر الليل وارقد وارتاح. اخر حاجه لما اسوي لي اكله خفيفه اذا صحيت من النوم الصباح.
0: جميل جدا والله يا وفاء، اسعدتينا بطاقتك الحلوه، شكرا لك. طيب احنا نطلع فاصل صغير ومكملين مشوارنا في ديوانية خمسة، لا تروحوا بعيد.

0: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا في ديوانية خمسة، ومكملين طبعا اليوم في موضوعنا، وكنا بنقول على وش لست خمسة أشياء صغيرة ترفع مودك فوق. طيب اللي يعني عموما اللي بسمعنا حاليا واللي دوبوا جاء بيسمع، احنا قاعدين نقول انه احنا حابين نبدأ طبعا بشيء وانتوا تكملوا في الاخر. كل شخص عنده لست مختلف، وممكن في النهاية اختياراتكم تكون احسن حتى من اختياراتي اصلا. يعني اليوم عندي كمان وش لست حابة اشارككم، هو وهذا الوش لست يعني كذا، يعني هو احيانا متغير من وقت لوقت، بس اليوم كذا جاء على بالي قلت مدام ان انتم قاعدين تشاركوني الوش ليست الخاص فيكم واشياء خمس اشياء تجيب لكم السعاده، كمان ودي انا كمان اشارككم اشياء تجيب لي احيانا السعاده. يعني اوقات يكون في عندي ارتباط ونفسي اعتذر، او انه ما يعني ما عندي، يعني ما في حل اطلع، ما لي نفس اروح، ولما تجيني لين حدي وأحد يلغي يعني يكون عندي كذا قمة السعادة. حسيت أنه جاني وقت زيادة في يومي، أو أني كان في ارتباط وخلاص يعني يعني افتكيت. طيب طبعا يعني وقتها يعني أقول يلا إن شاء الله نعوضها يوم ثاني، بس أنا من جوة قلبي يعني في سعادة غير طبيعية أحيانا. رابع واحدة أنا قاعد أقولهم بالترتيب من الأخير للأول، أوكي. رابع واحدة إنه مثلا ألقى فلوس في واحد من ملابس يعني مثلا حتى لو تغسل يكون الفلوس مغسولة تكون جديدة كده جوه في الجيب. يا الله قديش هذه السعادة، خصوصا لو كانت يعني كذا مبلغ من 200 وفوق، يا سلام من جد مرة مرة إحساس حلو يعني. الشيء الثالث اللي كمان أحيانا يعني أحس إنه جدا حلو، إنه تجيني هدية كذا ما أكون متوقعة ولا بالي ولا هي بمناسبة معينة، بس كذا جات، ممكن أحس جات في وقتها أو إنه خلاص كذا صنعت يومي. كمان أوقات يكون في بالي أغنية كذا أكون أنا أوردي بدندنها وفجأة أسمعها، هذا الشيء يعني قديش يسعدني، يقول يا الله قديش في خواطر كذا في البال تجي، كمان حلو وقتها أرفع الصوت وأعيش يعني المود. واحد من الأشياء الحلوة كمان إنه أوقات يكون في أشياء أنا شايفاها في نفسي إنها هي جميلة بس ما أحس إنه الناس شايفينها، بس إذا في أحد مدحني في هذا الشيء اللي أنا مبسوطة فيه في نفسي قديش انبسط زيادة، لأنه أحس بالناس مو شايفينه بس في أحد حس فيه فعلا فشايفه، فأنا انبسط جدا. ويمكن رقم واحد عندي إنه يكون عندي شغلة كان على بالي مثلا تاخد ساعتين ثلاثة بينما هي أخذت نص ساعة أو ربع ساعة وحتى 10 دقائق وخلصتها، يعني أحس أني أنجزت في وقت قياسي وصار عندي وقت يعني أني أرجع البيت أو أني أروح أرتاح أو أني أنا أسوي شيء أو أني أخذ لي قهوة، هذا الشيء كمان يعني خليني في قمة السعادة. أنتوا كمان تقدروا تشاركونا الوش لست الخاصة فيكم لي أشياء تعلي المود وتخليكم مبسوطين، تقدر تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو حتى على الواتساب على 800-244-28-28. شافة في أحد بيكتب ويمسح، بس ترى والله حقرأ كل الرسائل، هحاول قدر المستطاع إنه أقرأها. معنا اتصال، مين معنا؟ معنا مين؟ باسم يا هلا يا باسم. حياك الله.
1: الله مساء الورد والإبداع لك يا هبة وللمخرج عبد الله، وبرنامج جميل إن شاء الله.
0: شكرا لك يا باسم،
1: جميل إن شاء الله ويتألق أكثر.
0: شكرا شكرا لك، شكرا، يعطيك العافية وشكرا لمشاعرك الجميلة. نورتنا باتصالك باسم، قل لنا يعني إيش الأشياء الخمسة اللي تخليك مبسوط وسعيد؟
1: أيوة، أنا لما سمعت السؤال قمت أفكر. أول واحد عد الفلوس.
0: تعدل ايش؟
1: عد الفلوس.
0: تعد الفلوس، هو احساس حلو صراحه، الفلوس دائما تجي بالسعاده.
1: ايوه. انا ما انكر كل ما كبر الرقم
0: الله
1: كل ما تحسن الروح اكثر.
0: صح صح.
1: والثانيه فكره تنجح.
0: فكره ليش؟ فكرة عندك في بالك ونجحت، اوكي حلو، هذه لحالها صراحه حلوه.
1: كلمه ابسط يعني بدل ما وخيالي يروقني.
0: حلو، جميل جدا. هذه

0: القلب يهتم بي.
1: إن شاء الله يا رب يرزقك القلب اللي يهتم فيك.
0: آمين. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: وآخر واحدة الخامسة، روحي مع موسيقى أهواها.
1: هذه جميلة جدا. أنا يمكن كمان كانت في الوش لست حقتي، فأنا أحسها جدا حلوة صراحة.
0: نعم، لأنه الروح تحب اللي يريحها.
1: الله يجعل أيامك كلها سعادة وراحة وراحة بال يا رب.
0: ولك وللمخرج عبد الله ومستمعين جدا أثر.
1: يا هلا فيك، حياك الله. أهلا وسهلا، نورتنا باسم، شكرا لاتصالك. معنا كمان اتصال، معنا سليمان. يا هلا يا سليمان.
2: والله اللي هلا بأختي هبة،
1: حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله تمام.
2: أول شيء نقول الله يسلمك جميل والله. أول شيء أختي هبة، قبل لا نبدأ بسم الله، ودي أعرف اللي رد علي حولنا عليك، هذا المخرج عبد الله؟
1: هذا عبد الله الكعد.
2: أي والله المخرج.
1: نعم.
2: أحب أشكره شكر جزيل، أتقدم بشكر جزيل أنا وعائلتي الكريمة للأستاذ عبد الله لتواضعه وحسن أخلاقه، وقسما بالله
1: الله يكرمك.
2: مش مخرج. إي والله الرجال يضحك ويمزح معنا وكذا، والله بيض الله وجهه المخرج، من تواضع الله رفع
1: يا الله يسعدك والله، الله يحييك وانت ومن يسمعنا من عائلتك، الله يحييكم جميعا.
2: اثنين اختي هبة، انا لا اقول لك يسعدني قطعه من الشوكولا او الكافي، انا يسعدني لو قمت الصبح فتحت الرسائل ما لقيت فتره كهرب ولا طلبت فلوس ولا مشاكل كذا، حياتي في النور
1: سليم. ها جميل
2: حياتي انزلاقيه، تجي انزلاقيه كل شيء، لكن لا لقيت فاتوره الفنفنفا هذا يد البيع من أدوخ خرج عنا.
1: طيب هي دوخ شوية. طيب غيره
2: هذا شو أختي أنا بقولك حاجة، أنا بقولك حاجة لو سمحتي، موقف صار لي في سوبر ماركت والله العظيم، واقف عند الكاشير وقدامي واحد حاسب حوسب هو أنا أعرفه هو جارنا بحارتنا بس ما بدنا على يعني سلام من بعيد وين. المهم قال أعطي حجر بطارية، حجر بطارية
1: تاريخ. أوكي أيوة
2: إيه، بس يبغى حجم معين، بقاس معين هو يبغى.
1: تمام.
2: قال له كاشير ما في والله. شوف القيامة اللي قامت يا أختي.
1: ليه؟ عشان حجر ما في؟
2: دقيقة لا تخافي قد لقنت درسا والله درسا. المهم قال إيش هذا؟ والله إنكم أنا هنا أنت بقلت الحارة ولا ما أدري. المهم قلت له السلام عليكم أبو فلان جارنا، ترى أنا دخلت أعرض عليه. قلت يا أبو فلان ترى مالك كذا، سلم عليه كذا. قلت السلامات شي، قال لي الموضوع، قلت له يا أبو فلان أنت شاري أغراض 800 ريال هذه بالعربية موجودة كل شيء حصلتها والحمد لله، وقومت القيام عشان بطارية بريالين.
1: الله يسعدك ويعطيك العافية والله يا سليمان، شكرا لمشاركتك ويعطيك ألف عافية. يا هلا
2: سليمان الكبير بالدمام.
1: هلا والله، أهلا وسهلا فيك. يا هلا. هنسمع أميرة طرب الفنان عبد المجيد عبد الله وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد ومكملين مشوارنا. وطبعا في ديوانية خمسة اليوم كان عندنا سؤال اللي هي خمسة أشياء ممكن تغير من مودك أو تخلي المود عالي. عندنا أبو يوسف من أمريكا بيشاركنا بيقول مساء الخير سماع إذاعة جدة بحر جدة السفر المطر ويوم الخميس. في كمان عندنا مشاركة من سليماني بيقول الإيجابية تبدأ لما تتخلص من أصدقائك السلبيين لأنه السلبي يستطيع أنه يأثر عليك حتى لو كان يسكن في ما وراء البحار. يقول أنا حذرتكم ولا تقولوا ما قال. شكرا لك طبعا علي على المشاركة اللطيفة يعطيك العافية. عندي على الطاير خبرين يعني شيء يعني مو هو شيء يعني هو شيئا مو خبرين هو حاجتين دائما تصير معانا ونستغربها يعني. خلينا اليوم نتكلم عن معلومات أو مواقف دائما تمر علينا يمكن ما جاء على بالنا أن نفكر لها تفسير بس دائما نقول لا تثاوب قدامي ترى يعني ثاوبت وراك. أو أنه أحيانا الضحك إذا شفت شخص بيضحك ضحك بزيادة وأساسا أنت مو عارف ولا إيش جالس يضحك بس لا شعوريا تبدأ تبتسم شوية شوية تلقى نفسك أنت بتضحك بدون ما تحس. يعني هذه الحاجتين يعني وقت أحيانا شخص يكون كسلان وقاعد يثاوب قدامك أنت وقتها راح تثاوب وكمان يجيك شيء من الكسل يعني. وهذا الشيء غريب أحيانا لكن العلماء درسوا ظواهر اسمها التثاؤب المعدي. السبب الدقيق أنه مو محسوم بتفسير واحد. في أبحاث تربط باستجابة الدماغ لتصرفات الآخرين وفي فرضيات تتكلم عن التقليد والتزامن الاجتماعي. والفكرة الأجمل هنا أنه إحنا كبشر نتأثر ببعض أكثر مما نلاحظ. ضحكة ابتسامة نبرة الصوت وحتى الطاقة والجلسة قديش هي تأثر. يمكن عشان كذا في شخص يدخل المكان وهو يضحك ومتحمس وبعد شوية تلقى الجلسة كلها تغيرت. فإذا واحد انفجر ضحك ولقيت نفسك تضحك معه وانت ما تدري ايش السالفة يمكن ببساطة انعديت عادي من ضحكته. يعني يوم بدأ اتكلم عن التثاؤب يمكن في احد الان سامعنا بالثاؤب الله اعلم ما اعرف صراحة بس عادي اعترافات جميلة يعني اذا حابين تعترفوا كمان يعني المجال مفتوح. عموما كمان عندنا كان في عندنا اكثر من مشاركة على السوشيال ميديا. في عندنا اشخاص كتبوا لنا اشياء كثير فيما يخص الموضوع حقنا اللي هو خمسة اشياء تخليهم يشعروا فعلا ب السعادة. في عندنا كريم يمكن كتب لنا خمس أشياء فعليا. رسالة تم الإيداع صوتك شكرا لك وجهك كمان شكرا لك وحط كمان الضحكة الجميلة. وفي عندنا مشاركة في تالا كمان شاركت مشاركة جميلة قالت خروجات أغاني وفوز الهلال وقهوة والميكب. في عندنا كمان لؤي بيقول من الناس اللي أسعد جدا إذا لقيت الملابس بسرعة ما احترت إيش فين أروح. سألت إيش الأكل وجاوبوني وكان الإجابة مناسبة لي. هذه جدا مهمة صراحة هذه فعلا جدا مهمة. أغنية جميلة تغير المود وطاقة شخص جميل يكون معايا طول الطلعة. يعطيك العافية لأي شكرا على المشاركة. عموما في كمان خمسة أشياء حضرتها لكم علشان إنه قبل لا تطلعوا للويكند أو لأي وقت تكونوا دائما جاهزين. أقول لكم هي حتى لو أنتوا جاهزين لا تطلعوا الحين. أول حاجة طفوا الأنوار. خذ لفة سريعة قبل لا تطلع من البيت الصالة الغرف المطبخ وانتوا بكرام الحمامات كل المكان طفي الإضاءات والأنوار والمكيفات وكل حاجة لأنه اليوم رح تقول عادي كم لمبة بس نهاية الشهر إذا جات الفاتورة مين اللي كان مشغل كل هذا؟ هذا أنت. فعشان كذا حاول تأخذ فر سريع على البيت قبل لا تطلع. ثاني شيء لا تعتمد على خيار لبس واحد يعني حتى لو كان في بالك خيار لبس لا تعتمد عليه لأنه ممكن ما تلاقيه. طلع ملابسك قبل الطلعة بوقت وطلع option A وoption B لأنه ما تدري إيش يصير يعني يمكن يغيروا المكان اختلف السيناريو فجأة أو اختلف المكان اختلفت الطلعة اختلفوا الناس الموجودة أو حتى تغير مودك أو إنك ما قست اللبس من زمان حتى لو إنك مطلعه فممكن يكون كبير صغير على حسب بعد. كمان يعني شيك على بطارية جوالك. أوقات كثير تكون بطارية الجوال خلاص يعني على نهايتها ممكن يكون عندك 50%، تقول والله تكفيني، بس انت من الناس اللي تصور وتفتح جوجل ماب وتفتح نوتيفيكيشن وتكلم مدري مين وفي مكالمات فيديو عندك، عندك اشياء كثير ترى ممكن ما يكفيك البطاريه، وقتها لا تورط وتقعد توطي في الاضاءات وتقفل النوتيفيكيشن وكل شيء. فافضل دائما انه انت تكون بطاريتك مشحونه. كذا عندك ثلاث اشياء مهمه: طفي الانوار، تلبس وتحط عندك بلان بي كمان عشان اللبس، والجوال يكون مشحون، او انك تاخذ معك بورتبل مشحون، لا تاخذ بورتبل وتورط فيه. عموما هذه كذا الاشياء الخمسه الثلاثه المهمه. ديوانيه خمسه اوشكت ان تنتهي. عموما اكيد موعدنا يجدد الاسبوع القادم جمعه وسبت، واوجه تحيه جميله جدا لزميلتي مريم العمري وزميلتي روان عاشور، يعطيكم العافيه وشكرا لكلماتكم اللطيفه. شكرا لكل شخص اليوم شاركنا وكان بيسمعنا، وفعليا حتستمتع باقي برامجنا، ومن بعدنا تيكي تاكا مع الزميل عبد العزيز الزيد. اجمل تحيه من فريق العمل، ما من مخرجنا عبد الله الكعيد، من الاعداد والتقديم كنت معاكم الهبه شعبان. في امان الله.
1: ديوانية خمسة على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
4: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
7: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
8: تيكي تاكا الآن على جدة FM.

0: سمع الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في بداية هذه الحلقة من تيكيتاكا، يسعد بي صحبتكم فيها. من الإعداد عبدالله الحارثي، من التقديم عبدالعزيز سلام الزيد، ومن الأخراج سلطان المحياوي. أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف العزيز هنا في الاستوديو، زميل أحمد النفيح. مساء الخير.
1: مساء النور، مساء عليك على المستمعين.
0: خلينا نبدأ أحمد مباشرة في مواجهات الدوري ليلة البارحة، نتكلم على انتصار الاتفاق بهدف نظيف على أبها. يمكن الاتفاق

0: محتاج هذا الانتصار بشكل كبير جدا بعد مبارتين قدم فيها أداء مش أفضل شيء، لكنه نجح في نهاية المطاف في الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث. على الورق انتصار مهم جدا لفريق الاتفاقي.
1: شوف للأمانة الانتصار تحديدا في الأول 4-5 مباريات مهم لأي نادي، تحديدا الأندية اللي يدخلها شك. يعني في مجموعة أندية في أول 3-4 مباريات يدخلها شك في حال عدم الانتصار، إنها من الأندية اللي راح تعاني بشكل كبير جدا، واللي ممكن تبدأ تفكر في أنها تصارع على الهبوط بشكل أكبر، وتتخذ قرارات تندم عليها مستقبلا بإطاحة مدرب وتغيير لاعبين في الفترة المتبقية. فالانتصار في هذه المباريات وفي هذه الأوقات مهم جدا للأمانة، معنويا ونفسيا للإدارة للاعبين، بحيث أنه يكون يبعد عنهم ضغط كبير بشكل بشكل بشكل مباشر.
0: طيب لو جينا أحمد يعني نتكلم عن الفريق الاتفاقي، هل تشعر أنه الاتفاق خطوة التعاقد مع باباس بدلا من الكابتن سعد الشهري راح تكون خطوة ممتازة بالنسبة لفريق الاتفاقي؟ اليوم الاتفاق موجود سابع، عنده 9 نقاط، 3 انتصارات من أصل 5 مباريات. تحس أن الاتفاق أخذ خطوة للأمام بعد فترة الكابتن سعد؟
1: شوف صعب، يمكن لو قسناها على بر الأرض أو بر الملعب إيوه نعم، لأنه للأمانة الاتفاق لعب مباراتين في أرضه بين جمهوره خسرها، واحدة أمام النصر واحدة أمام الدرعية، ولو أنه خسارة الدرعية مؤلمة بشكل كبير جدا انك تخسر بثلاثة مقابل لا شيء في ارضك وبين جمهورك. لكن الايجابي في مرحلة الاتفاق في اول 4 مباريات هو الانتصار خارج ملعبه في يعني في اراضي صعبة مثل ارض الفتح، انك تنتصر ب1-0 هنا و1-0 هنا نعم اختلفت، لكن انك تحكم في هذه الفترة وتحديدا في 4 مباريات صعب. انا كنت افضل انه سعد الشهري يحظى بموسم اخر، لانه الامانة قدم موسم استثنائي تحديدا في النصف الثاني في الموسم الماضي.
0: احمد لو جينا تكلمنا على فريق ابها، فريق أبها على مستوى الصفقات الأجنبية عنده أسماء جيدة جدا، نبيل فقير، ميتشي باتشواي، تكلم على غوري اللي جاي من باريس، طبعا الطرف الثاني من باريس، تكلم أيضا على الفريق عنده عبدو ديالو، فتكلم على أسماء جيدة جدا، طبعا مش موجود كان في المباراة، لكن تكلم على فريق جيد جدا عنده أسماء جيدة، ليون الحارس الفرنسي القادم من أوكسير، تركيبة جيدة أحمد بالنسبة للفريق الأبهاوي، لكن أبها إلى الآن مو لاقي نفسه. يعني
1: شوف للأمانة اللي تغير مع أبها أنه التفكير في التعاقد مع الصفقات، يعني الأمانة صح أنها أسماء كانت يوم من الأيام رنان مثل نبيل فقير الأمانة يعني بشكل مو طبيعي، لكن خلينا نتفق أنه الأمانة في أسوأ حالاته البدنية، يمكن اللي شاهد في المباريات الأخيرة اللاعب يعني صار يعتمد على بشكل واقف أكثر مما كنا نشاهده أول، كان من أكثر اللاعبين مراوغة، ممكن يحكمها الخبرة، ممكن تحكمها بعض اللمسات تغير في مجرى المباراة، لكن أنه أبها في تعاقداته أفضل من المواسم الماضية نعم، لكن ما زلت أشوف أنه من الصعب أن نحكم على جل اللاعبين تحديدا في أول 3-4 مباريات.
0: تي تشوف تشكيلة الاتفاق وتغمض عينك وتسمع الأسماء: ديمبلي، لارسون، كانتي، ميسي، هنا تشكيلة شو اسمه نجوم العالم، بس صف الثاني.
1: شوف
0: على فكرة لارسون ذا ترى ابن هنريك لارسون، ترى حق السويد، ترى ولد
1: ميسي.
0: أنا ميسي ما له علاقة بميسي.
1: لا شوف الاتفاق للأمانة أنا يمكن كنت حريص على ذكر إنه النصف الثاني من الموسم الماضي الاتفاق قدم يعني يمكن 9-10 مباريات بشكل متتالي مرعب جدا للأمانة مع الكابتن سعد الشهري كمدرب للنادي. كنا نقول إنه الاتفاق وصل لمرحلة انه خلاص لقي ضالته في المدرب اللي صح. قدر انه يصنع فريق كبير، رغم انه سعد الشهري طلع في نهايه المطاف وتكلم عن رواتب لم يستلمها لا هو ولا اللاعبين، يعني كانت في ظروف صعبه او سلبيه داخل غرفه الملابس، لكن لو كمل الاتفاق على سعد الشهري واحسن الاختيارات كان ممكن نشاهد اتفاق افضل بكثير.
0: طيب احمد لو جينا نتكلم على الدوري عموما لحد الان، في دائما عندنا عاده انه الفرق تقريبا اللي صاعده يعني ما تعطيك إضافة في الدوري، ما تقدم الإضافة المرجوة، تحس أنه يعني هبوطها سريع جدا. اليوم الكلام هذا ممكن ينطبق على الـ على الـ على أبها ولا ما ينطبق؟ لأنه أبها اليوم 5 مباريات تكلم عن تعادل وأربع خسائر، تكلم أيضا الفيصلي من 4 مباريات عنده تعادل و3 خسائر، هو الوحيد فقط يمكن الدرعية

0: لأساس النادي متوقع أحمد حاله حنيهم الموسم الماضي إنه ما وجي عشان يهبط على طول يعني، وقبلهم القادسية كان واضح إنه الفرق هذه هي فرق يعني مشاريعها بدت من وقت طويل جدا.
1: من ناحية أبها أتفق معاك الأمانة، لأنه أبها زي ما تكلمنا ترى غير 4 إلى 5 إلى 7 لاعبين بشكل مباشر، فهذه أكيد أنها بتضر على أي نادي بشكل كبير، فما بالك بنادي صاعد على دوري في أغلب الأندية أو جل الأندية جاهزة وعندها أكثر من نص الفريق يعني معها من الموسم الماضي، فبتكون صعبة على أبها بشكل كبير جدا. لكن لفت انتباهي في سلم الترتيب يمكن من المركز العاشر لين المركز الثمنتعش، استبعد بس التعاون، ترى هم هذول نفسهم اللي كانوا العام يصارعون على مراكز الهبوط في آخر 5-6 جولات، الرياض، الحزم، الشباب، الخليج، الفتح، الفيصل صاعد، هذول الأندية اللي كانت العام حرفيا تصارع الهبوط، الآن هي مستمرة بنفس الموال مع بداية الموسم.
0: أحمد احنا نتكلم عن التعاون، بما انت جبت سيرة التعاون بس خلينا وقت لما يجي وقت مباراة التعاون ابغى اتكلم عن التعاون ومدرب التعاون والهجوم اللي كان عليه بعد ثاني جولات الدوري، الرجل حتى انفجر في المؤتمر الصحفي. لكن خلينا نتكلم على مواجهة الأهلي والرياض اللي اقيمت هنا في جدة، واللي انتصر فيها الأهلي بخماسية نظيفة. الأهلي مرة أخرى يعود لسكة الانتصارات بعد تعثرين كانت أمام الهلال وأمام الخلود. رقميا أحمد، طيب الأهلي الطرف الأفضل دائما في الاستحواذ، حتى في مباراة الهلال اللي انتهت 54% للهلال، الشوط الأول كان قبل الطرد 61% استحواذ الأهلي. الأهلي 16 تسديدة مباراة الرياض، 13 تسديدة مباراة الهلال، 16 تسديدة مباراة الخلود. بس كان دائما حديثنا بعد مباراة الخلود ومباراة الهلال انه الأهلي عنده مشكلة في الثلث الأخير على مستوى القرارات وعلى مستوى التنفيذ، على مستوى بعض اللعيبة في عملية اتخاذ القرار وعلى مستوى التنفيذ. أمس الأهلي كانت قراراته ممتازة في الثلث الأخير، التنفيذ كان جدا ممتاز، ولأول مرة أحمد من بداية الدوري أحد الظهيرين اللي دائما يصعدون في أفكار السيد مارينو بوزيتش ويعطون إضافة يعطون الزيادة العددية، أول مرة واحد من الظهيرين يصنع هدف، ومش هدف هدفين، سعد بالعبيد أمس ساهم في صناعة هدفين بالنسبة للنادي الأهلي، شفنا مستويات ممتازة من سبرستيان، مستوى ممتاز أيضا من ترينكاو اللي عمل التمريرة المفتاحية لبالعبيد في الهدف الثالث وسجل الهدف أو الثاني عفوا وسجل الهدف الثالث. أحمد
1: بالعبيد يمكن أخذ ثقة كبيرة الأمانة العام لما جلس مع الشباب ولعب بشكل أساسي طوال الموسم، أعاد اكتشاف نفسه لأنه الأمانة قدر أنه يحجز نفسه بشكل أساسي في خارطة الشباب وقدم أداء جميل جدا، يمكن حتى مباراة أمام الأهلي كانت واحدة من أميز مباراته في الموسم الماضي. الآن رجع بنفس المستوى هذا أو استمر بنفس الرتم التصاعدي مع النادي الأهلي اللي تغيرت تركيبة الفريق، صار الفريق أسرع بشكل كبير جدا، صار يعتمد على المرتدات بشكل واضح. يمكن الجميل في الموضوع اللي أنا عاجبني في الأهلي صراحة في الآونة الأخيرة أنه لما نجي نتكلم عن فراس أبريكان ترى احنا نتكلم عن واحد مهاجم، لكن لما نجي نطالع فراس أبريكان لما ينزل ترى لاعب صانع حرفيا في كل مرة ينزل فراس أبريكان في مباريات الأهلي دائما ما يكون هو مفتاح اللعب ودائما ما يكون هو إما الأسيست إما الصناعة اللي ما قبل الأسيست. ففراس أبريكان للأمانة عجبني فيه إنه تقمص كل الأدوار، ما صار هو اللاعب رقم 9 اللي يبحث عن الأهداف، صار هو المكمل 9.5، صار هو اللاعب حتى اللي ممكن يجي على الطرف مهاجم ثاني. تغير فراس أبريكان بشكل كبير جدا وصار إضافة للفريق حتى لما يأتي من دكة البدلة، وهذا الشيء جميل فيه إنه هو راضي بالموضوع هذا، يعني ما جاء قال أنا فراس اللي مهاجم المنتخب اللي ممكن أذهب لأي نادي آخر ممكن أكون أساسي، لا هو راضي بالموضوع ده وقاعد يتطور بشكل كبير جدا في جوانب أخرى ما كنا نشاهدها مع فراس البريكان.
0: طيب أحمد لو جينا نتكلم على أمس مواجهة النادي الأهلي فنحن لا يمكن أن نتجاوز العملية السخط الجماهيري اللي كانت على اللاعب الأوكراني أرتيوم مندرينكو من بداية المباراة، صفرات استهجان بين الشوطين، حتى اللاعب يمكن وهو في طريق الممر كان يعني حتى وصل مرحلة انه كان يبكي يعني وسط دعم زملائه له بشكل كبير، حتى بعد المباراة بعد تحية اللاعبين الجماهير هتفت ارتيم اوت، لاعبين الاهلي ايفانيز ايفنتوني خرجوا للعلن وساندوا زميلهم، يعني ايفنتوني كان يقول لك واحد من افراد العائلة يعني خلاص هو واحد منهم، فما يصير ان احنا يعني نكون ضد اللاعب. إيفانيز تكلم قال إنه يعني إحنا دائما كنا نتسلح بسلاح الجماهير وإنه الجماهير بالنسبة لنا هي رقم 12 وما يصير إنه يكون هذا الهجوم على أحد اللاعبين. اللاعب أحمد سيء يستحق هذا الأمر؟
1: شوف دام
0: ولا يعني مو منطقي اللي قاعد يصير، لأنه حتى أحمد على مستوى البرامج هذا أمر يعني كل أحد يقول الشيء اللي هو يناسبه، لكن فكرة ركوب الموجة ترى أنا سهل اليوم أنا أطلع على هذا المنبر وأعطيك كلام إنشائي والنادي الأهلي يحتاج مدري إيش ولاعب من فئة والكلام هذا، بس أنت لما تجي تفكر فيها طيب مطالبات اليوم الجماهير الأهلوية مفهومة ما عندي مشكلة، بس أنت لو جبت لاعب وسط قيمة كبيرة، خليني أقول لك يا ابن الحلال أنت اليوم جبت دي بروين، طيب يعني دي بروين في عزه، جبت دي بروين مكان مين من الثمانية؟ لا تقول لي مكان أتنقانا، لأنه أتنقانا اليوم أو الموسم الماضي كان واحد من أفضل اللاعبين على مستوى الدوري، مش بس على مستوى المواليد، على مستوى الدوري قاطبة، فأتنقانا ما حيقعد لك دكة، ما حيقعد مثلا برا التشكيلة تقول والله أنا بستبعدك 5-6 مباريات ومتى ما احتجتك بجيبك، لا أتنقانا اليوم لاعب أساسي، أنت جايب اللاعب هذا هو يعرف وأنت تعرف أن أنت جايبه برا الثمانية، أنا لو احتجتك في مباراة أنا عندي نقص أنا راح ألعب فيك أبدأ فيك، والمدرب قال لك الوقت ضيق فأنا أبغى أجيب واحد فاهم الأسلوب اللي أنا ألعب فيه.
1: شوف دام توني قال واحد من أفراد العائلة فواضح أن اللاعب إعارة منتهية بالشراء، لكن بالنسبة لللاعب شوف أنا كثير دائما أتغنى في جماهير الأهلي، يمكن يوم أمس ذكرت أنه هي من أكثر الجماهير اللي تتحكم بقرارات النادي، ويمكن ذكرت تحديدا حادثة بيلسا لما وقت اللي قالوا كيف أن الجماهير قدرت تغير قرار الإدارة، لكن في هذه
0: بيسلا
1: فلكن انا صراحه انا زعلان بالامانه على التصرف اللي امس، لانه من الصعب انك تحكم على اللاعب بشكل مباشر في اول 3-4 مباريات، من الصعب انه بالظروف اللي مر فيها اللاعب والحاله اللي مرت فيها بلاده بشكل كبير جدا وامور كثيره، فصعب انك تحكم على اللاعب بهذا المده الزمنيه القصيره. لكن ما يعجبني صراحه دائما في الاهلي وارجع دائما اقول هم الاربعه القاده اللي موجودين في الاهلي، توني، ديميرالي، بانيز، مندي، وتحديدا يعني بين قوسين مندي ليدر وقائد بشكل كبير جدا، يقدر يستحوذ على كل المشاكل ويحتويها بشكل كبير جدا، وتحديدا غرفه الملابس، فانه انت تخرج وتدافع عن اللاعب بهذه الطريقه هذا شيء ايجابي بصراحه من اللاعبين، وانا متاكد انه جماهير الاهلي راح تاخذ الموضوع ده في الحسبان وما راح تكررها، واللاعب على الاقل ان لم يكن قد الطموح لكن ما راح يكون اللاعب السلبي واللي راح يكون هو اللاعب الأسوأ على طول في كل المباريات.
0: طيب أحمد بصراحة النادي الأهلي أنت على مستوى أيضا مارينو بوزيتش، الكلام كثير على مارينو بوزيتش ولا حديث على مارينو بوزيتش بأنه والله إحنا مشي مدرب ونجي مدرب جديد، وأنه هذا المدرب لا يليق بالنادي الأهلي، ليش؟ لأنه والله هو مدرب مساعد وهو يعني قبل كم سنة تقريبا أحمد نفس الحديث اللي كان على ياسر في بداية ياسر، يعني الحديث كان أنه أنتوا جايبين مدرب صغير من الدوري النمساوي ما عنده خبرة، إحنا ترى على فكرة الكلام هذا أنا ما أخص فيه جمهور الأهلي، أنا كان على جماهير كرة القدم السعودية عامة، إحنا عندنا مشكلة إن إحنا عاطفيين بزيادة، آلية التقييم عندنا ما هي عادلة خلينا نقول.
1: يسلا بالعكس أنا أشوف إذا جيت تكلمني وقت قرار تعيين يسلا وقت قرار تعيين بوزيتش دحين أقول لك، لو جيت تكلمني أنا أقول لك أنا بروح مع بوزيتش، السبب واحد إنه عنده تجربة عندنا هنا في الخليج، عنده تجربة في نادي الجزيرة في الإمارات، عاش الأجواء، عاش كل حاجة،
0: في فرق.
1: فأنا في فرق بين اثنين، يسلا أفضل بمراحل،
0: لا
1: بس
0: لا
1: أنا
0: لا
1: بتكلم
0: لا الفرق على الوضعية اللي جو فيها، يسلا جاء على الأهلي والأهلي فريق تو صاعد، يعني الاهلي كان يلملم جراحه
1: على 15
0: يعني.
1: لاعب اجنبي وسعودي
0: أيوة.
1: داخلين جدد
0: أيوة.
1: والكلام انا بتكلم عن
0: اقول لك معلومه عن ياسر، طيب تعرف ياسر اول يوم جاء فيه السعوديه، جاء هنا السعوديه الساعه 11 الصباح صباحا، ترى الرجل يجي من الصباح في تمرين، ما في تمرين الرجل من الصباح ترى في النادي، هو رجل مهتم بالتفاصيل، الساعه 11 الصباح راح لمكتب المدير التنفيذي ذاك الوقت اللي كان الله يذكره بالخير أستاذ يزن الشريف، ودق على الباب وسلمه ورقة أو كتاب فيه 400 صفحة طيب بالتقويم، طيب محطوط فيها باليوم من أول السنة لين آخرها، كل يوم إيش تدريبات النادي وإيش المعدات اللي يستخدمها وإيش نوع التمارين وإيش، أعطاه خطة سنة كاملة في أول يوم جاء فيه، 400 صفحة أحمد، الرجل منظم ياسر، ما يترك شيء للتفاصيل، ما يترك شيء للصدفة، رجل مهتم بأدق التفاصيل، هذه معلومة أقول لك إياها وأنا متأكد منها، الرجل ثبت تقويم التمارين للنادي الأهلي من أول يوم.

0: أتفق، والدليل على ذلك ما وصل فيه الأهلي الأمانة في شكل مرعب، إنه يحقق النخبة مرتين ورا بعض والسوبر، وإنه يكون ند لكل الأندية. يا رجل الهلال بكل ألوانه ما قدر ينتصر على ياسله، فما بالك إنه كان منافس بشكل كبير جدا في العام الماضي. لكن واللي أكد كمان برضه على صحة كلامك الاندماج السريع اللي صار مع نيوكاسل، يعني شوف حتى شاهد لاعبين نيوكاسل بعد كل مباراة بالضبط، ولاعبين نيوكاسل بعد كل مباراة على طول بيشكروا فيه بشكل كبير جدا، ولا كانه كان في مدرب قبله. فهنا تعرف انه المدرب قريب من اللاعب، لك انا بتكلم بالوضع اللي ما قبل، انت لسه ما تعرف ياسل بشكل كبير وتشوف انه هذا عنده تجربة. هنا
1: احمد ياسل كمان على مستوى المان مانجمنت، انت ذكرت نقطة مهمة جدا، شوف كيف اللاعبين يتعاملون معه في نيوكاسل مع انه تو جاي ياسل. عشان كذا في النادي الاهلي كان قريب جدا من اللاعبين، كان مسيطر على غرف الملابس، كان رجل قريب من اللاعبين، حتى تشوف صوره في المناسبات السعيده والحزينه، زواج موجود، عزاء موجود، راعي مواجيب، اي شيء موجود.
0: صح صح, صح, صح.
1: طيب
0: وأضف على ذلك كمان الحاله اللي مع الجماهير، يعني الامانه يعني يتكلم دائما لا يخلو مؤتمر صحفي بدون ما يذكر الجماهير ويثني عليها بشكل كبير جدا. والدليل على ذلك التلاحم الكبير، رغم انه ترى الاهلي في النخبه الثانيه للمعلوميه ترى مر بظروف اصعب من النخبة الأولى، وترى لعب في النصف النهائي منقوص من بدري، ولعب في النصف في النهائي منقوص من بدري.
1: مستوى الكاريزما لما تقارن مؤتمرات بوزيتش بمؤتمرات ياسر، تعرف انه في فرق. يعني اجابات بوزيتش حتى انت لك محايد مستفزة شوي اجاباته،
0: فرق فرق كبير يعني، لكن
1: واجابات عايمة. يعني هذا جزء من التركيبة الهولندية، ترى المدربين الهولنديين كذا عندهم قناعة انه ما في حد يفهم الكورة لهم، ترى
0: اشوف فرق كبير جدا. لكن للأمانة
1: ياسر ما... في صحفي الله يستر عليه سؤال بغى يقوم يطرده من المؤتمر،
0: لكن ما زال بيد المدرب زيتش انه يطلع بصوره افضل للاهلي، لانه الاهلي ما تدمر بشكل كبير جدا
1: سيء.
0: لكن
1: هذا السؤال احمد قياسا من 5 مباريات اللي لعبها، ومباراه اوكلاند، ومباراه اللي هو الانوار في الكاس، وفكره انه الرجل احنا نتكلم احمد تقريبا من 13 سبتمبر طيب إلين اليوم 7 مباريات أحمد، يعني في 20 يوم أو 21 يوم 7 مباريات أحمد، كل 3 أيام مباراة، وجاي بدون تحضيرات، جاي بدون ما يخوض فترة إعدادية، قياسا بالظروف أحمد هذه كلها نأخذها. طيب الرجل من أصل 7 مباريات انتصر في 5 وخسر 2، سيء. هل هو فعلا سيء وانه يستحق الاقاله ومشوه؟
0: اللي مخلي الموضوع انه ما يستحق الاقاله وانه مو سيء ومخلي الامور سالكه انه منتصر امام اوكلاند، رغم ان المباراة اللي حمد ربه انها كانت في ارض الاهلي، ويمكن شاهدنا ردة فعل الجماهير وكيف الاهلي كان كيف سيء وحالة الطرد، كلها امور سهلت على الاهلي انه ينتصر. يعني الاهلي الان كل حلمه وجل حلمه ان احنا نحقق اي بطولة من البطولات القارية قبل ما يجي اي نادي سعودي في السنة القادمة يحقق قبلنا، فنبغى الاولوية هذه، فهذا كل تفكير الاهلي. فطول ما احنا جاوزنا هذه المرحلة فصار الضغط المرش على المدرب بشكل اخف. لكن انا اتوقع انه اي خسارة في المباراة القادمة أمام صن داونز، أتوقع أي نتيجة سلبية في هذه المباراة أنا أتوقع أنها راح تلقي بدلالها بشكل مباشر عن المدرب.
1: عكس لو انتصر أهلي المباراة،
0: لو انتصر
1: وهذا بوزيتش اللي الناس يعني تشتم فيه ليل نهار، جاب الشيء اللي ياسر ما جاب
0: بالضبط. هذا اللي أنا بتكلم،
1: مش في جدة برا جدة،
0: هذا اللي أنا بتكلم عنه، لأنه الأمانة حتتغير الفكرة 180 درجة، وحترجع الثقة للاعبين والأمور، وإن إحنا عندنا شتوية ممكن نضيف لاعب لاعبين، ممكن نرجع نفكر في النخبة المرة الثالثة. فأنا أشوف أن مباراة صن داونز اللي راح يخوضها الأهلي هي المباراة المفصلية للمدرب.
1: طيب أحمد لو جينا نبغى نتكلم على يعني تركيبة الأهلي، ها تركيبة الأهلي الحالية هذه قادرة أن هي تتغلب على صن داونز؟
0: والله شوف للأمانة إحنا محسودين للأمانة يعني، ولله الحمد على كل شيء صار عندنا في الدوري السعودي. يمكن أنا أمس كنت أتابع مباراة شباب هلال، اتذكر كيف كان في يوم من الايام
1: مشكله صن داونز هذا متسلط على الاهلي المصري، طيب عطاه 5، فاخاف انه يلخبط بين ذا وذا،
0: اللون يفرق. لكن انا بتكلم انه امس اشوف مارتينيلي كيف ياخذ هجمه مرتده في ملعب نادي الشباب، في يوم من الايام كنت اشوفه مثلا في الدوري الانجليزي، وكيف انه ليفربول ويورجن كلوب وغيره من المدربين كيف
1: يتغنى. بجيب بس ترى يمكن الناس ما تعرف المعلومه هذه، الرئيس صن داونز هو مالك نادي صن داونز اللي هو السيد موتسيبي، ابنه الكبير عمره 36 سنة، هو رئيس النادي. بس مالك النادي ترى هو رئيس الاتحاد الافريقي، هو رجل اعمال جنوب افريقي، أساسا ما له كرة قدم، بس رئيس اتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ترى هو اللي أقنعه إنه يجي تجمع صداقات كبيرة. فالرجل على مستوى الاتحاد الأفريقي ترى ما أخذ راحته مع سان داونز. يعني سان داونز هذا مثلا كل ما جت مباراة مهمة وجاء الفريق يلعب في بريتوريا، من بريتوريا في في في جنوب أفريقيا، قال لك والله ما نقدر نخليك تمرنهم في الملعب. قال سبحان الله عندنا مباراة رقبي في الملعب، ملعب مشغول، روح تمرنوا في مكان. كل الفرق اللي راحت الجماهير اقتحمت الملعب لأنه ما في حماية، ملعب مفتوحة، الجماهير اقتحمت الملعب، الأغراض انسرقت، دائما البعثات هناك تنسرق. طيب ويمغطوا لك الفرق يلعبون ثلاثة العصر، وإزعاج بالأدوات ذيك عارفها حقت جنوب أفريقيا 2010، إزعاج منقطع النظير. فنصيحتي للنادي الأهلي، طيب خذ حراساتك معك من هنا، طيب أمن على أغراضك، طيب
0: لا تأخذ أغراضك،
1: لا لا لا يعني
0: شفت
1: التحذيرات اللي يقول لك إيش، لا تترك الأشياء الثمينة هنا، حتى يعني حبذا إنه تلفون جوال لا تأخذه، خذوا بياجر. طيب فنصيحة لوجه الله يعني انتبه، وحاول إن أنت تهاجم التنظيم قبل لا توصل، يعني هاجم التنظيم قبل لا توصل، افتح العين عليهم قبل لا توصل هناك.
0: وهذا تحدي ترى كبير للأهل الأمانة، لأنه إحنا كنا نشاهد النخبة
1: والله أحمد في الظروف الطبيعية كرة قدم نلعب في المساء 11-11 الأهلي يقفلها من الشطر الأول.
0: أتفق، لكن أقول لك تحدي للأهلي ليش؟ لأنه الأهلي إحنا شاهدناه يمكن في النخبتين كلها كانت في أرضه في جدة، فهذا تحدي صعب وبرا أرضه أمام نادي صعب وفي أرضه.
1: أحمد حتى على المستوى اللي كان يقدمه الأهلي في المواسم الماضية
0: ما حد يختلف،
1: حتى لو لعب في مكان
0: صدقني ما حد يختلف، ما حد يختلف إنه الأهلي أفضل، بس إحنا نتكلم عن بعض الظروف اللي تهيئ للمباراة ما قبل يعني ما قبل المباراة اللي تساعد إنه أنت ممكن تتسيد المباراة بشكل مبكر. فمواضيع الأرض والجمهور والأول مرة وهذه الأمور كلها ومع اللغبطة اللي صايرة مع الأهلي ممكن تصعبها بشكل كبير جدا. لكن أنا كنت استشهد في موضوع مارتينيلي إنه إحنا محسودين إن لاعب تشوفه في الدوري الإنجليزي فجأة تشوفه يلعب في ملعب نادي الشباب، فهذا تعرف الليفل اللي وصلت له الأندية السعودية من اللاعبين، فما هو صعب على الأهلي بالأسماء اللي موجودة إنه يتفوق على سان داونز بشكل مباشر.
1: طيب بما أنك تكلمت في مارتينيلي خلينا نخش على مباراة الهلال والشباب. الشباب مباراة قادسية، مباراة الهلال 60 دقيقة من أفضل ما يمكن أحمد. لما جينا وقت التبديلات الشباب ما في أحد، ما في جودة.
0: شوف اللي زعل للأمانة إنه أنت يعني في إدارة الشباب عندها قدرة أنها تحاول تبني على الأقل 11 لاعب داخل الملعب، ما عندها قدرة. يعني ممكن تذكر يلسة لما تكلم في بداية الموسم الماضي أو في نهاية الموسم الماضي لما حقق النخبة الأولى قال إنه إحنا عندنا فريق أساسي والآن نبحث عن تقوية الدكة، وبالفعل جت تقوية الدكة وصارت فيه منافسة للأهلي محليا وخارجيا. لكن في الشباب أنت دائما جل تفكيرك وكل اللي أنت قاعد تسويه إنه أنت تحاول قد ما تقدر إنه أنت تصنع توليفة بين 11 لاعب يكونوا على الأقل يكملوا معك طوال 90 دقيقة، لأنه مو طبيعي أمس الشباب يغير تغييرين فقط إنه يخرج بودنسي ويدخل العبود ويخرج علي الأسمري ويدخل عبد الله معتوق. يعني شوف الأسماء اللي دخلت. لكن خلينا نروح للهلال، أنت تخرج مندش وتدخل مارتينيلي، تخرج تمبكتي وتدخل ناصر الدوسري، انت تخرج سامرفيل وتدخل مراد هوساوي من خيرة اللاعبين الصغار.
1: معلش معلش، انت تطلع الدولي حسن تمبكتي وتدخل الدولي ناصر الدوسري.
0: بالضبط، واضف
1: تطلع الدولي سامرفيل في هولندا وتدخل الدولي مراد هوساوي فيه،
0: وتطلع من افضل اللاعبين السعوديين اللي في احنا شاهدناه في نهايه الموسم الماضي سلطان مندش وتدخل مارتينيلي اللي انا قاعد اقول لك عليه انه جاي من برا.
1: احمد معلش يعني هل يلام الهلال؟
0: اصبر، واتكنز سحبت انت واتكنز ونزلت محمد قادر ميتي، سحبت متعب نزلت صبري. يعني للامانه الهلال غير سبعه تغييرات.
1: بس انت ما تقدر والله تلوم الهلال انه عنده اداره وفرت له كل سبل النجاح وجالسه تحاول ان هي مثلا
0: ايوه لا انا اتكلم المفارقه
1: فارق الجوده
0: ايوه لا اتكلم بين الاثنين طبعا
1: بس عشان ما يفهم الموضوع
0: لا انا اتكلم حق مشروع للهلال طول ما انه الدعم موجود والمال موجود انه يغير زي ما يبغى ويحط ويصنع ثلاثه فرق، لكن انا بتكلم عن فارق الامكانيات ما بين الشباب والهلال انه كبير جدا. يعني الشباب وصل لمرحله انه يسحب علي الاسمري ونزل المعتوق، عشان بس تعرف السوء اللي واصل فيه الشباب من اللاعبين المحليين واللاعبين البدلاء. ما في حلول. يعني انت تسحب بودينسي اللاعب اصلا ما كان يبغاك الموسم الماضي.
1: خلينا استثني هلا ما في، لا كل الانديه عندها نقص في اللاعب المحلي.
0: في اللعب المحلي؟ لا انا بتكلم عن مباريات الشباب تحديدا. يعني انت الشباب الاولى كانت مع مين؟
1: القادسيه.
0: مع القادسيه. طيب الاسماء المحليه في القادسيه كيف كانت؟

0: فانت لما تروح على مباراه الشباب والقادسيه اللي الشباب يمكن خسر فيها 3-1 في ارضه بين جمهوره.
1: انت تعرف انت بتخليني اقول اكثر كلمه ما احب اقولها.
0: ايش هي؟
1: انت صح في هذه، انت صح.
0: شوف محمد ابو الشمات لما اصيب في مباراه القادسيه نزل ياسر الشهراني، رتيقي لما انت طلعته حطيت واحد من القناصين عبد الله السالم، وتافي لما خرجته نزلت كاميرون، مصعب الجوار لما خرج نزلت محمد القحطاني، كريستوف لما خرج نزلت تركي العمار.
1: الشباب كان ممكن يروح لخيار زي تاليسكا قبل يروح الامارات، يعني يروح الجزيره لما فسخ عقده مثلا، كان ممكن يروح لتاليسكا فسخ عقده لفنربخشة.
0: انا اشوف ان الشباب يرجع مثل ما كان هو حبيب الانديه او الفريق الثاني لكل الانديه، ويرجع يضبط علاقات مع الانديه بحيث انه كل الانديه وبالذات الاربعه اللي في الصندوق لما تمر في اي ظروف مع اي لاعب انه ياخذهم بشكل مباشر افضل، لانهم عارفين الاجواء عارفين كل شيء. لكن يظل الشباب هو اكثر نادي قاعد يغير كل سنه ويجيب لاعبين احنا صراحه ما نعرفهم ويرجعوا يتعلموا لما يصيروا كويسين. ولاحظ كل عقود الشباب في الثلاث سنوات الاخيره كلها عقد موسم قابل للتجديد او لا، عقد موسم قابل للتجديد او لا، اذا نجح معك يساوم عليك، اذا ما نجح معك تروح تدور واحد غيره. طبيعي انه ما راح يكون باستقرار، لكن هذا ما يلغي انه هذا افضل شباب من 3-4 سنوات فنيا. انا بتكلم عن المدرب، يعني غير اشياء مره كثيره. امس كانت في مساحات وكان في هجمات مرتده تعب الهلال، وكان جريء في الشوط الاول بشكل مو طبيعي، ولو لو توفقوا في اللمسات الاخيره كان ممكن الشباب صعبها على انزاغي بشكل كبير.
1: الشباب ممكن يستفيد من لاعب زي ننديز اللي القادسيه جدد معه موسمين، بس وضعه الى الان مو معروف في القائمه الاجنبيه، لسه ما رفعت القائمه الاجنبيه، لكن ممكن يستفيد ولا خلاص مع وجود توماس بارتي. احمد توماس بارتي في فتره من فترات مع فياريال كان يلعب ظهير يمين، ممكن انت مثلا تستغني عن واحد زي براون هيل مثلا وتجيب مثلا ننديز وترجع مثلا بارتي كظهير يمين، ولا ممكن مثلا تلعب بثنائيه بارتي وننديز وسط الملعب.
0: شوف انا عني شخصيا افضل حل ان انت تسويه الان انه انت تسحب جوش او بودينسي وتجيب رياض محرز لسبب واحد. امس احنا كلنا نعرف انه كل الانديه تعرف، كلنا عارفين انه تبي توقف الشباب وقف كراسكو، فلما يكون في حل على الطرف الاخر زي رياض محرز وعندك مهاجم زي مارتينيز، احنا شاهدناه كيف صراحه في الموسم الماضي ما امام التعاون، لما تجيه الحلول من رياض محرز او من كراسكو هنا الوضع حيكون صعب. انت اي نادي حتلعب قدام الشباب حتحسب حساب المثلث هذا.
1: مقلق بالنسبه لك، انا اقول لكم بالنسبه لك شيء شبابي، مقلق بالنسبه لك انه الاتحاد الان ما عنده جناح.
0: شوف لغايه تصريح عبد العزيز مالك امس لا، لانه صرح تصريح جميل جدا، لانه
1: اتحس سبحان الله اخر يومين يترك كل اجنحه العالم ويحلو في عينه كراسكو، هو يبغى على فكرة ما شاء الله احنا الان دخلنا السيزون الثالث مسلسل كراسكو الاتحاد.
0: لا لا شوف من الصعب الامانة، لانه حتى تصريح امس عبد الزمالك كان جميل جدا، وتحديدا يعني لما اختصر موضوع
1: النصيري. شوف انا هدافين قاعد اعطيك، النصيري
0: عندنا هداف الامانة،
1: لا مش زي النصيري،
0: لا لا عندنا هداف مارتينيز افضل بكثير يعني للاجواء والتأقلم اللي موجود في الكورة في الدوري السعودي. لكن المالك امس قال كلمة جميلة، قال جملة
1: نجوم مقارنات حسام عوار مثلا
0: والله انا لو يعني انا لو بفتح باب مفاوضات، طبعا انا ضد انه كراسكو يطلع، لكن لو اي لاعب ثاني بيطلع من الشباب وتبي تاخذ احد من الاتحاد، انا تسالني احمد شرحيلي. احمد شرحيلي لاجل انك تجيبه لاعب مدافع سعودي تعيد اكتشافه وتضحي باللاعب الاجنبي وتضيف لاعب هجومي.
1: طيب وبعد كده ممكن تحول بودنس على الجهه اليسرى ورياض محرز على الجهه اليمين،
0: تضيف لك لاعب اجنبي تفرق معك بشكل كبير جدا.
1: طيب احمد اذا رحنا لمواجهات، طب خلينا نتكلم عن الهلال.
0: بس اسكت بقول لك الهلال.
1: الهلال قبل اروح الهلال احمد، شوطين مختلفه. الشوط الاول عانى كثير على مستوى الشق الهجومي، ليتش كان ذكي جدا في تحريك روجر مارتينيز للضغط على روبن نيفيز، انه روبن نيفيز ما يشارك عمليه البناء. شفنا روبن نيفيز يهرب على طرف، صار في فراغ وسط الملعب، سافيتش وكانه تراجع بشكل كبير. اخطر لحظات او فرص الهلال كان لما كانوا سافيتش وصل منطقه الجزاء، وليتش كان عارف الكلام هذا ما كان يبغاهم يوصلون قدام. الشوط الثاني انزاجي تعامل بشكل ممتاز، رفع الفريق قدام، طلع الاظهره بشكل كبير، محزري صار يوصل بكرات كثيره،
0: بس لعب الضغط العالي.
1: ايه لعب الضغط العالي،
0: الضغط العالي هو اللي دمر الشباب.
1: سافيتش وكانوا صاروا وجودهم شبه مستمر دائما منطقه الجزاء. لكن السؤال احمد، واتكنز شفنا شكل الهلال في مباراه خليل.

0: في مباراة الأهلي لما كان عندهم رأس حربة ممتاز في الكرات الهوائية ورأس حربة تقليدي رقم 9 تقليدي لعب منطقة جزاء والسالي اللي كان عليه مثلا ميتروفيتش، شفنا كيف تحركت حول المجموعة سواء كان أجنحة أو حتى كلعيبة وسط اللي يكملون على قدام. واتكنز كان حركي أكثر، ما فاز بكثير من الكرات العرضية، ما فاز فيها الكرات الهوائية بالذات، يمكن الكرات اللي كانت تلعب بشكل عرضي في هذا كان خطير فيها الأرضية، بس واتكنز لمرحلة ما أعطاك حاجة أقل من اللي قدمها قادر ميتي، مع أنه واتكنز كجودة فارق السماء عن الأرض بينه وبين ميتي.
1: والله شوف أنا يمكن أقول لك شيء مفاجئ لكن أنا أقول لك ترى الهلال لسه مو الهلال، ترى الهلال مش عشان الشباب أمس كان ممكن تفوق على الهلال، لكن لما تتكلمني عن الهلال وتكلمني عن النجوم اللي موجودين في الهلال وخط الوسط والأجنحة وتشيل سامرفيل وتنزل مارتينيلي، فأنت هنا تتكلم عن صناعة فرص لازم تتجاوز من 9 إلى 10 إلى 12 فرصة محققة للتسجيل. لكن لما أنا أجي أطالع على الهلال أمس أمام الشباب أمام دفاع الشباب وأحصر كل الهجمات واكتشف أنها هي فقط 5 هجمات، خمسة هجمات اللي كانت محققة للتسجيل، لا هنا تعرف ان الهلال حرفيا عنده مشكلة بالجودة اللي موجودة. الهلال لو يطلع بأقل من 10 فرص محققة للتسجيل يعتبر هذا ما سوى شيء.
0: لا لا بس احمد الهلال عنده نسبة فرص كثيرة من بداية الدوري بس ما قاعد يستغلها بشكل كبير.
1: اما هذا اللي بتكلم
0: عنه نوعية الاجنحة احمد اللي موجودة، مارتينيلي وسامرفيل مسيرتهم اعلى رقم مثلا لمارتينيلي تاريخيا كان 15 هدف، الثاني 8 اهداف، يعني اعلى ثاني رقم 8 اهداف، فشوف يوريك انه موسم 23 مع ارسنال كان طفره. سامرفيل نفس الطريقه موسم 25 سجل 20 هدف مع ليدز، اعلى ثاني رقم له 5 اهداف مع ويست هام، هذا اعلى ثاني رقم له ترى على مستوى الدوري بسطوره الدوري. الهلال ما كان محتاج اجنحه هدافين خصوصا امس انه احنا شفنا توظيف مارتينيلي كان على الجهه اليمين، واضح انه الفكره انت خليك جناح خط مو ضروري تدخل المرمى وكمل ازعاجات وخذ اجنحه الدوري في سباق سرعات.
1: والله اني كنت بسالك السؤال هذا، احنا نعرف انزاجي انا وانت، هل انزاجي دائما في الاجنحه يفكر في اجنحه خط ولا اجنحه عمق؟ انزاجي
0: لا مع الانتر مثلا بديش تاخذ لا اجنحه خط، كانوا
1: كلها اجنحه خط والدليل سامرفيل ومارتينيلي عكس سالم الدوسري. سالم الدوسري جناح يحب العمق، يحب يدخل على النص.
0: سامرفيل احمد لما تحط عليه صار جناح العمق.
1: لا انا بتكلم الستايل حق انزاجي. فانت الان لما تجي تطول في الستايل انزاجي كلها اجنحه تروح على الخط، فهذه اللي يبغاه انزاجي وهذا اللي احنا شاهدناه امس. لكن لو شاهدناه مع سالم الدوسري العام كان يعاني الظهير بشكل كبير جدا، وكنت تشاهد في كل مباراه تغيير الظهير يسار بسبب المجهود الكبير اللي يكون على وقت ما ينزل سالم على العمق.
0: الهلال مقنع احمد؟
1: الهلال الى الان مقنع وقاعد يطلع برتم تصاعدي، لكن انا من وجهه نظري اشوفه رتم تصاعدي بطيء وهيلثي ترى صحي، لكن الهلال لو وصل للرتم اللي هو يبيه بالأربع ثلاث ثلاثة مع التمركز وواتكنز يكون يعني واحد من اللاعبين اللي يدخل في الفورمة حيكون متعب.
0: طيب خلينا نتوقف مستمعين الكرام مع فاصل قصير وبعدين نرجع نتواصل مرة أخرى في تيكي تاكا، خليكم معنا.
2: جدة FM على هواك.

0: رب. سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
4: تيكي تاكا على جدة أف أم.
5: الجزء الأخير من الحلقة نناقش بس مواجهات اليوم. أحمد تكلم على مواجهة الحزم والفيصل، أحمد رايح لمين تقريبا؟
6: شوف، الحزم الأمانة تطور بشكل كبير جدا، يمكن في الآونة الأخيرة، والفريق يعني بات مستقر بشكل أكبر، لكن مباراة صعبة عليه أنها تكون في أرض الفيصلي. الفيصلي الانتصار لا غير، يمكن احنا ذكرناه في بداية الحلقة أنه هذه الأندية في هذا التوقيت تحديدا وقبل فترة التوقف تحتاج لأي انتصار نفسيا معنويا يجعلها أنها تعد فترة الإيقاف بشكل أفضل، فلذلك الانتصار مطلب للاثنين، ولو أني أنا أشوف الحزم أقرب.
5: طيب أحمد، لما نجي نشوف مواجهة التعاون فتح، أحمد التعاون تقريبا يعني شيء مو طبيعي على مستوى الاستحواذ، على مستوى التسديد، بس النتائج دائما ما تخدم.
6: وهذا لما أضافه بحمد الله، يعني الأمانة يمكن من أكثر الأشياء اللي أنا شفتها أنه بيتكلمون على أنه تركيبة التعاون كانت ماشية مع مارتينيز بشكل كبير جدا، وكانت فيه غزارة هدفية بشكل أكبر، لكن هذا ما يلغي أنه حمد الله حيكون إضافة للتعاون وقت ما يروح يوصلوا لمرحلة التفاهم ما بينهم. وحمد الله ترى لا يقل شأن عن مارتينيز، إذا ما كان الأفضل في السنوات الماضية، ويقدر يضيف الكثير والكثير للتعاون، فهي مسألة وقت للتعاون، وعودنا التعاون دائما نتائج سلبية ومن ثم تأتي سلسلة نتائج إيجابية.
5: الاتحاد في مواجهة النصر قمة أو ثاني قمم الجولة، الاتحاد في وضعية يمكن أفضل بكثير مما كان يتوقع الجمهور يمكن بداية الموسم. لو فاز حيوصل للنقطة 11، وبالتالي راح يكون في المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن المتصدر. النصر لو فاز راح يتساوى بالنقاط مع الهلال بالعلامة الكاملة 15-15. أحمد، قياسا بظروف الفريقين، نقاط القوة عند كل فريق هي نقاط الضعف يعني عند الثاني. النصر يعاني أمام السرعات في عملية التحولات السريعة، الاتحاد عنده أجنحة سريعة جدا في عملية التحول. النصر يحب الفرق اللي عندها مشاكل دفاعية، الاتحاد مليء بالثغرات الدفاعية. كيف راح تكون أحمد مواجهة الاتحاد والنصر اليوم؟
6: أنا راح أشوف أنها مواجهة تكون متحفظة بشكل كبير جدا، تحديدا من قبل النصر. المباراة برا أرضها، المباراة في أرض الاتحاد، ما راح يندفع النصر في أول يمكن 20 دقيقة. الاتحاد حياخذ وقته مع جمهوره في أرضه، في أرضه أمام جماهيره بشكل كبير جدا. ممكن أول نصف ساعة إذا لم يخرج الاتحاد بأي هدف أو لم يستطيع تسجيل أي هدف ويرجع النصر ويدخل النصر في زمام أو في أجواء المباراة، راح تكون صعب على الاتحاد بشكل كبير جدا. النصر يستهدف انه لا يستقبل اي هدف او نصف ساعة. النصر اذا وصل لمرحلة انه هو يسيطر على المباراة ويسجل هدف، النصر حيكون الطرف الافضل، لكن تقريبا طريقة اللعب الاثنين متشابهين، الكل يعتمد على 4-4-2، الكل يعتمد على اثنين رؤوس حربة.

0: أرباع
1: على الورق.
0: ايوه على الورق
1: ايه كل شيء يختلف، فلو لا صفر الحكم كل شيء يختلف
0: ويعتمد عليه بشكل كبير جدا. فيمكن الفارق اللي مع النصر يعني اللي ممكن تكون هي ورقة الربح للنصر، انه انت قاعد تعيش في افضل ايام جواو فيليكس اللي ممكن ينزل تحت رأس الحربة واللي ممكن يحرك الاظهرة كومان وماني ومن امامهم كريستيانو رونالدو، فهذه ممكن تكون الحلقة الاصعب للاتحادين اللي اذا قدروا انهم يسيطرون على فيليكس بشكل مبكر ويقطعون كل حبل الامتداد عنه من اللاعبين راح يسيطروا على المباراة.
1: احمد لما يلعب كريستيانو رونالدو في النصر عنصر الضغط على الفريق المنافس في مرحلة البناء ما يكون موجود، يعني رونالدو ما يضغط، الحمدان يضغط اكثر من رونالدو.
0: نعم.
1: بس كريستيانو رونالدو يعني اللاعب اللي ممكن يسجلك في اي لحظه. على الجهه الاخرى الاتحاد النصيري ممتاز في عمليه الضغط بس مش هداف زي الانخينا. انت لو مدرب الاتحاد تبدا في مين، الانخينا ولا النصيري؟
0: والله شوف، يمكن اللي لاحظ النصر الامانه في الموسم الماضي كان النصر متفوق للامانه في كل الكرات الهوائية، وهذا الشيء اللي ميز النصر العام وهذا الشيء اللي ميز النصيري وتحديدا بقلبية الدفاع. يمكن تشاهد سميكان ومارتينيز كلهم في الكرات الهوائية كان لا يعلى عليهم، فحتكون في حاجة صعبة على النصيري في الكرات الهوائية، فلذلك ممكن أنا أروح على
1: الخينة. طيب لو سألتك مين من النصر من الأجانب النصر المدرب يضحي فيه، سميكان، إنيو مارتينيز، بنتو؟ لأنه في حديث يقول لك لا يضحي بنتو يلعب نواف العقيد عشان يلعب بثنائية إنيو مارتينيز، وحتى إنيو مارتينيز ممكن يشارك كظهير أيسر.
0: أنا لو علي يضحي لا بمارتينيز ويلعب يلعب إيوه سميكان طبعا، بس بنته يعني يرجع بنته كحارس.
1: إيه؟
0: لسبب واحد، لأنه الحالة الذهنية اللي عيش فيها نواف العقيدي واللي في المباريات الحاسمة في الموسم الماضي، يمكن إحنا شاهدنا النصر كيف كان متصدر وفي مباراتين أمام القدسية وأمام الهلال ذهنيا لما خرج النصر ونزلها من المركز الاول. فما تحتاج انه انت تعطي الثقه الكبيره. ايوه نعم انت تحتاج انك تعطي للاعبين الثقه الكبيره امام مباريات كبيره مثل هذه، بس انت ما تحتاج تحديدا في التوقيت هذا اللي فيه الهلال متصدر فانت منت قابل للاستنزاف. فانا من وجهه نظر شخصيه مارتينيز لا يريح ويرجع بنته.
1: ريتشارد ريس يشارك اليوم ولا الاتحاد ما عنده رفاهيه انه والله انا قاعد على الدكه لازم انزله؟
0: ما أعرف والله، أنا أشوف إنه الاتحاديين يمكن أكثر شيء ممكن هم يعتمدوا عليه بشكل كبير جدا إن هو بيرجون مع عوار، يعني يشكلوا هم الأجنحة هم الوسط هم كل شيء في الاتحاد. نعم ممكن علي يكون إضافة كبيرة لوسط الوسط الاتحاد بشكل كبير جدا، لكن ما تحس إنه الاتحاد يمتلك الوسط اللي ممكن يجاري فيه النصر، ودائما أي مباراة بتكسبها لازم تكون خط الوسط عندك أفضل وأقوى من الخصم، فلذلك هذه يمكن يكون الحلقة الأضعف في
1: لو شارك الاتحاد. لو شارك بديون لوبي وريوس وعوار في نص الملعب
0: أفضل، بس هو ممكن مستخدم عنصر اللعب لا
1: هو ما في هم هذول الثلاثة وقدامهم اثنين أجانب اللي هم في ثلاثي أجنبي في الهجوم اللي هو الانخينا في الدكة مثلا ونصيري وبرغوين ودانييلو بيريرا ورايكوفيتش احتياط، إلا لو شارك سيميتش مثلا في الدفاع هذا كلام ثاني ممكن يضحي بخانة، بس يلعب سيميتش في الدفاع مع دانييلو بيريرا ولا يلعب بدفاع من المحليين وينزل يلعب بديالو بأحمد في وسط الملعب؟ كيف تركيب الاتحاد؟
0: لا ما يلعب بالدفاع لأنه الأمانة الاتحاد يمتلك كادش ويمتلك الأمانة يعني شنقيط واحد من أفضل اللاعبين على الجهة اليمنى، وبيريرا صراحة يمكن من أكثر اللاعبين اللي يعتبر في الاتحاد في السنتين الأخيرة الوحيد اللي في ثبات في كل المباريات واللاعب الحاسم برضو حتى في الكرات الهوائية. فأنا أتوقع أنك تذهب لإضافة لاعب أجنبي في خط الوسط، أنا أشوف أنها حتكون أفضل للاتحاد، لكن بالإضافة للاعب الأجنبي بدونها يعني أنا من وجهة نظر شخصية أشوف أنه خط وسط الاتحاد هو الأضعف في الفريق كتركيبة.
1: أضعف الدفاع.
0: الدفاع في الاتحاد على الاقل في تناغم، يعني في انا من وجهه نظر اشوفها يعني كادش واحد من اللاعبين اللي ممكن تشتغل عليه مع بريرا ويكون في ثنائيه ايجابيه، ما راح يكون مثل خط الوسط. ودائما انا اقول لك الدفاع يعتمد على ايش؟ يعتمد على خط الوسط، خط الوسط يشيل. يمكن في الهلال تشاهد نيفيز مرات يرجع مع خط الدفاع ويشكل اضافه لخط الدفاع، خط الوسط بشكل الهجوم بيجعل الفريق ما يهاجم عليه بشكل كامل، فهي تيجي من قدام. لكن انا من وجهه نظر شخصيه اشوف انه الاتحاد خط الوسط من وجهة نظري أشوف هو أضعف حلقة فيه، تفرغ بشكل كبير. يعني كنت أتكلم عن كانتي عن فابينيو عن الأسماء اللي كانت تتحكم في رتم المباراة.
1: احمد دائما لما النصر الامور تتعقد

0: يخرج ساديو ماني. ساديو ماني دائما رجل الأوقات الصعبة.
1: يظهر قصدك. أيوة. لا أنا كنت أحسب إنه لا. شوف ساديو ماني مظلوم ترى في النصر. حرفيا مظلوم ترى. هذا الرجل اللي اعاد النصر للعام. ايوه نعم نتفق انه جواو فيليكس هو النجم الاوحد في النصر الموسم الماضي، لكن الجميل في سيدو ماني انه في الفتره لما شاهدنا في ذهاب المشاركه في البطوله الافريقيه كيف انه النصر اهتز بشكل كبير جدا، ولكن بعد ما عاد النصر بشكل مرعب. سيدو ماني واحد من اكثر اللاعبين اللي ما له حل انه انت توقفه ابدا، لا بالسرعة ولا بالقوة الجسمانية ولا بالتمركز ولا بالتسديد ولا بالصناعة ولا بالثنائيات اللي شكلها مع الظهير مع المحور مع الصانع مع راس الحرب رونالدو. تناغم كبير جدا. واللعب قنوع، ما أشوت بالانتيات، مو لازم أنا أسجل ويفرح مع الكل، فإيجابي في كل شيء حتى في غرف الملابس وفي كل حاجة. إضافة كبيرة للنصر. وعلى المقابل النصر يمتلك كومن، يعني واحد من أكثر الحلول الفردية اللي أضافها النصر يمكن في الموسم الماضي كومن.
0: بس ما شاء الله يا أخي، ما شاء الله، ها؟ لا أيام يوفنتوس ولا ايام بايرن ميونخ كمل هالفتره. يعني العاده كومن ترى مباراتين ويريح 3 شهور.
1: هذا شوف يمكن
0: ما شاء الله، ها ما شاء الله تبارك
1: مع العلم مع العلم انه العام جسس ذكرها قال لك انه احنا ما نعيش الرفاهيه اللي قاعد يعيشها منافسنا الهلال. احنا ما عندنا اسماء، فقاعد يضغط على اللعيبه كلهم. يمكن حتى نهائي اسيا لو تفتكر بعد تعادلهم امام الهلال لما ذهبوا لنهائي اسيا ترى ما شارك فيهم، قال لك ما اقدر العبهم امام الهلال ولا العبهم في نهائي اسيا ولا العبهم المباراه الاخيره امام ضمك، ما اقدر. فجازف وخسر نهائي اسيا مقابل انه ياخذ الدوري
0: قدام بيسنج.
1: ايوه فمقابل انه ياخذ الدوري. فهذه انا اتفق معك، يعني رغم ضغط المباريات الكبير الا انه النصر نجي للامانه بعدم وجود اصابات لفترات طويله.
0: الرجل تعامل مع النصر في نهائي اسيا احمد في مباراه مهمه وعرف كيف يفوز على النصر. ممكن يسويها اليوم ينتصر. ولو احمد جينا بنقيسها، ما هي النتيجه المرضيه للاتحاد؟ التعادل يعتبر جيد احمد بالنسبه للاتحاد امام النصر في هذه الوضعيه؟ يعني
1: في ظل الظروف الصعبه اللي الان يمر فيها الاتحاد، ايوه نعم، انك اذا لم تحقق الانتصار لا تخسر. وهذا عاد يعني من شيم الانديه الكبير انك انت تدخل الانتصار أسوأ الاحتمالات انه انا اتعادل وما اخسر، فمبارك لما تكون في ارضك وبين جمهورك. ايوه نعم اتفق مع الاتحاد كذا، لكن مع النصر لا تدع الهلال يذهب ويغرد خارج السنة.
0: وأنا هذا السؤال، ما مدى تأثير التعثر مثلا لو بالتعادل بالنسبة للنصر؟
1: هذا اللي بتكلم عنه. الاتحاد ما راح يكون فيه تأثير كبير لأنه على قولهم ليالي العيد تباني مع صارية، فواضح أن الاتحاد أنه خليك مع الأهلي وخليك ثالث ورابع وخامس ومشاركات برا، فهي واضحة من بدري كذا. ما هو اتحاد ذهب لتحقيق اللقب، لكن النادي الوحيد اللي ممكن يجاري الاتحاد الهلال على أنه حامل اللقب وينافس الهلال هو فقط النصر. ممكن القادسية يدخل كمثلث منافس، لكن لسه القادسية يعني ما أعطانا الصورة الأخيرة. لكن النصر إذا خسر أو تعادل أو تعثر وذهب الهلال ومن ثم تقابل وانتصر الهلال ما رح يكون فيها خط رجع أبدا للنصر مثل العام الماضي. اللي فوق النصر العام الماضي إنه هو كان متصدر على الهلال.
0: انجي بوستيكوغلو رجل مفوه، يعني يعرف كيف يتكلم، وكان في حديث دائما لتيم كاهل النجم استراليا كان يقول لك افضل من يتكلم في غرفه ملابس هو انجي بوستيكوغلو. هي بوستيكوغلو قادر يقنعك باي شيء. في حديث مع كريستيانو رونالدو لما سئل عن كيف مثلا التفاهم مع كريستيانو رونالدو، لكن التفاهم مع النجوم اللي بقله كريستيانو امر سهل. شوف حتى العباره ذكيه، يعني لما لعيبه النصر احتفلوا فيه مثلا بيوم ميلاده في بعد مباراه اتفاق، قال انا اوكي انا سعيد المباراه الجايه بس الهديه ما هي كيكه، ولا ابغى نتيجه بكره المباراه. فاز النصر على التعاون رغم انه مر بسيناريو تقريبا مشابه للاتفاق، يعني تاخر بالنتيجه
1: اتفق. وهذا هو المدرب اللي يمكن من القلائل اللي غير رونالدو بين الشوطين. يمكن لو ترجع لتاريخ رونالدو بالكامل يمكن بس زيدان. بعد زيدان اعطاها وضعيه انه ترى احنا قاعدين بس ما نبغى نتعبك عشان بس نهايه السنه، وكان في مقابل.
0: لا يعني زيدان هو الشخصيه الوحيده في تاريخ مدريد اللي ما تحتاج تبرر لاي نجم
1: بالضبط. لكن هذا يمكن
0: زيدان زي التصريح التاريخي الكابتن حسام حسن، انا حر.
1: لكن انك انت تغيره بين الشوطين والبديل عبد الله خيبري، هنا تعرف انه لا انت وصلت لمرحله انت عرفت من جد انك تقنع رونالدو وتقنع الكل. لكن ما يحسب للمدرب انجي انه بالفعل كان في كامباك مرعب للنصر في ذيك المباراه وعادوا بثلاثيه جميله، والدليل على ذلك فرحه رونالدو بعد المباراه.
0: طيب احمد، احنا وصلنا لنهايه الحلقه، بس

0: لا انا اشوف اول مره تاتي مباراه الاتحاد والنصر بعيده عن كل التشنج اللي احنا كنا ممكن نشاهده في السنوات الماضيه، كان فيه كلام وفي وفي وفي، لكن هذه المباراه لا بعيده عن كل هذه الاجواء.
1: عندي احساس فيها طرد في الشوط الاول، لو لوبي لعب ما حيكمل شوط في النصر، اتوقع ممكن مدافع ينطرد.
0: لو انها مباراه، لو انها مباراه ديربي الاهلي والاتحاد نعم انا اجزم بذلك، لكن في مباراه مثل هذه وفي هذه الاوضاع وفي هذا السيناريو لا، انا اتوقع ان المباراه حتكون خاليه من الطرد، ممكن تكون 3-1 للنصر.
1: 3-1 خلاص نعم. احسبك على الاسبوع الجاي. شكرا لك حمد.
0: العفو لك وكان معي برنامج المستمعين.
1: شكرا وصول لكم على الحبه في كل مكان، نلقاكم ان شاء الله في الاسبوع المقبل، حتى ذلك الحين دمتم في رعايه الله.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة اف ام.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ريشة.
2: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: حين يصاب أحد أفراد الأسرة بألزهايمر، فإن رحلة الرعاية لا يعيشها المريض وحده، بل تشارك فيها أسرته يوماً بعد يوم. ولهذا يحتاج مقدمو الرعاية إلى الدعم والتقدير والمساندة، فهم يبذلون الكثير من الوقت والجهد من أجل من يحبون. دعم أسرة مريض ألزهايمر جزء من دعم المريض نفسه، فكن عوناً واصنع أثراً.
6: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: خلاصة:
3: تشعر أحياناً أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك

كالقديمة، واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قراراً حاسماً يبدأ تغيير حياتك فعلياً، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ريشة.
3: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى. الله الله.
4: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: نسيان المواعيد المهمة بصورة متكررة أو صعوبة أداء مهام كانت مألوفة أو الارتباك في الزمان والمكان علامات تستحق الاهتمام والتقييم الطبي، خاصة عندما تبدأ بالتأثير في الحياة اليومية. لا تجعل الخوف سبباً في تأخير الاستشارة. الوعي بالأعراض والخطوات المبكرة يساعدان الأسرة على التعامل بصورة أفضل مع رحلة المرض.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير ومساء السعادة، مساء انطلاقة جديدة لبرنامج استديو 20.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم في يوم جديد من استديو 20. راح نكون معاكم إن شاء الله على مدى ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء، في الكثير من الأخبار والزوايا المختلفة اللي راح تكون معانا في حلقة اليوم.
0: طبعا حنرافقكم هذه الساعتين بكل ما فيها من جمال وبجمال يوم السبت والفقرات اللي موجودة، وأكيد بتفاعلكم. حنكون معكم فريق العمل من داخل الاستوديو، زميلي أسامة الغريبي ونلول والعبدالله، والإخراج يتألق مع سلطان المحياوي.
1: كيف حالك لولو؟
0: خير ومساء الخير.
1: شخبارك؟
0: الحمد لله.
1: اليوم نهاية الويكند وغدا نرجع لأسبوع جديد إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله. طبعا يوم السبت له جماله وله رونقه الخاص، يكون عارف يوم بأن أنك أنت تقضي بدايته في أماكن ودك تروح لها، أنك تتمشى، تتغدى برا، تقعد في كافي معين. يبدأ الليل تبغى تروق، تجيب الأشياء اللي نقصتك. فمعظم الناس الآن قاعدة بتسمعنا، إما رايحة مشوار تبغى تجيب غرض معين، تبغى تجيب أشياء لعشاء اليوم بالبيت، وتلاقيها في نهاية الأمر رايحة على بيتها عشان تتجهز لبكرة. بس إحنا نقول لكم لا تفوت استوديو 20، الساعتين هذه لا تفوتكم، اقعدوا لفوا بالسيارة إلى ما نخلص.
1: ورايق يوم السبت،
0: رايق جدا.
1: إيه، يوم طويل وما في دوامات، والواحد يعني يقدر يقضي مشاويره وينام
0: فعلا.
1: إيه يعني الحمد لله. طيب احنا عندنا اليوم خلينا نبدأ بالأغلبية، ايش رايك عشان يحمون كذا المستمعين؟
0: يحمون؟
1: إيه.
0: طيب يلا.

0: يلا. لو اكتشفت انه شخص بينك وبينه احترام ومودة وتكلم عنك ورا ظهرك، ايش تكون ردة فعلك؟ انت حطيت خيارين.
1: حطيت اكيد خيارين، يعني الخيار الاول اللي هي خيار المواجهة، انك تروح وتستفسر عن سبب الكلام اللي هو قاله عنك. هذا اول
0: خيار. طيب الخيار الثاني؟
1: الخيار الثاني انك انت تتجاهل الكلام عشان تحمي نفسك من انك تدخل في مهاترات انت بغنى عنها، يعني حلو. في نهاية الامر يعني الموضوع ترى متوسع أسامة، وفي له كثير من التفاصيل اللي احنا ممكن راح نقولها، ولكن احنا الان مضطرين حنطلع لفاصل، بعدين نرجع نكمل اكيد فقرة بالاغلبية، ولكن نبغى مثل ما قال أسامة كده تتحمسوا معانا وتسخنوا حبتين عشان تقولوا لنا بعدين آراءكم.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجمنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك واشملنا برحمتك وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. استوديو 20 على جدة اف ام.
4: طيب حياكم الله وبدأنا مشوارنا معكم في استوديو 20. اكيد كنا بنتكلم عن موضوع بالاغلبية ايش ذكرينا بالاغلبية؟
5: طيب طيب وكيف اقرد بالاغلبية؟ اليوم احنا نتكلم عن نسيتني معاك. عموما احنا اليوم قاعدين بنتكلم عن الخلافات اللي ممكن بتصير بين الاشخاص نتيجة انه ممكن احد تكلم عليك من وراك. في ردود فعل كثيرة ممكن تصير
4: صح.
5: لو عرفت ان الشخص بينك وبينك الا المودة والاحترام والتقدير، ممكن ما يكون قريب منك بقدر كاف، انه ممكن ما يكون صديق قريب بس انه هذا الشخص بينك وبينه احترام وتعامل جيد وما في اي شيء

0: يعني بينك وبينه يعني، فيجيك كلام أو تعرف إنه هو قاعد يتكلم عنك من وراك بالبطال بالعاطل. فأنت هنا أكيد كل واحد فينا حيكون عنده ردة فعل، وفي ردود فعل ممكن تكون على نقيضين. يعني في شخص ممكن حيقول أنا راح أواجه وأقول له ليش تكلمت عني وليش قلت عني هالحكي، أستفسر وأشوف ردة فعله إيش تكون. هذا رأي واحد يعني ممكن يقولها اتخذ هذه الخطوة، خطوة المواجهة.
1: طيب أنا مع خطوة المواجهة صراحة.
0: أوكي. يعني
1: تروح تتواجه وتتفاهم معه. ليش ممكن تختار كذا؟ يعني عشان أحيانا نرتاح من التفكير.
0: أوكي.
1: وتكهنات اللي بتصير. وتعرف الحقيقة من مصدرها. يعني بدون ما تخلي يعني الشك يدخل فيك.
0: أوكي.
1: تقطع الشك باليقين وتقفل الموضوع.
0: فعلا.
1: وبرضه تعطي فرصة للطرف الثاني إنه يوضح موقفه، يعني لو كان يمكن يكون سوء فهم أو كلام منقول غلط. وفي نفس الوقت يعني ممكن انك تحط حدود واضحة مباشرة ويفهم الشخص انك ترى انت ما انت غافل عنه.
0: فعلا هذه ممكن المواجهة يعني فوائدها.
1: ايوه انت بتواجهه يعني بهذه المواجهة اعتقد اذا كان شخص عزيز عليك.
0: اوكي.
1: ايه لابد انك تواجهه، لكن لو شخص يعني بعيد عنك او معرفتكم سطحية انا اعتقد انه ممكن اميل للرأي الثاني.
0: اوكي اللي هي التجاهل.
1: اللي هو التجاهل.
0: اوكي
1: لانه شخص في الاخير يعني ما يهمني
0: فعلا.
1: انا الشخص اللي يهمني وعزيز علي صديق مقرب او ايا كان، لا انا من حقي ومن حقه اني اواجهه.
0: طبعا يعني هذا الشيء عشان ما تبغى تخسر صداقة الانسان، هذا طبيعي ان الواحد لازم يواجه. عشان كده احنا اليوم لما حددنا السؤال انه هو شخص عادي، يعني ممكن يكون أحد معك في العمل، أحد من الشلة الواسعة اللي أنت بتكون معه، ولكن ما يكون الشخص اللي مقرب منك تماما. يعني الشخص القريب أو حتى مثلا أحد يقرب لك يعني عشان صلة رحم الموضوع فيه. هذا طبيعي، لابد أنك أنت تشيل الشغلة من قلبك وتواجه عشان اللي في قلبك على قولهم يبرد، ولا تبدأ حتى تقعد أنت وشيطانك يبدأ يوسوس لك زيادة وعمل وعمل وعمل وتبدأ تسخن عليه أكثر.
1: وشوف لو يعني لو كان الشخص هذا عزيز عليك أو قريب منك، أول سؤال راح يتبادر في ذهنك هل هذا الشخص فعلا يعني كان يتكلم في ظهري؟
0: صح. هل هو قال الكلام
1: هل هو قال الكلام هذا؟ لأنك أنت أصلا يعني أعتقد أنه بنسبة كبيرة أنت ما أنت مصدق الكلام هذا.
0: أيه.
1: وممكن يكون في سوء فهم، عشان كذا هي المواجهة اللي راح توضح كل شيء.
0: بالضبط. يعني بالرغم أنه ترى أحيانا يعني المواجهة هذه ممكن تكبر المشكلة وممكن هي تصغر هذه المشكلة على حسب تقبل الشخص الآخر اللي انت رايحه عشان تواجهه. يعني
1: كلامك
0: وفي
1: صحيح.
0: وفي ناس لأنه ممكن يحاول قد ما يقدر يكبر المشكلة، خصوصا إذا كان هو وقع في الخطأ، يهرب من المشكلة هذه أو من المواجهة هذا بأنه يكبرها ويحاول أنه هو يكبر هذه المشكلة بشكل كبير.
1: وممكن تكون فيه زعل أكبر يعني.
0: وزعل أكبر يكون.
1: وممكن يركب راسه وينكر أصلا أنه قلت الكلام هذا.
0: بالضبط. وينكر، وممكن يكون هو قاله لأسباب معينة. ممكن أحيانا مثل هالمواقف أحيانا تكون هي كمان الصدمة للطرف الآخر اللي تخلي يكشف القناع عن الشخص هذا. هذا للناس المقربة لهم أكيد ملفهم الخاص، لأنه في ارتباطات كثيرة، أحيانا تكون ارتباط دم، صداقة ممتدة لسنين، لها يعني وضعها الخاص. أما في أشخاص يعني عاديين مثلا في حياتنا، خلينا نقول يعني لا تربطنا بينهم مشاعر ولا تربطنا بيهم مثلا صداقة قوية أو حتى أي شيء. يعني ممكن إحنا نتجمع بس لمجرد الجمعة لأنه أنت صاحب صديق لي في مكان معين، ألاقيك مثلا في كل طلعة موجود، أو مثلا في طلعة وطلعة لا. ممكن يكون أحد في العمل مثلا، حتى مو في مكتب واحد ولا الإدارة واحدة تابعين، يعني علاقتنا تكون عادية. فجأة أشوف والله أنه هذا تكلم علي. أنا أشوف أنه أحيانا التجاهل يحميك. أول شيء أنه طالما الشخص هذا ما قدر أنه هو يتكلم عليك بوجهك، فهو طبيعي أنه هو دائما حيكون أقل منك إن هو يقدر يواجهك بأي شيء ويتكلم عنك.
1: طيب أنا أحتاج توضيح منك. هو التجاهل اللي تقصدينه تجاهل الموضوع نفسه ولا تجاهل الشخص تماما؟
0: تجاهل الموضوع نفسه إن هو تكلم عني يعني تكلم.
1: وأكمل علاقتي فيه عادي؟
0: طالما هي أصلا في الأساس سطحية، يعني هو لو جاء وسلم علي قال السلام عليكم، حرد عليه وعليكم السلام، كيف حالك؟ أوكي. الحمد لله بخير. كيف حالك أنت؟ أموري تمام. خلاص، لأنه في نهاية الأمر أصلاً هو الشخص بالأساس، لو نرجع الموضوع لأساسه، هو ما يعني لي نهائياً.
1: أيوة، هو ما يعني لك
0: ما
1: أكيد.
0: يعني لي إيوة، ولا حيعني لي هو إيش قال عني، لأنه حتكون عندي مبررات كثيرة للي قال.
1: طيب
0: يعني
1: قولي لي المبررات حق الرأي الثاني.

0: اي رأي
1: انك خلاص يعني تتجاهلين الموضوع؟ ايش الاسباب انك تتجاهلينه؟
0: شوف يعني اذا كان يعني اهم حاجه يعني اكثر شيء انه الشخص ده ما يعني لي.
1: اوكي
0: يتكلم. يعني ترى هو ممكن شايفني انا مثلا ممكن هو شايفني بنظره معينه. اوكي انه على سبيل المثال مثلا والله هذه الانسانه والله شكلها مغروره مثلا، هذه شايفه نفسها، هذه شايفه، ممكن يكون هذه انت وجهه نظرك، بس ترى في ناس كثير غيرك مو شايفني بدي الطريقه.
1: طيب ما أوكي. ممكن لولو انه هذا الموضوع يظل مضايقك؟
0: كيف يعني مضايقك؟
1: يعني في جواك مثلا، في جواك زعل مكتوم ما طلع،
0: يعني هو
1: ما يعني احيانا تقول يا ليتني تكلمت معه، وفي نفس الوقت برضو لما تكلمنا عن العلن ممكن يكون في سوء فهم، ممكن انك تخسر فرصة انك تفهم الحقيقة لو كان الكلام يعني منقول لك مثلا منقول لك بغير أمانة، منقول لك بشكل خاطئ.
0: ما هو انت لازم تعرف،
1: انا ما ودي كمان اظلم الرجل.
0: ايوه لا احنا هنا في مرحلة اذا انت وصلت لك الحقيقة كاملة، يعني طبيعي انت عمرك ما حتبني احكامك على الاشخاص بناء على ما قيل، لانه طبيعي اليوم انا قلت كلمة حياخذوا الكلمة هذه تضاف لها بهارات اضافية توصل لك كانت مالحة صارت حلوة، والعكس صحيح، الكلام طلع حلو يوصل لك مالح ومرير في نفس الوقت. فانت لابد انك انت قبل ما تتخذ قرار انك تواجه او تجادل، ترى لابد انك
1: يعني تتأكد قبل،
0: تتيقن من المعلومة انها صحيحة. هل هذا الشيء صار؟ هذا الشيء فعلا قيل؟ وكيف قيل؟ هل قيل بنفس الطريقة ونفس التوجه ولا لا؟ يعني انا حتى لما حروح اتخذ قرار المواجهة لابد تكون عندي المعلومة كاملة، ما تكون بناء والله سمعته من هنا ويلا اروح طير على الرجال.
1: لا هنا يرجع لاسلوب الشخص، انت كيف تفاتحه بالموضوع
0: بالضبط.
1: يعني اسلوبي انا لو احد مثلا تكلم علي، انا ما راح ادخل معاه في صدام مباشره، انا اقول له انت ايش قايل، انت تكلمت علي قدام فلان، انت لا، يعني اجيبها باسلوب انه انا ابغى استوضح هذا الشيء منك
0: بالضبط، انك ممكن
1: مش من غيرك بالضبط. يعني انا وصلني كلام انك قلت كذا كذا كذا، هل هذا الكلام صحيح؟ أنا مثلا أثق فيك وأعرفك ولك معزة خاصة، بس أبغى أفهم منك عشان يعني لا يدخل بيننا أحد ويدخل بيننا الشيطان ويكبر الموضوع ويصير زعل بيننا.
0: طب تخيل لو أنك سمعت بصوتك أو بإذنك ما قيل عنك.
1: طب خلاص الحين أواجهه أكيد طبعا، يعني
0: أكيد حتكون المهنة. أيوه. هي الفكرة. أيوه. يعني أنت متأكد من المعلومة، وأحيانا بعض المعلومات تجينا للأسف تكون بأصوات الناس نفسهم.
1: لا بالعكس، إذا أنه جاء قل لي في وجهي أنا
0: لا أعتبرها شجاعة منه. أحيانا يكون توصلك المعلومة أو ما قيل عنك مؤكدة، يعني موثوقية المصدر تكون.
1: مصدر هذا فابريزي رومانو، ها
0: بالضبط كده. فهنا طيب. الموضوع يكون طبعا أكيد مختلف أحيانا، ترى بالذات الناس العادية بحياتنا، ترى أنا أشوف أنه ترى الحياة يعني والإنسان هو عبارة عن طاقة، ترى حتى فكرة أنك أنت تروح وتبدأ تتكلم وتبدأ تقول وتأخذ وتعطي بما قيل عنك، ترى أنت حتتعب كثير. فأحيانا التجاهل أنت تبحث عن راحة نفسك وحياتك أهم من أي أحد
1: فعلا، لأنه ممكن تحس بإرهاق بعد النقاش،
0: إرهاق نفسي بعد النقاش. وممكن حتى لو أنه قال يبدأ ينكر، أنت حتبدأ تقول يا ترى هو صح كلامه ولا هو قاعد ينكر عشان واجهته ولا أنا ليش أدخل في هذه الدوامة. أخذ موضوع التجاهل، إذا قيل فمعناته أنا كسبت الأجر إنه أحد تكلم عني. وحط في بالك إذا أنت إنسان ما أنت كفو، لو أنت إنسان ما عندك شيء ينقال عنك ما كان أحد تكلم عنك أصلاً.
1: والله شوف الآراء كثيرة صراحة، وراح نسمع اليوم آراء مختلفة. الحين ممكن يقول لك واحد أنا إذا تجاهلته ممكن هو يستمر في نفس الحركة لأنه يحسبني أنا ما دريت، أو إني خايف، أو إني خايف منه ما رديت.
0: خليه يستمر. سؤال، احنا في الدنيا هذه طالما الناس تتكلم عنه مو حيجينا اجر؟
1: طبعا
0: اتكلم يا ابن الناس،
1: ما تتكلم عنك الا الايش، لانك شخص احسن منه
0: طبعا،
1: وهو يشوف انك اقل منه.
0: الشجرة المثمرة دائما الناس تحذفها،
1: وهو يشوف، لا عفوا، هو يشوف انه هو اقل منك
0: لانه ما يقدر يوصل. أيوة. لامكانياتك
1: صح.
0: في النهاية اتكلم عن نجاحاتك بالطيب، هذا انسان يحبك. اتكلم عن نجاحاتك بالسوء وحاول ان هو يقلل منها، او حاول ان هو يقتص من سمعتك ويتكلم عليك، فخليه هو فكرة.

طيب احنا ما راح نطول على مستمعينا، راح ناخذ اراءكم كلها وراح نتناقش معكم في موضوعنا لليوم. لو اكتشفت انه شخص بينك وبينه مودة واحترام، او شخص يعني عادي معرفة من بعيد، معرفة سطحية ايا كان، يتكلم عنك من وراك، ايش راح تسوي؟ الخيار الاول اللي انا معاه اني اواجهه مباشرة، والخيار الثاني اللي تتبناه لولوة اتجاهله لاحمي هدوئي. شاركونا على 012-647-7154 او على 012-649-5154، وكمان على الواتساب على 800-244-28-28. واللي حاب كمان يكتب رأيه على منصة إكس، في الاستفتاء موجود على حساب إذاعة جدة @جدة_radio. روح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين مكملين معكم.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع براثير جدة في ام برنامج استوديو 20. وصلنا لوين؟
1: وصلنا البوكس اوفيس.
0: بوكس اوفيس طبعا هذه الفقره اللي فيها كثير من الارقام اللي راح تسمعوها بشكل دائم في هذه الفقره. طبعا اليوم احنا نتكلم عن الجانب من الانفاق وارقام
1: أرقام كبيره
0: جدا.
1: احنا ما احنا قدها ما احنا قد الارقام هذه حقيقي.
0: لو نلاقي 10% منها
1: انا الاقي 1% منها
0: راضي صح؟
1: راضي.
0: والله انا معاك برضو. طبعا يقول لك بزياده 8% 144.95 مليار ريال انفاق المستهلكين بالسعوديه خلال 30 يوم بس.
1: احنا نتكلم عن شهر يوليو 2026 فقط.
0: فعلا. طبعا اظهرت بيانات البنك المركزي السعودي سامة الشهرية ارتفاع انفاق المستهلكين بالسعودية الى

0: 144.95 مليار ريال خلال شهر يوليو 2026 وبنسبة 8% مقارنة بنحو 134.51 مليار ريال خلال الشهر المماثل له في 2025.
1: طيب، وفقا للبيانات زادت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر يوليو 2026 بنحو 7% لتصل إلى 62.85 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وتمت المبيعات خلال شهر يوليو الماضي من خلال 1096.4 مليون عملية وعبر 2,500,000 جهاز. السحوبات النقدية عندك
0: يعني بصراحة، يعني طبعا كمان وكمان وعبر 2.5 مليون جهاز من السحوبات النقدية. وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة وصيدليات وغيرها. وطبعا سجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر يوليو 2026 انخفاض بنحو 3% تصل إلى نحو 44.47 مليار ريال مقارنة بسحوبات يوليو 2025. طبعا هذه السحوبات كلها تمت من خلال 14.4 ألف جهاز آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية فيما بلغ عدد البطاقات البنكية الصادرة 70.12 مليون بطاقة بنكية. أرقام
1: طيب. المبيعات، مبيعات التجارة الإلكترونية ارتفعت عبر بطاقات مدى إلى 37.63 مليار ريال خلال شهر يوليو 2026 وبنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. طبعا لما نتكلم عن مبيعات التجارة الإلكترونية هي تتضمن عمليات بطاقة مدى المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية، لكنها ما تشمل العمليات اللي تتم عبر بطاقات فيزا وماستر كارد وغيرها من البطاقات الائتمانية.
0: حقيقي أرقام كثيرة، هذا دليل أنه السوق السعودي أصبح منتعش بشكل كبير جدا.
1: نعم.
0: أنه إحنا نصل إلى هذه الأرقام، وطبعا مقارنة المبالغ اللي تم صرفها من خلال التسوق ومراكز ونقاط البيع، هذا دليل أنه هو عام بعد عام قاعد بيزيد. يعني إحنا بنقارن بين العام اللي قبله 8% تعتبر نسبة جدا كبيرة، وفي اختلاف أكيد كبير. هو صح في الوعي أكيد بعملية الشراء، ولكن هذا دليل أنه السوق السعودي كل ماله بيتطور بيتقدم، ودائما الأشياء اللي موجودة بالسوق السعودي صارت تلفت الأنظار وتحفز على عملية الشراء.
1: السؤال لولو، هذه الإحصائيات الآن فقط للي فقط المدفوعات الإلكترونية؟
0: صح.
1: يعني أنا مثلا
0: لا، كمان اللي ذكر أنه السحوبات النقدية اللي تمت من
1: السحوبات النقدية اللي من أجهزة التصرف الآلي. أوكي، يعني حتى الكاش.
0: إيه حتى الكاش.
1: أوكي.
0: يعني المبلغ أنت بتتكلم عن 144 مليار صح. ريال يعني المبلغ، يعني وفي شهر واحد يعني مبلغ أقرب ما يقال عنه أنه
1: لا هو قفزة. شوف القفزة اللي من الشهر نفسه من عام 2025
0: فعلا. هذا كله تعطينا مؤشرات حقيقة أن إحنا قاعدين نمشي بمؤشرات اقتصادية طبعا. مهمة جدا. عمليات الشراء وزيادة نسبة الدخل من خلال التجارة الإلكترونية وتسهيل عملية الشراء أسامة، مو زي أول.
1: أيوة فعلا،
0: كل شيء صار سهل يعني بشكل كبير جدا. يعني الأمور صارت ميسرة، وكل سنة عن الثاني هذا إثبات ودليل قاطع إنه السوق السعودي قاعد بيتغير.
1: أنت شوف الناس اللي بتشتري أونلاين فقط حاليا، يعني يمكن في الآونة الأخيرة أصبح يمكن الشراء أونلاين يمكن أكثر من التسوق التقليدي.
0: فعلا. وانت عارف انه في عندنا فقرة حنتكلم فيها في هذا الموضوع.
1: متى هذه الفقرة؟ اليوم؟
0: اكيد فقرتنا اليوم في فقرة لو اختفت اكيد حنتكلم فيها بشكل موسع وقديش ممكن تأثر.
1: انت يعني ربطتيها بال لو اختفت؟ يعني انت متعمد انك تسوين الربط هذا؟
0: كان في شغلة يعني كنت حطتها، لكن لما شفت ان الموضوعين قريبين من بعض قلت خلينا نتكلم عن فلوس المشتريات بما ان اليوم سبت تلحقوا تروحوا تشتروا اي شيء تبونه.
1: حلو، طيب احنا راح نتكلم ان شاء الله في سياق حلقتنا لو اختفت التجارة.

0: الإلكترونية يا ترى كيف راح تكون حياتنا؟ لكن راح نروح لفاصل مع سلطان، بس قبل الفاصل خلينا نذكرهم بالأغلبية.
1: أكيد اليوم نقول لو إن اكتشفت إنه في شخص بينك وبينه علاقة عادية ولكن تسود الاحترام والمودة، يعني مو صديق قريب، لا في احترام ومودة بينك وبين هذا الشخص، واكتشفت إنه تكلم عنك من وراك، يا ترى كيف حتكون ردة فعلك؟ في رأي يقول إن أنا راح أتجاهل هذا الرأي، وهذا الرأي أنا تبنيته، وفي كمان رأي ثاني يقول راح أواجهه واستفسر منه ليش تكلم وإيش ليش قال هالكلام.
0: خلينا نشوف بالأغلبية تروح مع أي رأي.
1: أكيد كمان
0: رأيي ولا رأي ولا رأي لولو. الاستفتاء موجود الاستفتاء أكيد على حساب إذاعة جدة في منصة إكس على @jidda_radio، لازم تروحون تصوتون عشان نشوف الرأي، رأي الأغلبية أو النسبة الأكبر لهذا الموضوع. واللي حاب كمان يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28، واتصلوا علينا هاتفيا برضو للي حاب يتصل هاتفيا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد. بالأغلبية لو اكتشفت إن شخص بينك وبينه احترام ومودة وتكلم عنك من وراك، إيش راح تكون ردة فعلك؟ بتواجهه مباشرة عشان تفهم السبب، ولا بتختار التجاهل وتحمي هدوءك؟ وقل لنا ليش، وإيش العامل اللي يرشح أو يرجح كفة قرارك؟ طبعا أنا كنت مع المواجهة المباشرة، أما الأولى فكانت مع التجاهل وحماية الهدوء. طيب خلونا نروح لرسائلكم على الواتساب. مازن الغانمي يقول والله مازن انت ما شاء الله راس الرسائل كثيرة. يقول هلا بالغالي أسامة، الدكتورة لولوة، والجميل دائما سلطان المحياوي الليدر. بالنسبة للورطة، لا هي مش الورطة، الورطة كانت أمس.
1: ايه
0: اليوم بالأغلبية يقول أواجه الشخص على طول، أواجه على طول اللي يتكلم من وراء ظهري، وأواجه على طول اللي يتكلم من ظهري على طول. يعني كررها 3 مرات. هو يعني مصمم على رأيه،
1: يبغى
0: يعني
1: يأكد الرأي.
0: أيوة يأكد. فشكله مازن كان عنده موقف.
1: إيه. تمام.
0: طيب إيش؟
1: طيب كمان أنا
0: كمان في قبل نروح الرسائل. معليش. طيب عبد الله بركات يقول يسعد مساكم لولو وسام أبو سعد. بالنسبة لي راح أتجاهل وأريح دماغي.
1: أوكي، يعني رأيه عندك.
0: رأي عبد الله عندك ورأي مازن عندي.
1: أوكي تمام. يلا حسب.
0: ورينا طيب الآراء اللي عندك.
1: طيب أوكي.
0: أنا ماني شايف ورقة وقلم اليوم.
1: نسيت يعني لو أنا ما حضرت لازم أنت اللي تجيب اليوم.
0: طيب في دماغي كله.
1: ما يخوفني اللي في دماغك يا أسامة. طيب خلينا أروح لرسالة من عبد العزيز اللي يقول مساءكم خير، والله السبت ساير روقان، وأحب أقول إنه أوكي إن شاء الله بإذن الله. موضوع المباريات بليز خلونا في حالنا. عبد العزيز يقول أما بالنسبة للشخص اللي يتكلم ورايا خليه، طالما هو ورايا عمر ما راح يجي قدامي، لو عنده الشجاعة الكافية كان قاله في وجهي، بس أنا ما راح أظلمه مثل ما قال أسامة، أتأكد من الموضوع إذا عرفت إنه هو بالفعل تكلم علي بنفس الأسلوب اللي وصلني أنا راح أتجاهله وما راح أزعل منه، حخليه يكمل في نفس الموال اللي قاعد يقوله فيه، ولكن أبدأ أتكلم إذا كان الأمر يمس كرامة عائلتي. أوكي عبد العزيز، وجهة نظر، يعطيك العافية. وبالنسبة للدعوة اللي قلتها يا رب آمين يا رب. طيب هذه رسالة من سهى تقول لولو أحب أقول لك أنه الناس اللي تتكلم عليك من وراك أحيانا يكونوا ما هم قادرين يوصلون للشيء اللي أنت وصلتي له، فأنا أقول دائما اللي ورايا ورايا، أنا ما أحب أواجه أي أحد اتكلم علي إلا إذا كنت أبغى أستفزه وأبين له أنك قد إيش أنت. أوكي تمام يعطيك العافية.
0: أنت إيش فيك قاعدة تشفرين ال
1: لا لأنه قالت كل ما تنقال على الهو بصراحة شكلها متنرفزة.
0: في مواقف أكيد حصلتهم. أيوة هذه يعني المواقف
1: التفسير. أيوة. اللي قالت أنه شخص قليل قيمة يعني عنده.
0: أوكي
1: يعني. خليني أروح كمان هذه لرسالة من خالد يقول مساء الخير لولو، وأخيرا اكتشفنا أنك في الويكند. أيوة أنا قلت لكم ما سبت المساء. ويقول تحية لك أكيد تحية لزميلنا خالد مستور، ويقول تحية لأسامة الغريبي، وأقول الله يعينك. لا لا لا ما في الأمور طيبة ترى يا خالد. ويقول بالنسبة للموضوع اليوم أنا عن نفسي حكون في صف أسامة وأقول راح أواجه، إيش ما صار ما حكون في صفك.
0: أوكي
1: أوكي هو من باب طيب يا خالد مشاكلك ما تخلص. طيب يعني هو معاك يعني. طيب هذه
0: اسمه؟
1: خالد
0: خليك معي يا خالد إن شاء الله أمورك تزين.
1: طيب رسالة من سندس تقول تحية لكم، أنا ترى رايحة للبيت وسمعتك أنك أنت في الويكند، البرنامج حلو. وتقول أما بالنسبة للموضوع ترى والله مستفز، أحس لو أنه خليت الموضوع وتجاهلته بس حيكون في قلبي، ولو واجهتها ما أبغى أحس أنه لها قيمة عندي عشان أواجهها، فهنا تبدأ المشكلة الأساسية اللي أبغاكم أنتوا تحلوها. الموضوع صار لي قبل كده وبصراحة أنا ما أبغى أواجهها عشان لا تحس أن هي عندها قدر عندي، وفي نفس الوقت الموضوع قاعد في قلبي ماني قادرة أتخطاه. أوكي هي ادتنا مشكلة ما ادتنا أي رأي من الرأيين، وفعلا هذه كثير من الناس تصير لهم.
0: ما استشفيتي إيش الرأي اللي كانت
1: هي مسكينة
0: بتروح له؟
1: هي قالت أنت ساعدونا.
0: أوكي
1: أسامة أنت حتقول له واجهيها؟
0: أنا مع المواجهة أكيد.
1: أسامة يقول لك واجهيها
0: مع المواجهة عشان تفهم السبب،
1: وأنا أقول لك إذا الكلام يعني الحين بعيدا عن رأيي، إذا الكلام مأثر فيك والتجاهل هذا مأثر لسه داخلك وما أنت قادرة تتخطي، روحي واجهي عشان اللي في قلبك يطلع وبعدها لك القرار.
0: حلو. طيب باقي في آراء؟
1: لا كده تقريبا خلصت، ولكن أكيد إحنا متواصلين أكيد في قراءة رسائلكم، تقدروا تراسلونا وتكتبوا لنا في موضوعنا بفقرة بالأغلبية، أكيد تكتبوا لنا على الواتساب على 800-244-28-28. كمان سمعونا أصواتكم الحلوة، صح في مباريات بس مو معناته ما تتصلون علينا،
0: لسه باقي 10 دقائق على المباراة.
1: أوكي يعني لسه عندكم وقت، أكيد تقدروا تتصلوا على 0126495154 و0126477154. وكمان نبغى نسهلها عليكم، اكتبوا لنا على الواتساب ارقامكم احنا حنتصل عليكم، ايش تبغوا اسهل من كذا؟
0: طيب
1: فاصل مستمعينا ونواصل مشوارنا في استديو 20.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في نهاية ساعتنا الأولى من برنامج استوديو 20 على جدة اف ام. وصلنا لفقرة لو اختفت. اليوم بنتكلم لولو عن التجارة الإلكترونية. لو اختفت التجارة الإلكترونية يا ترى كيف راح تكون حياتنا؟ أول شيء خلينا نتفق أن التجارة الإلكترونية صارت اليوم جزء أساسي من حياتنا، يعني ضغطة زر تقدر تشتري احتياجاتك من أي مكان وتختار من بين منتجات وأسعار كثيرة وتوصل مشترياتك لين باب البيت.
1: صحيح.
0: خلال ساعات أو

0: كنت تتخيله. فلا انت اليوم حترجع وتنزل الاسواق وتختار الشيء بنفسك وتجربه قبل ما تشتري كمان. وكمان هذا الشيء يخلينا ايش اكثر شيء انه احنا نفكر في قراراتنا، قرار الشراء، وهذا شيء حيخلينا ان احنا نقلل كمان من المشتريات العشوائيه، بالذات لما انت تبغى تشتري اونلاين تلاقي يطلع لك اشياء انت ترى ما تكون بحاجتها احيانا.
1: قصدك اعلانات مثلا او عروض
0: فجأة. واحيانا تلاقي بس انه تبغى تشتري شفت واو شكلها كيوت حلو جيب، وبدات تشوف سعره يعني بسيط وكذا، فتلاقي نفسك جمعت يعني حقيقه. كمان اختفاء التسوق الالكتروني ايش اللي ممكن يعني حيعيد الحركه للاسواق مره ثانيه،
1: صح،
0: والمحلات المحليه كمان حيكون لها بروز بشكل كبير. وكمان حيكون في تواصل مباشر بين البايع والمشتري، وهذا حيساعد على التفاوض مثلا على سعر معين او انك تاخذ الشيء الافضل او تسال حتى عن المنتج. ولكن في المقابل اكيد في سلبيات
1: يعني في التجاره الالكترونيه. ما عاد في عندك اخر كلام،
0: ما في
1: اخر كلام
0: لا شوف حتى لو كانت الأسعار ثابتة أقل شيء أنت والشخص البائع يكون عنده خبرة بالأشياء اللي قاعد يعرضها.
1: أي صح.
0: فأقل حاجة حتقوله بصراحة إيش الأجود، يبدأ يسألك أنت تبغاها لاستخدام،
1: يكون في نقاش بينك نقاش وبين الـ الـ الـ البائع
0: يعني بالضبط. بالذات لما بتروح تبغى تشتري مثلا برادة ماي في أكثر من نوع، يقولك أنت إيش تبغى، عندك أطفال ولا ما عندك أطفال، عندك استخدام كثير، عندك هذه أفضل من ذي، هذه يميز ذي عن ذي، فتلاقي ممكن أخذ وعطى من شخص يكون فاهم شغله بالذات. البائع حيساعد أنك أنت تأخذ الشيء اللي أنت مقتنع فيه. صحيح. في النهاية.
1: لكن في المقابل الأول في سلبيات،
0: أكيد
1: سلبيات واضحة، يعني راح نخسر السرعة والراحة اللي تعودنا عليها.
0: أكيد.
1: يعني بدل ما نطلب احتياجنا من البيت راح نضطر نبحث عنها بأنفسنا. أكيد. نزور أكثر من متجر. الأصعب أنه بعض المنتجات زي ما قلنا ما تكون متوفرة أصلا في أسواقنا، خصوصا المنتجات المتخصصة والقادمة من الخارج. والحاجة كمان الحاجة السلبية أنه راح نفتقد ميزة المقارنة السريعة.
0: صحيح.
1: بين مئات المنتجات والأسعار.
0: صادق.
1: وكمان في قطاعات كثيرة

0: المستودعات، دفع إلكتروني، تسويق رقمي، يعني كل هذه بتتأثر كثير من الوظائف أيضا.
1: صحيح.
0: فيعني أنت شوفي الإيجابيات والسلبيات.
1: أكيد طبعا.
0: أنت شايفة؟
1: أنا أشوف إنه اختفاء التجارة الإلكترونية ممكن حيرجع لنا عدد جميلة حلوة. يعني تخيل إنك تنزل أنت وأختك، أنت وأخوك مثلا، أنت بتشتري أشياء، تأخذ رأية، تتبادل الآراء، يعني شيء شعور حلو بصراحة. بس في المقابل احنا يعني حنسلب اشياء كثيره. اقل حاجه انه احنا الراحه اللي احنا تعودنا عليها، سهوله الامر انه يجيك لين حدك. خصوصا ترى كثير من الامور انت حتضطر مثلا تروح بسيارتك، حتدخل في زحمه احيانا. طب الشخص الان ما عنده متوفر سياره مثلا، على نص الليل وحده مثلا تبغى تروح تشتري اشياء من الصيدليه على سبيل المثال، فتلاقيها بضغطه زر دخلت اشترت اونلاين خلال نص ساعه.
0: الخيارات بتصبح يصبح جزء من حياتنا اليوميه.
1: بالضبط. هي جزء من حياتنا اليوميه، فحيكون في بصراحه انا اشوف ازمه لو راحت. يعني اليوم احنا تعودنا خلاص انه احنا بضغطه زر نتسوق، صعب انه احنا نتخيل حياتنا بدون هالشيء بصراحه. انا بديت اتازم من الان.
0: يعني اقدر افهم من كلامك انه خلاص يعني بعد ما تعودنا على التسوق
1: صعب.
0: بضغطه زر يعني صعب نتخيل حياتنا بدون هذا الزر.
1: طبعا يعني تخيل، انت عارف انه احنا الان وصلنا الى مرحله حتى اللي عنده سيارة اليوم، أنا حخيرك بين أمرين أسامة، إنك أنت تروح وأنت قاعد في البيت تطلب أونلاين عشاء، ولا تروح وتجيبه من المطعم.
0: أنا نفسي لا، بالنسبة للأكل أنا أروح أجيبه بنفسي.
1: لا، أنت من الفنانين في هذا الزمان حقيقة.
0: لا والله صحيح. أول شيء أنا بقول لك على حاجة بالذات الأكل. الأكل لما أروح أنا أجيبه بنفسي أنا أول شيء أوفر وقت، أوفر حتى
1: قيمة
0: مالية. يعني أكيد يعني بتكون القيمة المالية مو زي لما أطلب أونلاين. وكمان أضمن الأكل يجيني الأكل يجيني حار.
1: أي طب حين برضو أونلاين يجيك حار؟
0: لا الأونلاين لا، ما والله ما أضمنه صراحة. إيوة، لأنه في بعض لما تطلب بعض المناديب يروح يوصل أكثر من طلب.
1: أوكي.
0: ها، فممكن أنت يكون طلبك الأخير فيوصلك الأكل بارد.
1: أوكي.
0: يوصلك مثلا الأكل فيه خطأ
1: فيه غلط. أيوة.
0: فأنت لا، أنا أروح بنفسي عشان أضمن أنه الأكل يجيني ما في أي خطأ، ويجيني يعني أخذ الأكل حار.
1: أوي.
0: أنا خلاص أنا أتصرف بنفسي.
1: تمام. أنت عارف ليش
0: حتى لو أكله في السيارة.
1: أوكي طيب. أنت عارف في بعض مش يقوله خصوصا بعض المطاعم تكون نسبة المواقف عندهم محدودة. فيقول لك أنا حجز ألف مرة ومرتين إلين ما ألاقي موقف، او اني اوقف وقوف خاطئ واخذ اروح بشتري لي وجبه قيمتها 30-40 ريال واخذ مخالفه بقيمه 100 ريال. يعني بصراحه يعني هذا الشيء يعني ممكن يخليك ان تقول لا والله حطلب اونلاين يوصلني. وبعض الاحيان اسامه الكسل يخليك تجيب. اي
0: انا بس انا عندي نقطه، انا عندي مشكله بين من الاكل البارد والاكل الحار.
1: اوكي.
0: ايوه انا دجاني الاكل البارد مع احتمال اني ما اكله.
1: والله هو بصراحه أيه
0: صراحه.
1: بس الله يقويك يعني. في كثيرين مثلك، في كثيرين بصراحه حمايه من انه هو ما يلاقي مواقف احيانا مع زحمه بعض المطاعم. فيقول لك ليش انا اقعد ويتنج والسياره وا وا وا، فيقول لك وانا في بيتي يجيني لين عندي.
0: لا شوفي يعني احيانا انت تضطر انك تطلب صراحه. أيه. اونلاين. عموما احنا متواصلين معكم في استوديو 20، حنروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين لا تغيروا الموجه على جده FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: طيب حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استديو 20 على جدة اف ام. لو اكتشفت ان شخص بينكم احترام ومودة، شخص بينك وبينه احترام ومودة لكن تكلم عنك من وراك، ايش راح تكون ردة فعلك؟ بتواجهه مباشرة عشان تفهم السبب، ولا بتختار التجاهل وتحمي هدوءك؟ اول اتصال معانا سليمان، يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا ومرحبا اخوي سامة، شلونك؟
0: تمام الحمد لله، كيف حالك انت؟
1: الدكتورة لولو موجودة؟
2: ايه معك، هلا ومرحبا يا سليمان.
1: الدكتورة لولو هلت وهلت علينا البشاير والافكار،
2: الله يسعدك.
1: هلت علينا الامطار، شكرا وسلامتكم تقديم
2: الامطار. وينك فين تقول الامطار؟
1: الامطار والطعم موجود، الامطار تجي ان شاء الله، تجي
2: ان شاء الله باذن الله. طيب سليمان، لو واحد تكلم عليك من وراك اوكي، راح تروح تواجهه ولا تتجاهله؟
1: خليه يحكي الين يأذن، ما عندي مشكله، بس اهم شيء عندي انا لاجي قدامي اتفرج وراي، ما نلتفت ورا يا اختي، لو نلتفت ورا اقسم بالله دكتوره ما عشنا. تفاكير وضغط وسكر، ليش هذا سوالي؟ خليه يقول بس يجي قدامي يصير
0: اوكي. يعني تتجاهل يا سليمان.
1: وش يقول يا دكتوره لولو استاذ اسامه، وش يقول؟ مدام تحكي بظهري اذا انت ورايا صح؟
2: خلاص سليمان قال كفايه،
1: عطيتكم يا بالعراقي بحث.
2: يعطيك العافيه سليمان.
0: شكرا يا سليمان، يعطيك العافيه.
1: يو سبيك. اوكي شكرا.
0: شكرا لك. طيب معنا كمان اتصال، ابو جوري.
3: السلام عليكم.
0: ورحمة عليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالرضا والعافية.
3: يسعدكم إن شاء الله يا أخو.
0: صوتك يقطع شوية أبو جوري.
3: أقول الحين واضح؟
0: أي واضح. من وين تكلمنا؟
3: من جيزان. الله يسعدك.
0: يا هلا ومرحبا، حي الله الجيزان.
3: الله يسلمك.
0: الله يسلمك. اليوم يا أبو جوري كنا بنتكلم عن الشخص اللي بيتكلم من وراك، ايش راح تكون ردة فعلك؟ بتواجهه مباشرة عشان تفهم السبب، ولا بتتجاهله؟
3: والله شوف، هو محير شوي، يعني هو محير. انا رايي قال اللي قبل شويه الاخ سليمان،
0: اي
3: هو لما يتكلم ورايا يتكلم عني وزي كذا، عاوز من زين مثلا، وعارف منو ايش يواجهني، والله بيجيني كذا كذا في وجهي، لكن دوم مش اللي يتكلم من وراي وزي كذا.
0: والله صوتك يا أبو جوري ترى
2: ترفع لنا صوتك شوي وتقول لنا، يعني أنت من الأشخاص اللي راح تواجه هذا الشخص، ولا راح تقرر أنك أنت تتجاهل بما أنه هو أصلا ما بدأ واجهك بالكلام؟
3: لا التجاهل. أوكي. الحين صوتي واضح يا أخي
0: سامي؟ أيوة الحين واضح، يعني أنت تروح مع التجاهل.
3: أيوة أنا أروح مع التجاهل، لأنه يا أخي دومته أنه ما جاء واجهني وتكلم معه خلاص يعني كيفه، لكن دومته لو انه يعرف ابو جوري مين ويجي يتكلم يقول لي ابو جوري كذا يتكلم في وجهي صح، لكن راح اتجاهله ولا راح اعتبره شيء.
0: حتى لو كان شخص عزيز عليك،
3: هو هنا المشكله، لو كان عزيز وغالي بيجي علي، بيجي عندي ابو جوري ترى فيه كذا هذا، لو كان فعلا عزيز وغالي علي صح، فلو انه ايوه، فلا دومته انه تكلم من ورايا وزي كذا صح، يمكن يحيرني شويه ليش، بس لا بخليه يجي هو بنفسه، يعني هذا رايي. وبيني وبينكم يعني انا اللي يتكلم من ورايا، واي شخص يتكلم من ورا احد بياخذ من سيئاته يعطيني حسنات،
2: صحيح
0: صح.
3: التجاهل
0: يعني ابو جوري مع التجاهل معك يا لولو.
2: يعطيك العافيه ابو جوري.
0: شكرا لك
2: ابو جوري، اسعدتنا بهذا الاتصال.
3: الله يسلمك، والله هذه اول مشاركه لي،
2: ان شاء الله ما تكون الاخيره وتكون دائما معنا في استديو 20.
0: اسعدتنا ابو جوري ويومك سعيد ان شاء الله يا رب.
3: الله انتم اللي اسعدتونا، الله يحفظك.
0: الله يسلمك، شكرا.
2: باي باي.
0: طيب
2: كمان سليم عندنا اتصال، نقول مساء الورد يا سليم. سليم طيب خلينا نذكر بأرقامنا اللي حاب يتصل علينا ويشاركنا بفقرة بالأغلبية، أكيد تقدروا تتصلوا علينا على 0126495154 و0126477154. كمان رسائلكم راح نقرأها إن شاء الله، وتقدروا أكيد ترسلون على 800-244-28-28، وكمان التصويت موجود ولسه إلى الآن شغال في منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو، ادخلوا صوتوا للرأي الأقرب لوجهة نظركم أنتم.
0: طيب سليم معنا،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: سعدت مساء استاذي وسعد دكتوره وسلطان ومستمعين.
0: حياك الله.
4: الله حين.
0: ها سليم والله يهمنا رايك.
4: اكيد بس الفقره انا كنت انشن على لو اختفت التجاره الالكترونيه.
2: أي. يلا اعطينا.
4: شوف لو اختفت التجاره الالكترونيه طبعا في مشكله، اولا يزيد الجهد نصرف زياده طبعا في المال

0: ناخذ وقت ايضا للحصول على السلعه يعني بدل ما تجي سريع ناخذ وقت توصلنا اخبار جديده منتجات اللي في السوق العالميه والسلع طبعا متاخره ما هي في التو لان في الدعايه في هذا توصل في عقر الدار مع التجاره الالكترونيه الدعايات التسويق لها ايوه بعدين ننحرم ايضا من العروض اللي تعرض لانه هو تقليدي يختلف عن الالكتروني
1: صحيح
0: يعني يمكن ياتي محض الصدفه ولكن هذا لا يجيك على الجهاز الذكي اول باول اشعارات متابعة الاسواق زي كذا
1: نعم
0: هذا نعم هذا هو
1: يعني انت تشوف انه لا نبقى زي ما احنا
0: لا نبغى التجاره الالكترونيه
1: ايه نبقى زي ما احنا الله يسلمك إيه.
0: فيها مقارنات وفيها كذا وانا افضل زي كذا
1: طيب بالنسبه لي بالاغلبيه
2: ها قل لنا حتتجاهل يا سليم ولا راح تواجه الشخص اللي يتكلم من وراك
0: لا طبعا انا بالنسبه لي سياستي في الحياه التجاهل والتغابي والتغافل لجميعها حتى اعيش في المجتمع لان المجتمع ما هو على سجيه وعلى عقليه واحده فبالتالي حتى اعيش وامن مكر الناس وهذا لابد لي اتغافل واتجاهل زي كذا
1: حتى لو كان هذا الشخص يعني بينك وبينه مودة أو بينك وبينه احترام قبل كذا فممكن أنت ما تتوقعها منه في يوم من الأيام
0: صحيح
1: أنا يعني ممكن أنت تروح تواجهه عشان تفهم السبب مثلا
0: لا هو مدام أنه تكلم في الخلف ما كلمني وجه لوجه هو زي ما تفضلت كان صاحب ولا صديق فهو زي ما تقول تعرى أمامي وبين جوهره فبالتالي أنا أعرفه وأعرف أنه يعني ما أمنه في الأيام القادمة وإشارة منه كذا أعرفه لا
1: حلو
0: تنفعني الإشارة هذه مستقبلا حتى يكون عندي تحفظات على بعض الأشياء وزي كذا
2: جميل
1: يعني أنت تروح مع التجاهل تروح مع لولو
0: صحيح
1: شكرا يا سليم صحيح. الله يعطيك العافية ليلة سعيدة إن شاء الله يا رب
0: يسعد أيامك على السهل
1: أعتقد الثلاثة الآراء كلها تصب في اتجاهك
2: في اتجاه التجاهل أكيد
1: إيه.
2: كمان أكيد في بعض الرسائل اللي وصلتنا ولسه رح توصلنا والمشاركات ولكن مستمعين الآن إحنا حنطلع لفاصل ومن ثم نعود لاستكمال مشوارنا في استوديو 20 لتغير الموجة على جدة FM

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14:00 على جدة FM.

0: طيب حياكم الله من جديد، وصلنا إلى فقرة AI Secret. اليوم بنتكلم عن كذب الذكاء الاصطناعي. هل ممكن الذكاء الاصطناعي فعلا يكذب وهو يعرف أنه يكذب؟ يعني مثلا هل سبق وسألت الذكاء الاصطناعي عن معلومة وأجابك بثقة مرة شديدة بعدين اكتشفت أنه الإجابة غير صحيحة؟ في سر،
1: أكيد أكيد في سر وراء هذا الأمر. طبعا يقول لك الذكاء الاصطناعي ممكن أنه هو يعطيك معلومة خطأ وكأنه متأكد منها تماما، لكن طبعا علميا ما نقدر نقول انه هو يكذب بالمعنى البشري، لانه في النهاية ما عنده نية او وعي زي الانسان.
0: صح.
1: عشان كده ما حيقدر هو اللي يقرر خداعك. يقول لك هذه الظاهرة تعرف باسم هلوسة الذكاء الاصطناعي، وتعني ان النظام ينتج معلومة ممكن تبدو ان هي منطقية، تخيل، وتكون هي غير صحيحة، ممكن يقنعك فيها كمان. والأغرب من هذا أسامة إيش؟ إن الذكاء الاصطناعي ممكن يخترع مصادر ودراسات ومراجع أنت تشوفها تبدو كأنها حقيقية. طبعاً، وطبعاً في دراسات كثيرة موجودة، وفي دراسة منشورة في Scientific Reports قالت وجد إنه بعض المراجع اللي أنشأها طبعاً أحد التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، قالوا إنه المراجع هي ما هي موجودة أصلاً. طبعاً كمان في تحسن كان في برضو

0: جي بي تي 4 وقالوا انه كان فيها تطور في الاصدارات السابقه. طيب برايك ليش يحصل؟
1: هو قصده انه في تطبيق صار في تطور من الناحيه هذه
0: بالضبط.
1: يعني في احد التفسيرات الاولى اللي توصلت اليها ابحاث حديثه هو انه نماذج اللغه قد تميل احيانا الى التخمين عندما تكون غير متاكده بدل ان تقول ما اعرف. يعني بمعنى اخر النظام يكون امامه سؤال صعب فيختار اجابه تبدو مناسبه لغويا حتى لو لم تكن صحيحه. وهنا اهم رساله في هذا السر انه لا تنخدع بثقة الإجابة. الثقة في الأسلوب لا تعني صحة المعلومة. لذلك إذا كانت المعلومة مهمة خصوصا في الصحة، القانون، المال، الدراسة أو أيا كان، أنت شايف إنه هذه المعلومة تهمك وتخصك، لا تكتفي بإجابة الذكاء الاصطناعي وتأكد دائما من مصدر موثوق. لأن أخطر شيء في هلوسة الذكاء الاصطناعي اللي أنت ذكرتيها إنه المعلومة الخاطئة قد تأتيك بصوت واثق جدا، فأنت بالتالي تصدقها. وفي النهاية لازم نتذكر مو كل إجابة واثقة هي إجابة صحيحة.
0: صحيح. يعني بصراحة أحيانا الأسلوب والمعلومة لما تجيك بأسلوب واثق فأنت بتصدقها، فأنت هنا لابد أنك تتريا، لأن الذكاء الصناعي زي ما قلنا هي يديك المعلومة خاطئة وأسلوب أنك أنت ما بتشك فيه، فهنا لابد أنك أنت تتريث كثير خصوصا اللي يبغى المعلومة الصحيحة. عشان كده في المرة الجاية اللي يقول لك فيها الذكاء الاصطناعي أنا متأكد، لابد أنك أنت تقول له متأكد وتسأله بس كده، لا اسأله من وين جبت المعلومة، وهنا أكيد راح تعرف الفرق بين الحقيقة وبين الذكاء.
1: جميل. طبعا هذه فقرتنا AI Secret راح نتكلم فيها عن أسرار الذكاء الاصطناعي. طبعا لما نتكلم عن أسرار الذكاء الاصطناعي إحنا عندنا بحر
0: أكيد،
1: فكل يوم إن شاء الله وفي كل حلقة راح نجيب لكم سر جديد. متواصلين معكم في استوديو 20، هنروح لفاصل قصير مع سلطان وبعدها راجعين مكملين معكم، لا تروحوا بعيد.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: رجعنا لكم مستمعين. هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع برأثير جدة اف ام وبرنامج استديو 20. طبعا وصلنا لخذ العلم، علومنا اليوم طيبة بصراحة.
1: اليوم الخبر عندنا يتحدث عن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات. هذه إشارة جديدة للانتعاش القوي لقطاع التوظيف المحلي. هذه المنصة وضعت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات الباحثين عن عمل في السعودية أمام خريطة فريدة من الفرص هذا الأسبوع بعد الإعلان الرسمي للولو عن طرح 7040 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص صممت خصيصا للمواطنين والمواطنات. طبعا البيانات الصادرة كشفت عن مشهد تنافسي مثير بين مناطق المملكة، حيث نجح المثلث الذهبي للتوظيف في الاستحواذ على نحو 77% من إجمالي هذه الوظائف بواقع 5431 فرصة مخصصة فقط لمناطق الرياض ومكة والمنطقة الشرقية، مما يكرس ثقل هذه المناطق كقبلة أساسية لسوق العمل. الرياض تربعت على القمة بلا منازع ب 2106 وظيفة أو وظائف، شملت قطاعات حيوية، تقنية، هندسة، مالية، خدمات لوجستية. منطقة مكة المكرمة جاءت ثانية ب 1831 فرصة مدعومة بزخم السياحة والضيافة، يعني كلها مكملة لبعض أكيد. لتقديم أكثر من نصف الوظائف المطروحة بالمملكة. في المنطقة الشرقية 1494 وظيفة مع حضور قوي لمجالات الهندسة والطاقة والصناعة والتشغيل والصيانة وأيضا الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والمبيعات والإدارة والوظائف الفنية. لكن المفاجأة الأبرز لولو اللي خطفت الأضواء تكمن في منطقة القصيم اللي قفزت للمركز الرابع ب 541 وظيفة، متجاوزة مناطق أكبر منها كثافة سكانية بفضل النمو المتسارع في قطاعات التجزئة والتجارة والصناعات الغذائية. في المقابل الفرص المتبقية توزعت عبر مناطق المملكة الأخرى مثل المدينة 430 وظيفة وجازان 212، لتبقى منصة جدارات المتنفس الأهم للسعوديين لاستكشاف مسارات مهنية متنوعة بتناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم.
0: طبعا وجود مثل هذه الوظائف هي تكون محفزة لكثير من الشباب، بحيث انه يجد يعني في المسارات هذه وظائف ممكن تناسب مؤهلاته. ضخ مثل عدد كبير من هذه الوظائف، هذا طبعا دليل على اتساع السوق عندنا.
1: نعم صحيح.
0: وكثرة الوظائف، فاغتنم الفرصة. وحتى في معلومة مهمة انه دائما حاول انك تتحدد بياناتك في جدارات عشان تقدر تلاقي وتحصل على بعض العروض الوظيفية او بعض الوظائف اللي انت فعلا تناسب مؤهلاتك والتطور والاشياء اللي اضفتها من خبرات عندك في شهاداتك. فدائما خليك في تحديث مستمر لبياناتك في منصة جدارات.
1: جميل، احنا متواصلين معكم اكيد في استوديو 20.
0: نروح لفاصل مستمعينا ونرجع نكمل المشوار لتغيير المواجهة على جدة اف ام.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.

0: طيب ورجعنا لكم مستمعين، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج استديو 20. طبعا لانكم تستاهلوا الطيب، اليوم احنا جبنا لكم مكان جميل يستحق انكم تزوروه، وكمان يستاهل ان انتم تستمتعوا فيه، خصوصا ان احنا في الويكند، خصوصا بإحنا في اجواء حاره الان يا اسامه. أي. طبعا اليوم المكان اللي راح ندلكم عليه هو سيان ووتر بارك في جده. طبعا سيان ووتر بارك جده اول مدينه العاب مائيه عالميه في السعوديه، وواحده من اكبر الوجهات المائيه والنوعيه فيها. منذ افتتاحها أصبحت مقصد مفضل للعائلات ومحب المغامرات المائية بفضل مساحتها الواسعة. ترى مساحتها كبيرة جدا جدا جدا، وألعابها العالمية وتجاربها المتنوعة اللي تناسب جميع أفراد الأسرة.
1: طيب بما أنك تكلمت عن المساحة لولو، خلينا أعطيك المساحة الحقيقية لهذه الحديقة والمدينة العاب المائية العالمية اللي موجودة في جدة. بتتجاوز 110 ألاف متر مربع، وتضم أكثر من 40 منزلق مصممة حصريا من أحد الشركات العالمية، من قبل شركة برو سلايد الرائدة عالميا في تصنيع الألعاب المائية، مما يجعل سيان ووتر بارك استثنائيا. هي تقنيات ألعاب ليست عادية. يعني المنزلقات الموجودة فيه حائزة على جوائز دولية مرموقة. كمان الحديقة بتضم حمامي موج منفصلين للكبار والأطفال، ومنطقة مخصصة للأطفال، وعروض ترفيهية يومية متجددة. كمان في توفير

0: بيئة عارية متكاملة بتضم مطاعم، مقاهي، خدمات تأجير زي خدمات تأجير الكبائن، كل ذلك في بيئة عمل تعمل وفق أعلى معايير السلامة وفيها رقابة وفيها مدربين على المستوى الاحترافي.
1: حقيقي بصراحة يعني هي وجهة تستحق الزيارة، يعني سواء كنت جاي لجدة أو كنت موجود بجدة، لابد أنه سيان ووتر بارك تكون هي أحد يعني الوجهات اللي أنت تقضي فيها يوم جميل. يعني هي كبيرة جدا وجميلة وفيها ألعاب متنوعة، هي للأسرة حقيقة. التجربة فيها تجربة استثنائية، المطاعم، الكافيهات اللي موجودة، اللي يعرف يسبح اللي ما يعرف يسبح، الكل راح يستمتع حقيقة. يعني التجربة هناك أكيد راح
0: مناسبة لجميع الفئات
1: بالضبط. يعني بصراحة أنتوا حتروحوا وحتستمتعوا، وأكيد لأنكم تستاهلوا الطيب. إحنا دائما في كل مرة في هذه الفقرة راح نجيب لكم أماكن تستحق الزيارة في جميع مناطق المملكة عشان تستمتعوا، وإذا كنتوا رايحين لذيك الوجهة تحطوها كمان في خطتكم.
0: طيب خلينا نعرج قبل ما نختم حلقتنا اليوم لولو أيضا الرسائل اللي جاءتنا حول موضوعنا اللي تكلمنا عليه في فقرة بالأغلبية، وكمان في الفقرات الأخرى اللي تكلمنا فيها. أم صالح تقول السلام عليكم، مساء الخير دكتورة لولو، مساء الخير عليكم جميعا. أقول أي أحد يقول كلام من وراي أكيد أتجاهله ولا يهمني أمره. وفي رسالة كمان جاتنا من عبد الله بركات. عبد الله ما شاء الله تبارك الله يعني مهتم بالتقنية. أيوة، بالنسبة لهلوسة الذكاء الاصطناعي إذا كان يجاوبك خطأ هو رد على AI secret اللي تكلمنا فيها عن الذكاء الاصطناعي، يقول بالنسبة لهلوسة الذكاء الاصطناعي إذا كان يجاوبك خطأ وتعتقد إنه هذا الجواب صحيح، هو أصلا يسوي كذا عشان تشترك. فإذا اشتركت يكون مضبوط معك نوعا ما.
1: ترى حتى لو إنه اشتركت أحيانا البيانات لابد إنك أنت تتوثق منها أو تتأكد من موثوقيتها، خصوصا إذا أنت قاعد تشتغل على أمر مهم. يعني مثلا أنت اليوم باحث قاعد بتقدم معلومة، اليوم أنت بتاخذ معلومة حقيقية مثلا تبغى تتبناها في أمر قانوني مثلا، طبيعي ما حتعتمد عليه بشكل، لأنه ما تدري الهلوسة اللي عنده راح توصل لأي مرحلة.
0: حتى المعلومات الطبية
1: أكزاكي
0: يعني ممكن هو ينصحك بمثلا أو يشخص الحالة أو يقول لك على علاج ما يكون هذا مناسب لحالتك.
1: ترى في نقطة
0: فلا تعتمد عليه في هذه الأمور.
1: ترى في نقطة مهمة وبحب أقولها أسامة، ترى الآن حتى موضوع أنك أنت تفحص ترى سهل في العيادات الإلكترونية، ترى المرئية أنت تروح تسأل الذكاء الاصطناعي ليه. يعني أنت ماخذ المصدر من يعني أكثر شيء اسأله عن أي حاجة، اسأله عن أي حاجة تبغاها، بس صحتك لا، صحتك لا. ترى إذا المستشفى ميب قريب عندك، ترى الآن حتى المراكز الصحية اللي تابعة لوزارة الصحة الآن في الاستشارات المرئية، وانت قاعد في بيتك تقدر انك تتواصل وتلاقي المعلومة عشان هم يبدأوا يشخصوا حالتك. أما تروح في ناس يسأل شات جي بي تي سوري يسأل أدوات الذكاء الاصطناعي ويبدأ يلاقي الأدوية ويروح يشتريها ويستخدمها بالجرعات اللي قال له إياها.
0: أيوه هو شخص نفس يعني هو الذكاء الاصطناعي يشخص وخلاص. طب هو ما كشف عليك سريريا عشان يشخص،
1: ما شاف تحليلك، ما شا... لا لا يا جماعة انتبهوا على نفسك.
0: لا على فكرة عشان نكون يعني عشان نوصل الكلام بأمانة، أحيانا ينصحك أنك تروح لطبيب يقول لك أنا ما عندي التشخيص الصحيح ولا عندي الجواب الصحيح، فأنا اللي أنصحك فيه أنك الآن تحجز وتروح طبيب أو تروح للطوارئ أو أي أن كان.
1: أوكي يعني كويس عنده ضمير برضو. طيب خلينا عندك برضو رسائل ولا أقرأ؟
0: لا لا أنا خلصت خلاص.
1: أوكي خلينا أروح لرسالة من فارس اللي يقول مساء الخير، يقول إحنا يا الشباب أمورنا دائما سهالات، أنا مع أسامة لأنه حروح أواجه. أقول لي يا أبو الشباب ليش قلت عني هالكلام؟ وإذا قال لي أنا ما قلت أنا راح أصدق على طول، لأن شوف العبارة دي والله تزعل، لأنه اللف والدوران مو موجود إلا عند البنات. فارس ترى إسقاط مرة قوي ترى. مو إحنا مو كلنا كذا يا فارس انتبه. يعطيك العافية عموما، شكرا على المشاركة. طيب هذه كمان رسالة من علي اللي يقول مساء الخير، يقول راح أتجاهل ما يهمني اللي يتكلم علي، أنا أهم حاجة واثق من نفسي وعارف اللي قاعد أسويه، واللي يتكلم يتكلم، أنا ما راح أروح كل من تكلم عني أروح أواجه وأضيع وقتي، لأنه هذا ياخد مني مجهود وياخد من صحتي ومن راحة بالي، وراحة بالي هي الأهم دائما.
0: حلو.
1: أوكي جميل. علي طيب هذه رسالة من واحدة النكنيم سوسو تقول مساءكم خير، تقول والله جوكم بطل وأنا مبسوطة بالمعلومات اللي قاعدين تقولوها. تقول بصراحة الموضوع اليوم أنا لو حرد على كل واحدة تكلمت علي معناته حترك أشغال مهمة، هذا الوقت أنا أولى بي فأتجاهلها، ودائما أحاول أفرغ وقتي لطاقتي للشيء اللي راح يعود علي بالفائدة.
0: يعني في أهم منك.
1: في أهم منك بالضبط، هذا هو. طيب كمان رسالة من أم عبد الرحمن اللي تقول مساء الخير، تقول والله لو أحد عزيز علي راح أواجهه، أما ما يهمني أخليه على جنب زي الجدار.
0: حلو،
1: رد مختصر طيب أوكي. رسالة كمان من عبد الله يقول مساءكم خير، يقول أنا عن نفسي راح أواجهه وأقول له ليش قلت عني هالكلام، وبالعكس أخليه ينكسف على نفسه ويقول أنا ليش قلت هالكلام، وبعد كده لما يفكر يتكلم علي يفكر ألف مرة.
0: كفو كفو،
1: وعد دعوة نقول يا ربي عبد الله قاعد يدعي لنا والله. طيب شكرا عبد الله. خليني أروح لآخر رسالتين على سريع. رسالة من حنين اللي تقول مساء الخير، تقول لولو بصراحة أنا عن نفسي راح أنبش وأعرف هي ليه قالت كذا، تقول بس ما راح أعطيها أكبر من قيمتها. فنانين البنات والله. طيب رسالة كمان من وفاء تقول أنا عن نفسي راح أتجاهل حتى لو قلبي أكلني. شكرا يا وفاء، يعطيك العافية.
0: يعني هي قصدها أنه أتجاهلها بس برضو في شيء
1: قلبه، حتى لو أن قلبه قاعد يأكل حتى
0: أبغى أتكلم أبغى أواجه.
1: في ناس عنده بصراحة الفضول ليفل الفضول عندهم عالي أنه يعرفوا، ولكن في نهاية الأمر دائما لابد أنه توزنوا الأمر قبل ما أنكم تتخذوا أي قرار في حياتكم. فعلا في ناس إحنا ما نبغى نخسرهم، في ناس إحنا نعتبرهم شيء مهم بحياتنا، في ناس تربطنا بينهم صلة صداقة قوية صلة عمر، وفي ناس تربط بيننا وبينهم صلة الدم والقرابة. هذول الناس لابد يكون عندهم تعامل خاص جدا ما يشبه أي تعامل آخر، لأنه في نهاية الأمر هم كانوا معانا عمر. ولو ترجع لذكرياتك حتلاقي ذكرياتك مع أصدقائك اللي من زمان وعائلتك، فحافظ عليهم. لما تحس الموضوع يحتاج لمواجهة روح واجه، وإذا شعرت أن الموضوع يحتاج التجاهل عشان راح تبالك ترى أنت أولى من أي أحد.
0: عموما لولو خلينا نقول أنه الفيصل غالبا يرجع لمعزة الشخص عندك.
1: أكيد.
0: لو كان غالي وقريب المواجهة العتابية الهادية ممكن تكون أزين صراحة.
1: صح.
0: لكن لو كان شخص عادي ممكن نقول الباب اللي يجي منه ريح
1: سد واستريح.
0: شكرا لكم أنتم مستمعينا، يعطيكم العافية. كنا معكم في استديو 20. شكرا لولو عبد الله.
1: شكرا لك وسام الغريبي.
0: شكرا. كان معنا من الأخراج سلطان المحياوي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة.
1: إن شاء الله الخميس المقبل إحنا بننتظركم على نار وبشوق. نشوفكم على خير وباي باي.
2: استوديو 20 على جدة FM.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: أربع وربك بدندن بياتي وبعدك بغني الصبا حبيبي بدعم الغزل وأنا يغمرني الخجل قلبي أحلى من العسل لا تقول وطربني
1: بانوراما الآن على جدة اف ام.
2: يا مساء الخير، يا مساء الرضا والسعادة وريحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتم بتسمعونا وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة وتحديدا في برنامج بانوراما اللي بدأنا معاكم المشوار فيه الحين ومستمرين معاكم لنا الساعة 11. معايا أنا روان عاشور ومن الإخراج المبدع دائما سلطان محياوي. الكثير من الفقرات الفنية يعني حتكونوا في ساعة فنية جميلة نسحبكم فيها، وإن شاء الله رب تكون ساعة خفيفة ظريفة وتستمتعوا بأخبار الفن معانا اليوم. عندنا فقرات جديدة، عندنا ميدنايت، وعندنا كمان سبوتلايت. هذه الفقرة اللي بنسلط فيها الضوء عن آخر الأخبار والترندات للسينما والدراما عموما العالمية والتركية. كمان حنشوف برضو حنختم إن شاء الله بفقرة كوبلي اليوم حيكون دوتو، وفي فقرة كانت جديدة لكن ما الله لا تطلع اليوم، إن شاء الله حتكون معاكم الأسبوع الجاي بالإضافة لطلباتك أوامر واللي نستقبل فيها طلباتكم على وهدأتكم مستمعينا، وتقدروا ترسلوا لنا الطلبات على 800-244-28-28. يعني عندنا ساعة فنية، في ناس عصابها مشدودة اليوم، في ناس أنا شايف أنه في ناس حيسحبوا على البرنامج وحيكملوا الشوط الثاني من القمة الكروية اللي تجمع بين فريق الاتحاد والنصر. كل التوفيق للجميع. حنروح لأول فاصل، خليكم معانا ولا تروحوا بعد، يعني شغلوا التلفزيون وخلوا الراديو شغال كمان، اسمعونا وتفرجوا، نخفف عليكم الضغط شوية. رايحين فاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: دراما على جدة اف ام.
1: مري قلبي يوم واسألي مرة عليه، وخليكم انتو دايما تسألوا عننا مستمعينا وتكملوا معانا المشوار في بانوراما على جدة.

اف ام. تحيه لكل اللي بسمعنا عبر الاثير، سواء كنتوا رايحين مشاويركم، راجعين مشاويركم، طالعين تتعشوا، او خلصتوا خرجتكم وراجعين، ولا رايحين تكملوا الشوط الثاني في مكان ما، مباراه الاتحاد والنصر ما زالت شغاله، او كمان تسمعونا على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، ولا على تطبيق سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى. حنروح لفقرة نيو ألبوم. في نيو ألبوم عندنا يجتمع ماجد المهندس وليد الشامي للمرة الأولى في دويتو غنائي بعنوان الصدى، طرحته شركة روتانا للموسيقى عبر المنصات الرقمية، وبيقدموا عمل خليجي بيقوم على ثنائية الصوتين وتكامل أسلوبهم في الأداء. الأغنية بتحمل كلمات الشاعر ياسر تويجري، ووليد الشامي لحنها، والتوزيع كان بتوقيع مهند خضر، والدور أجواءها حول العتاب بالصد، يعني من اسمها الصدى، والخذلان في العلاقة العاطفية. الدنيا حارة يا جماعة الخير، يعني حاولوا تخففوا علينا الأغاني. عنوان العمل زي ما قلت لكم اسمه الصدى، بينسجم مع مضمونه العاطفي، حافظة الأغنية على اللهجة الخليجية المباشرة، وكلمات ياسر تواجري منحت مساحة واضحة للتعبير عن المشاعر. هذا الدويتو جاء بعد نشاط غنائي لافت للفنان ماجد المهندس. كمان اللحن كان مختلف وجميل، حنسمعه بعد شوية. وبس نكمل فقرات نيو ألبوم. كمان عندنا الفنان عبد المجيد عبد الله بيستعد للعودة إلى جمهور بألبوم غنائي جديد اسمه عبد المجيد 2026، وسط حملة ترويجية انطلقت بدءا من البوستر إلى البرومو الدعائي، وما أعلنوا عن الموعد النهائي للطرح. آسف هي أولى أغنيات الألبوم، هذا اللي ظهر في البرومو، اختتم بمقطع اسمه آسف. الأغنية من المنتظر تكون هي أولى مفاجآت الألبوم، من كلمات معتزة، ألحان عزوف، والتوزيع الموسيقي العمر الصباغ. كمان عبد المجيد عبد الله، خلينا نقول انه هو برضو في نشاط غنائي، اخر الاصدارات كانت في شهر جون، اطلق اغنية اسمها كنت ما عارفك على قناته الرسمية ومختلف المنصات الرقمية. هذه الاغنية برضو لاقت تفاعل واسع من جمهوره. كمان الفنانة السورية أصالة بتفتح صفحة جديدة مع جمهورها من بوابة التراث، وبتستعد لطرح ألبوم غنائي جديد بالتعاون مع روتانا، بتحتفي فيه بالموروث الموسيقي السوري من خلال 14 أغنية بتستعرض فيها تنوع الألوان والإيقاعات واللهجات اللي بتميز مختلف المحافظات السورية. أصالة بتختار في هذا الألبوم مجموعة من الأغاني اللي ارتبط بالذاكرة الشعبية السورية، زي على دلعونة، وحلوة، وطلتك ضلال، وحطي على النار يا جدة، إلى جانب أعمال تراثية بتخضع لمعالجات وتوزيعات موسيقية جديدة، وتحافظ الأغنية في شكلها الجديد على هويتها الأصلية، بس بتضيف عليها بعض اللمسات الموسيقية المعاصرة عشان تمنحها معالجة مختلفة وتقربها أكثر للجمهور، عشان يعني تكون فيها شيء تراث وشيء عصري. بيقدم الألبوم صورة موسيقية واسعة للتنوع الثقافي في سوريا، بيتنقل بين الألوان وبين اللهجات، بيستوحي من حلب، اللاذقية، طرطوس، حمص، درعا، حسكة، دير الزور، ودمشق، إلى جانب عدد من المحافظات الأخرى. بيكون في هذا التنوع، بيشارك في صياغة التوزيعات الموسيقية للأعمال يزن الصباغ وزياد عباس وغيرهم. كمان خلينا نقول إن الألبوم كمان له أهمية، إنه أصالة لما حتى أو أطلقت هذا المشروع وقالت أنه هي لها عودة على أرض وطنها سوريا، وحتقدم هناك حفل بعد غياب استمر 15 سنة. كمان عندنا الفنان اللبناني راغب علامة، طرح كليب أغنية جديدة اسمها كده كده على منصات التواصل والمنصات الرقمية. هي من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم تنفيذ العمل بذكاء اصطناعي. هي يعني هم بيقدموا في ده العمل تجربة بصرية بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، وكمان الكليب مولد بالكامل بدون استخدام أي لقطات مصورة بصور حقيقية. في هذا الكليب بيسعوا لأنهم بيقدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة إخراجية متكاملة. يسألوا عنك هي آخر إصدارات أو أعمال الفنان محمد منير، وطرحها مؤخرا عبر المنصات الموسيقية بالتعاون مع روتانا. الأغنية بتحمل طابع رومانسي غزلي، تجمع منير بالشاعر مصطفى حدوتة للمرة الثالثة، تولى اللحن ذهب، والتوزيع الموسيقار الألماني الراحل رومان بوتكا. بيقدم منير مزيج بين روح الموسيقى النوبية والإيقاع

الإيقاعات الحديثة في تجربة بتأكد قدرته على التجدد مع الحفاظ على الهوية الموسيقية الخاصة فيه. والكفوري طرح أحدث أغنياته بعنوان قربت الشتوية. الله يسمع منك، هذه الأغاني الصح، يعني الأغاني اللي تفتح النفس، قربت الشتوية، يا ريت كل الأغاني كده، الله يجيب الشتاء، أسأل الله الشتاء العاجل.

يوتيوب إلى جانب المنصات الموسيقية والإذاعات العربية. الأغنية بتحمل أجواء عاطفية بيغلب عليها الاشتياق والحنين بعد الفراق. جت كلماتها من سين ألحان طارق أبو جودة وعباس صباح تولى التوزيع الموسيقي. طبعا أغنية قربت الشتوية جات بعد ما ترح وائل أغنية محبوبي وبيواصل حضوره بأعماله الرومانسية اللي بتحمل بصمته اللبنانية الخاصة. كمان عندنا آخر خبر أو آخر ألبوم عندنا أو آخر أعمال غنائية للفنان آدم اللي طرح أغنية اسمها جماله بأجواء رومانسية غزلية خفيفة بعيد عن الطابع الدرامي اللي ارتبط به آدم في عدد من أعماله السابقة. يعني آدم كانت دائما أغاني كده حزينة وفيها تعب نفسي، لكن هذه الأغنية شوية فيها أجواء رومانسية وغزلية. الأغنية جت باللهجة اللبنانية، فيها حب فيها فرح فيها دلال. الكلمات والألحان والتوزيع اللي ولاقت تفاعل واسع من أول ما انطرحت على اليوتيوب. في 24 ساعة كانت تجاوزت 800,000 مشاهد، يعني لها كم يوم بس على اليوتيوب. تقدروا تسمعوا هذه الأغاني الموجودة كلها على المنصات الموسيقية والرقمية، تقدروا تستمتعوا فيها. إحنا سوا حنسمع مجد المهندس وليد الشامي في أجدد أعمالهم وآخرها أغنية السلطة.

حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة فم. تحية لكل اللي بيسمعنا عبر الأثير أو على حساب إذاعة جدة على منصة إكس، ولا كمان عبر تطبيق سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى. حيا الله كل اللي بيرسل لنا وتواصل معاكم، يسعد أوقاتك يا عبد الله وشكرا لك، وسعيدة جدا بهذه الرسالة الجميلة، وإن شاء الله فالك التوفيق يا عبد الله. طيب زي ما قلت لكم في فقرة طلباتك أوامر، إذا حابين تهدي أغنية أو تسمع أغنية أنتوا حابينها ترسلوا لنا على الواتساب على 800-244-28-28. خلينا نروح لفقرة ميدنايت. طيب فقرة ميدنايت هذه من الفقرات اللي استحدثناها جديدة، بناخذ فيلم أو مسلسل قديم بيكون جديد معروض، لأ من المسلسلات أو الأفلام القديمة، مش لازم مرة قديمة، يعني من اللي لها ذكريات حلوة وتكون مثلا تنفع لليلة، أو يكون مسلسل قصير، أو يعني من المسلسلات الخفيفة والأفلام الخفيفة، ونرشح لكم يا ونتكلم لكم شوية عن هذا المسلسل أو عن هذا الفيلم. اليوم اخترت لكم من الأفلام الجميلة صراحة والكوميدية الحلوة اللي فعلا تضحك، فيلم اسمه لا تراجع ولا استسلام للفنان أحمد مكي ودنيا سمير غانم. هذا الفيلم كان من إصدارات 2010. من الأفلام الكوميدية اللي ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور هذا الفيلم، فيلم لا تراجع ولا استسلام، عرض عام 2010، جمع بين الكوميديا والأكشن في خلطة مختلفة. يعني أنت يعني نتكلم عن كوميديا وأكشن، الأكشن كله بيروح مع الكوميديا صراحة، يعني هو الأكشن لابس فستان أو لابس توب أو لابس يعني كده مسوي نفسه كوميدي. الفيلم جميل جدا، من بطولة أحمد مكي، دنيا سمير غانم، وماجد الكدواني. يعني أحمد مكي وماجد الكدواني كمان من الناس اللي عملوا ثنائية حلوة. كمان كان في عزة أبو عوف والراحلة دلال عبد العزيز الله يرحمها. الفيلم من تأليف شريف نجيب، أخرج أحمد الجندي. الحكاية تبدأ مع أدهم اللي بيجسد دوره أحمد مكي، هو يعني أدهم هنا أو أحمد مكي قام بدورين. الدور الأول كان زي ما نقول اليد اليمين لزعيم عصابة، اللي هو طبعا كان زعيم العصابة هذه، كان بيأدي دوره وقتها عزة أبو عوف أو عزام أبو الفضل. هو كان يده اليمين، يعني كان شرير. والتاني، النسخة الثانية من أحمد مكي، كان حزلقوم، كان اسمه حزلقوم في الفيلم. فعشان الشبه هذا يموت، اليد اليمين بيموت، فهم مضطرين الشرطة هنا أو المباحث خلينا نقول عشان يمسكوا برئيس العصابة، قرر إن هم يجيبوا واحد شبهه ويدخلوا زي يعني يدخلوه في العصابة دي كأنه جاسوس، ويجيبوا برضو اللي هو حزلقوم. هو كان شاب فقير وكان كده يعني على نياته، فأخدوه وعملوا له يعني زي التجميل وشوية تظبيطات، ويخلوه شبه أدهم بالملي، وبدأوا يدربوه على تقليد الشخصية، كيف يتصرف كيف يتكلم، عشان زي ما قلت لكم يتسلل لدائرة عزام يعني يكون جاسوس للشرطة عند العصابة. لكن حزلقوم كده عبيط، يعني هو طالع دور عبيط عفوي وبسيط، بيلاقي نفسه فجأة في عالم العصابات والمخدرات والمطاردات، ولازم يقنع الجميع بأنه هو أدهم الحقيقي. وهنا كان المقدم سراج اللي بيقوم بدوره ماجد الكدواني هو اللي بيراقبه وبيعطيله التعليمات. بعد كده بتدخل دنيا سمير غانم في الخط، وهي سكرتيرة عزام، وتساعد حزلقوم في انه هم يعني ينقل الاخبار للشرطة. من هنا تحولت القصة من اثنين جواسيس لقصة حب. المهم ما ححرق لكم النهاية، الفيلم جميل جدا وصراحة يعني هو مدته 95 دقيقة ترى مو أكتر، وتلاقوه في منصات مختلفة، وتلاقوه على اليوتيوب كمان لو حابين تشوفوه. من الأفلام اللي فعلا من أكثر الأفلام اللي كده كوميديا ويروح الوقت وتنبسطوا فيه وما تحسوه، يعني مناسب جدا ليوم السبت أو ليلة الأحد، بكرة مدارس، فإذا حابين تسهروا على فيلم كوميدي جميل وخفيف. طيب احنا هنروح لفاصل ونرجع لا تروحوا بعيد.

دراما على جدة اف ام. حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام. طيب حنروح لفقرة سبوتلايت اللي فيها آخر أخبار الدراما التركية. صراحة يعني من الأخبار اللي كانت ترند والأخبار اللي صدمتني أنا حرفيا، قبل 3 أو 4 ساعات توفى الممثل التركي سرحات مصطفى كيليتش عن عمر 51 عام، بعد ما عثروا عليه في منزله يعني في اسطنبول. كيليتش ترك بصمة في عدد من الأعمال اللي عرفها الجمهور التركي، من بينها الثمانينات والعهد ومرعش للمؤسس عثمان، وبتتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الوفاة، لأنه الوفاة طبيعية جدا، ما في أي يعني ما في أي شيء إنه غير إنه هي سكتة وبس، يعني ما في أي شيء يدل إنه تعرض لمثلا نوبة، أو إنه أحد مثلا اعتدى عليه، أو إنه أحد يعني موته أو شيء. فهم بيشوفوا إيش سبب الوفاة، لأنه من يوم الخميس كان مختفي. اللي عثر عليه إحدى صديقاته أو إحدى المقربات منه، من يوم الخميس اختفى، اليوم لقيته ممدد على كنبته في منزله متوفي. صراحة صدمة كانت، لأنه حاليا كان بيحضر لعمل، ومن الممثلين صراحة اللي كان معروف جدا سرحات كيليتش حبه للعالم العربي ولل الثقافة، يعني كان قريب من الجمهور العربي جدا، الله يرحمه ويغفر له يا رب. كمان من أخبارنا قهوة مالحة أو سلو كافة، من المسلسلات التركية الجديدة اللي حققت انطلاقة قوية مع بداية عرض الحلقة الأولى لها، وتصدرت فئة المشاهدة الثلاثة في تركيا وسجلت أرقام كبيرة. يعني من الحزن للمنافسة حنشوف أنه دراما تركية بدأت موسمها الجديد بقوة. مسلسل قهوة مالحة بيحقق انطلاقة لافتة من أول حلقاته، ويتصدر نسب المشاهدات في الفئات الرئيسية الثلاثة. احنا بنتكلم على الموسم، لأنه في الدراما التركية أو المسلسلات التركية عندهم 3 شهور توقف. المسلسل بيكون موسم كامل، يبدأ من سبتمبر لين الصيف. في الصيف بتتوقف المسلسلات، اللي لها موسم تاني حتيجي بعد الصيف، واللي خلاص توقفت في 3 شهور بتتوقف، بتتعرض أعمال اسمها أعمال صيفية. بعد كده من بداية سبتمبر تبدأ الأعمال الجديدة، سواء كانت اللي من موسم تاني ولا الأعمال الجديدة اللي هي الطويلة. الخبر الثالث عندنا قصر المرجان. هذا العمل برضو بيدخل المنافسة. الليلة موعدنا مع عمل تركي جديد بيدخل المنافسة على شاشة ATV ببطولة كوبلاي أكا وحفصة نور. هذه القصة تجمع بين الغموض والدراما والبحث عن شخص مفقود وسط موسم تركي مزدحم جدا بالأعمال الجديدة. جبل القلب، هذا الموسم الرابع له. اليوم برضو حيعود الموسم السابع لهذا المسلسل بعد 6 مواسم، يواصل حكايته اللي جمعت بين العائلة، الحب والطموح، ويعود إلى المناسبة.

منافسة مع الموسم الجديد المزدحم. برضو مسلسل أبي أو أخي بيعود بموسم الثاني يوم الثلوث، هذه المرة بتغييرات كبيرة خلف وأمام الكاميرا، في 7 ممثلين جدد حينضموا للعمل. هذا الانضمام خلى الموسم الثاني أقرب لأنه يكون انطلاقة جديدة للعمل، ومو بس عودة موسم جديد، لأنه اختلفت السيناريو، اختلفت القصة، انضافوا 7 شخصيات قوية للعمل. شبري بايسل وميرتياز جاوغلو في مشروع مختلف، اسم المشروع طريق قلبي للبحر الأسود، من المشاريع اللي بتجمع جيمري وميرت في مسلسل قصير حياخدنا البحر الأسود، مو بس من خلال القصة، برضو من خلال طبيعة المنطقة وثقافتها ومطبخها، في تجربة بتمزج بين الدراما والترويج السياحي. تعجبني المسلسلات اللي تتصور في البحر الأسود، جميلة المنطقة هناك جدا جدا جدا، فأنت أحيانا بدل ما نركز على العمل أو الأحداث أكثر حاجة بنشوف المنطقة. أحس المناظر الطبيعية في هذه الأماكن بتعطي هدوء للواحد لما يقعد يتفرج، بتريح يعني كده، تقعد تشوف المنظر، منظر سبحان الله، خصوصا الغابات أو الأشجار، الطبيعة، الأجواء، المطر، تخلي الواحد مستكين وهو بيتفرج على هذه المسلسلات بعيدا عن القصص اللي بتكون فيها. طيب، كانت هذه أبرز فقرات سبوتلايت اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم وعجبتكم الفقرة. هتكون إن شاء الله معنا يوم السبت، في سواء كانت الدراما التركية أو الدراما العالمية بصفة عامة. اليوم أخذت لكم 6 أخبار على تركيا، إن شاء الله الأسبوع القادم حيكون فيها تنوع أكتر. وبرضو خلوكم معنا في بانوراما، طالعين وراجعين، هايدي سايلة من أكتر الأغاني الجميلة لخالد أطلس، تاتلس، نسمعها سواء ونرجع، خلوكم معنا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
5: بانوراما على جدة اف ام.

حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام، ووصلنا لفقرة شو تايم. في شو تايم بنستعرض الأفلام الأعلى إيرادات في شباك التذاكر السعودية. عندنا فيلم موتيني، هو الفيلم اللي تصدر العشر الأفلام مبيعا في شباك التذاكر السعودي، وحقق إيرادات بلغت نحو 4 ملايين ريال في أسبوع الثاني، بتجاوز مبيعات التذاكر 75 ألف تذكرة. صراحة الفيلم لجيسون ستاثام من الأفلام الجميلة، يعني أنا حضرت الفيلم صراحة جميل. الفيلم اللي هي الأفلام الأكشن، جيسون ستاثام يعني من الممثلين اللي معروف بالأكشن، فالفيلم جاي صراحة. يعني هو الفيلم كمان الجميل فيه إنه هو في البحر، قصته خليني أقول لكم القصة بسرعة، إنه هو كان زي ما نقول حارس شخصي لشخصية، وتنقتل هذه الشخصية ويتهموه هو في قتلها، وبعد كده يروح يبحث عن مين اللي ورطوا هذه التوريطة. فصراحة الفيلم من جميل جميل وممتع، فيستحق المشاهدة، وهو المتصدر الآن السينما السعودية، أو من الأعلى إيرادات في السينما السعودية، وهو بس في زي ما تقول إيش الثاني، يعني الأسبوع الثاني له. في المركز الثاني طبعا الأوديسة ما زالت هي اللي محققة الإيرادات الكبيرة، هذا 7 أسبوع لها وحافظت على مركزها الثاني 3 ملايين ريال. يمكن الأوديسة يعني في ناس أثنوا عليها جدا، ويقول لك إذا أنت ما حضرت الأوديسة معناته أنت ما حضرت فيلم، وفي ناس يقول لك لا صراحة كانت مو بالمأمول. فاللي راح عشان الأوديسة كملحمة سينمائية تاريخية والقصة اللي كان يعرفها، هو اللي شوية حس بخيبة زي ما نقول، أو إنه مو كانت بالمأمول، اللي كان يدور عن قصة. لكن اللي ما كان يعرف شيء عن الملحمة هذه وراح كي يستمتع بفيلم، لا حيلاقي ملحمة سينمائية ضخمة، وحيلاقي إخراج، وحيلاقي هم كان في شوية تغييرات يعني في القصة التاريخية الأساسية، هي اللي زعلت الناس اللي يحبين حتة التاريخ وكده ومحافظين عليها، هي هذه اللي زعلت الناس. لكن في يعني الأغلب قال لك هذه ملحمة سينمائية كبيرة وجميلة جدا. طبعا هي مقتبسة من ملحمة هوميروس الشهيرة، روح

رحلة أوديسيوس الطويلة والخطيرة العودة للوطن بعد حرب طروادة وسط العمالقة والمخلوقات الأسطورية والساحرات. هذا المسلسل، هذا الفيلم اللي كان حديث السينما إلى الآن تقريبا. عندنا في المركز الثالث برضو من الأعلى إيرادات فيلم عكس سير. هذا الفيلم أسبوع الثاني حقق 3 ملايين ريال. خلينا نتكلم عن أنه فيلم سعودي يجمع بين الأكشن والكوميديا، بتدور أحداثه داخل شركة لنقل الأموال. بيلاقي نفس ناجي بيلاقي نفسه مضطر أنه هو يوضع خطة لإنقاذ زوجته من السجن، لكن الخطة تتحول لسلسلة من المطاردات. في المركز الرابع عندنا سبايدر مان اللي بيرجع فيها توم هولاند بشخصية سبايدر مان فصل جديد من الحكاية. بيتر باركر بيعيش وحيد بعد ما محته التعويذة من ذاكرة الجميع، لكن حياته بتنقلب مجددا مع ظهور تهديد جديد وتحولات غامضة. كمان عندنا في المركز الخامس انسيديوس اوت اوف ذا فيرذر، هو لعشاق الرعب طبعا، يدخل في اعماق الفيرثر وبتكتشف ام شابة تدعى جيما انه بامكانها الانتقال الى عالم الارواح. الاخطر كمان انه هي تستطيع أنه هي تعيد ما يسكن هناك إلى عالمنا الحقيقي. بسم الله على الرحمن الرحيم. اللي يحب الرعب والأرواح يروح الفيلم ده في المركز الخامس. الجواهرجي من الأفلام الكوميدية الخفيفة والظريفة. أنا دائما بقول الفيلم الكوميدي صعب أنه أنت تنتقده، لأنه اللي يعجبك ما يعجب غيرك، واللي يضحكك ممكن ما يضحك غيرك. فإحنا لما ندخل ننتقد تلاقي ناس دخلوا الجواهرجي وقالوا رائع، صراحة الفيلم جميل ودمه خفيف، وفي ناس دخلوا الجواهرجي وقالوا دمه تقيل وما عجبنا. أنا من الناس اللي دخلت الجواهرجي وعجبني صراحة، كان فيه خفة وكوميديا. الناس اللي حابة أنه هي تبعد عن الحياة وتروح شوية تضحك تدخل. دائما الكوميديا ما لها قصة، ما لها شيء، إحنا داخلين نضحك نغير جو، ما حأقعد أدور فين القصة فين الربط فين الأحداث، لأنا داخل أضحك. إذا أبغى أفلام والله فيها أحداث وفيها أبطال وفيها حبكة أروح لك أكشن، أروح لدراما، لكن الكوميديا أنا داخل أغير جو، فما حقعد أدقق في هذه التفاصيل. هو شيء يضحك حضحك عليه يعني، ما إيش القوانين أو الرولز في الأشياء اللي بتضحك؟ ما في رولز. فعشان كده دائما الكوميديا نسبية من شخص لتاني. في ناس مرة يحبوا محمد هنيدي لو عطس، محمد هنيدي يضحكهم، وفي ناس بيستثقلوا دمه. فالكوميديا نسبية، فهو من الأفلام الجميلة دمها خفيف في السينما موجود إلى الآن، ومتصدر الفيلم السادس من الأفلام الأعلى إيرادات. بطولة محمد هنيدي ومنى زكي، هم زوجين بيحاولوا هم ينقذوا علاقتهم بعد أزمات وخلافات زوجية متكررة، بيروحوا لاستشاري علاقات زوجية، وهنا حتشوفوا سلسلة المواقف الكوميدية. كمان عندنا فيلم هندي برضو رومانسي اسمه بيثلهم كودوم، هو فيلم هندي صراحة ما حعرف أقرأ اسمه، بس خليني أقول إنه هو أتوقع إن اسمه بيثلهم كودومبا يونت. طيب هو الفيلم هذا ماخذ الفيلم السابع من الأعلى إيرادات في السينما. فيلم كوميدي رومانسي هندي بتدور قصة حول علاقة عاطفية بين شخصين بيفصل بينهم فارق العمر. توكسيك في المركز الثامن برضو هندي، وكولوني في المركز التاسع. هو فيلم كوري بيمزج بين الرعب والخيال. عندنا الفيلم اللي ماخذ المركز العاشر كيوتو، برضو من الأفلام اللي ما زالت في من الأعلى إيرادات في صالات السينما السعودية. هذه هي الأفلام العشرة عندنا اليوم مستمعينا. نتمنى أنه تكونوا قضيتوا وقت ممتع. حي الله عمار، ويا رب يا رب إن شاء الله الله يجيب الخير. ودعوات القلبية يا عمار، صدقني أنه أنا معاكم من البداية وعم أدعي لكم من كل قلبي. هانت يا عمار، إن شاء الله ربنا كريم وبالتوفيق، فلكم التوفيق. طيب طيب بالنسبة لي أنا أتوقع أنه هذا أبو شادية، صح؟ أبو شادية مو؟ وأنت وين كتبت اسمك؟ طيب أبو شادية، يا أبو شادية يسعد لي أوقاتك، أنت وينك؟ وينك من البداية؟ من بداية البرنامج. طيب أنا كمان والله إني ما ودي أزعلك، وكان في بالي بس مع الأسف إنه أنت ما رسلت لي من البداية. طيب أنا حختم اليوم بدويتو جميل من أجمل الدويتوهات اللي مرت زمان، ويعتبره
إهداء عشان لا تزعل يعني من إذاعة جدة وبرنامج بانوراما لك يا أبو شادية، ومن بدري الأسبوع الجاي إن شاء الله اكتب لي وأبشر تكرم عينك يا أبو شادية. كل التحايا لكم مني أنا روان عاشور ومن الإخراج سلطان المحياوي، دائما خليكم بخير، وأنا ممنونة جدا من اللي كان يتابعنا واستمتع معي مع أنه في مباراة كانت قوية بين الاتحاد والنصر إلى الآن تقريبا الدقيقة 94 دقيقة 94 الاتحاد متقدم بهدف بهدفين لهدف للنصر، كل التوفيق للجميع خلينا أقول. طيب حنسمع دويتو اللي جمع فضل شاكر وإليسا، جميل جدا، إلى اللقاء، خليكم دائما بخير، تصبح على خير.

0: FM.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
5: السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. تجي بالطيب ولا بالشخصية؟ القمم لعبة العميد التاريخية. ما هو كل مرة تسلم الجرة، النصر يتجرع مرارات الخسارة. جورج يحمل العميد على كتفي، مهاجم خارق والإمكانيات فارق. التعاون يتعادل بدون أهداف مع الفتح، والفيصل والحزم بدون أهداف بعد.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. فيلم مرعب على النصراوية ببطولة جورج وإخراج فيسنج، والجماهير الحاضرين هم جماهير الاتحاد. رعب كان في 90 دقيقة. اللي سواه الاتحاد رعب، رعب فني، ها رعب فني. البطل جورج، في طبعا البطل الثاني اللي هو رايكوفيتش، ومخرج الليلة هذه كلها ومخرج الفيلم هو فيسنج. ألف مبروك يا اتحاد، ألف مبروك يا مونديالي، وحظ أوفر للنصر. أنا خالد الشنيف، ضيوف الكرام محمد الدعيع. مساء الخير.
1: مساء الخير أبو الوديه، أهلا وسهلا.
0: توقعت اتحاد ولا نصر أمس؟
1: أنت إذا حضرت روح الاتحاد وجمهور الاتحاد أعتقد في كلام تالي فعلا، وهذا اللي صار.
0: سلطان مساء الخير.
2: مساء الخير أبو الوديه، مساء عليك على الزملاء المشاهدين.
0: صادمة النتيجة ولا طبيعية؟
2: لا، قياسا على الأداء طبيعية، بالعكس تعقد الاتحاد الفوز من بداية المباراة.
0: بندر مساء الخير.
3: مساء النور، هلا أبو الوليد، مساء الخير على الجميع.
0: مباراة استمتعت فيها سريعا؟
3: اي والله، بالعكس متعه، اعتبرها من من من اجمل مباريات الدوري، وهذه اصلا دائما يعني قمه الاتحاد والنصر دائما تكون ممتعه كل كل بكل معانيها بصراحه.
0: احمد عطيف مساء الخير.
4: مساء النور.
0: لعب فيهم فيسنج.
4: فيسنج انا اعتقد ان افكار اليوم واضحه وتسيطر على المباراه من بدايه المباراه بافكار الخارج بصراحه. في بعض الافكار اللي كانت موجوده عند فيسنج هي غيرت مجريات المباراه.
0: خليك اخر واحد، انا عارفك. ترى البلد دايم مو بيني
1: والله،
0: البلد دايم. مسيك بالخير فهد.
5: هلا والله، مساء الخير عليك وعلى الزملاء وعلى المشاهدين.
0: لقاح الدوري ولا ما في دوري بصراحه؟
5: والله خالد، انت قلت قبل فتره اعتقد
0: يوم
5: حلقتين ثلاث حلقات، قلت لي انت الثالثه ها ثابته ولا يمكن اقول لك الدوري تونا في بدايته، لكن اعتقد ان المدربين يبغى لهم خبره اكثر. يعني اثنين هم اليوم كانت المباراه مفتوحه كذا، لولا يعني ما ابغى اخوض في المباراه اذا كان ابغى اتكلم.
0: طيب بس انت الدوري محسوم.
5: انا قلت لك من اول، ترى انا قلت لك ما رشحت النصر، اعرف انا الامور اللي تمر فيها النصر وظل اللاعبين الموجودين والاعتماد على بعض الحلول، غياب أشياء أساسية، تتكلم على حارس، تتكلم على رأس حربة، تتكلم على أمور كثيرة فاقدة الفريق النصراوي، وجود اللاعبين. أنت لو تجي معاي في نقطة مهمة يمكن أنا أتكلم فيها يعني على السريع، يعني الاتحاد يبيع موسى ديابي ويبيع ويكلر، وعنده ديمبيا مصاب، عنده ديمبيا مصاب، وعنده روجرز مصاب، ويلعب 8 لعيبة اليوم وبيجيبون لاعبين ثانيين.
0: الاتحاد السابع
5: النصر، انت هذا شوف كيف ظروف النصر، ويستاهل العميد قهر وكبار.
0: طيب مره ثانيه الدوري حسم،
5: انا من قايلها يعني حاسمها من البدايه، اقول
0: يعني الان البطوله صارت المركز

0: ثاني؟
1: انا حاسمها من البدايه
0: البطوله للمركز الثاني.
1: من الصعب ترى ان احنا نقول تونا في البدايات نتكلم رغم الظروف رغم الامور الكثيره اللي قاعد تحدث في كثير من الفرق. لكن انا قلتها لك من البدايه ومن نهايه الموسم الماضي.
2: لا في اول حلقه
0: انت تدوري الهلال انت اول حلقه
1: بغض النظر عن النتيجه. ترى الهلال في الموسم الماضي كان 7 نقاط ثم راحت عليه ورجع النصر، لكن انا قلتها من نهايه الموسم الماضي الهلال بطل الدوري هذه السنه.
0: ما تغير أقوالك؟
1: لا ما أنا اللي يعرفني ما أغير أقوالي، يعرفون إنه يعني لي أشياء معينة أتبعها وأعرفها يعني.
0: ربو سطام حسم قال الدوري هلالي من الآن للفوارق الفنية اللي بين الهلال وباقي الفرق. نتائج اليوم اللي لعبت في دوري روشن أعطونا هذا كلها أصفار تذكرها من الثنتين أعطينا. الفيصل والحزم 0-0، التعاون والفتح 0-0، الاتحاد والنصر 2-1. الاتحاد دكتور الفيصلي والحزم.
3: أعتقد أن المباراة كانت متكافئة للحزم على المستوى الهجومي، المباراة الخامسة على التوالي ما في فعالية هجومية. الفيصلي فريق منظم تحت الكرة في حال فقد الكرة على مستوى التنظيم الدفاعي، وكذلك حتى هجوميا أعتقد كان لها أفضلية نسبية في صناعة الفرص. ولكن التعادل للفريقين يوضح الشح الكبير للفريقين على المستوى الهجومي في استثمار الفرص، وين كان الفيصلي أخطر على مستوى الأفكار، أخطر على مستوى صناعة الفرص، أخطر على مستوى حتى اعتماده على الأطراف بشكل مميز. ولكن الحزم أعتقد أنه يحتاج حلول هجومية أكثر، يحتاج كذلك حتى رأس حربة هداف لاستثمار الفرص على صالح الفريق.
0: إلى أحمد مباراة التعاون والفتح في فريق كان حق ياخذ 3 نقاط؟
4: لا يمكن في جزئيات بسيطه كان الفتح ممكن ينتصر خاصه بعد الطرد، لكن المباراه في مجملها متوسطه، المباراه في مجملها الفريقين ما هو وصلوا للجاهزيه الكامله. انا بالنسبه لي اعتقد لا زال الفتح والتعاون عندهم مشاكل على جميع المستويات في طور التطوير، لكن لا زال الفريقين انا بالنسبه لي غير مقنعين لحد اللحظه.
0: مين؟
4: الفريقين للحين مو مقنعين لحد اللحظة. طيب. مو الفتح ولا هو التعاون زي العام.
0: طيب إلى المباراة الرئيسية الاتحاد والنصر. بندر تفضل المساحة لك ولا أحد حيقطعك لين تعطيني اللي عندك كله. كلنا مستمعين. تفضل كيف فاز الاتحاد؟
5: أول شيء مبروك الاتحاد بصراحة بكل أمانة رغم الظروف اللي يمر فيها الاتحاد، ولكن اليوم الاتحاد أثبت للجميع أنه فريق قاهر صراحة، قاهر لكل الظروف. مدرب اليوم قرأ المباراة قراءة جيدة، لعب على أخطاء النصر، التشكيلة المناسبة، الطريقة الجميلة اللي لعب فيها اليوم، إضافة برغوين وجورج في العمق الهجومي وإعطاء الحرية العوار وأحمد الغامدي في الأطراف ساعدت كثير. إضافة بصراحة الحالة الفنية والذهنية للمدافعين النصر أول 25 دقيقة كانت لغة التواصل مفقودة جدا، ساعدت كثير الاتحاد. أيضا عدم قوة لاعبين وسط الملعب لنادي النصر في افتكاك الكرة أعطى المجال والأريحية لاعبين الاتحاد أنهم يلعبون بأريحية بكل أريحية بصراحة في وسط الملعب. انتشار جيد، أسلوب جميل، في أسلوب كان مباغت للاتحاد استخدموه كثير من نقل الكرة من جهة اليمين لجهة اليسار، من جهة اليسار جهة اليمين، وأيضا في العمق بصراحة اليوم قراءة فنية من قبل المباراة وفي وسط المباراة وفي التغييرات الفنية لمدرب الاتحاد أهني عليها بصراحة بكل أمانة. مدرب مكسب للدوري السعودي بكل أمانة رغم الإمكانيات الموجودة في الاتحاد اللي تكون فارق بينه وبين النصر.
0: ما فهمتها.
5: رغم الإمكانيات الموجودة بين النصر والاتحاد تكلم كلاعبين أجانب.
0: الآن فهمتها. طيب فهد يعني ليش خسر النصر؟
1: أول شيء أنا أعتقد أن أنجي يتحمل ضياع مباراة اليوم، لا بداية التشكيلة السيئة للفريق. أنا أول مرة أشوف النصر يبدأ بداية يعني أول مرة أشوف بداية شفتها للنصر من الموسم الماضي أشوفها بهذا الشكل بهذا السوء، لا بتشكيل لا يعني النصر بلا روح بلا يعني حلول بلا حتى لاعبين وسط. لا يعقل أنك تلعب على أرض الاتحاد وتلعب بستة مهاجمين لا يقل عن 6 مهاجمين. يعني اليوم تشكيلة أنه تلعب بدون الخيبري، أنا أعتقد أنا من شفت التشكيلة أسنى من طلعت تشكيلة النصر أنا عرفت أن هناك موضوع اللاعب خطر سيكون له تأثيره في مباراة اليوم اللي هو عوار، لما يكون

0: يلعب في الفراغ في العمق الدفاعي، كان يكون ضغط على السناترة، شفنا كيف كانت تتحرك. النصر بداية المباراة كان سيء، ما هو عارف يخرج الكرة، ما هو عارف يغطي، لعيبة الأطراف سيئين، ما في روح، غياب كثير من النجوم اللي يعتمد عليهم الفريق ولهم تأثيرهم. تتخيل معاي أنه جواو 15 دقيقة لم يلمس كرة بداية المباراة، أي حضور أي روح، يعني كان فيه الفريق النصراوي مو قادر يخرج الكرة من نص ملعبه.
1: ضامنين النتيجة؟
0: ها؟
1: ضامنين النتيجة؟
0: ما أعرف، أنا أحس ما كان فيه روح، ما أدري ظروف الاتحاد على كلام، يعني يمكن أخذوها بضعف وأخذوها بطريقة ثانية، رغم أن الاتحاد اليوم لعب بتشكيلة رائعة. لما أشوف جورجي بداب الفريق، لما أشوف ثنائيات في الأطراف، أحمد الغامدي كيف يساعد ظهيرة الأطراف برقوين، يعني لذلك أنا شفت ما في حلول. كومن يعني غيابه في أربع جولات سابقة، يعني صراحة
1: تحملها إنجي أنت اليوم بس تحملها إنجي؟
0: أنا حملها كثير، حتى بالشوط الثاني مرجع الفريق النصراوي أنك تسجل هدف قبل نهاية المباراة وتعود الشوط الثاني. شفنا كيف الحلول يا خالد مع أنجلو، مع كوستا، مع الاندفاعات، قتل الفريق بإخراجه إلى أنجلو وكوستا. خلاص لاعب الخيبر طلع كوستا، خلي أنجلو اللي قاعد يتألق ويقدم مستويات ويصنع فرص بحلوله بتسديداته بتقدمه بكثافته العددية. أنك تقتل بهذه الطريقة شيء عجيب صراحة أنا قاعد أشوفها، رغم أنه كذا لاعب في الفريق النصراوي لم يخرج. وفوق ذلك النصر ناصف الهلال وبإمكانه واستحدث ناصف الاتحاد وخلق فرص كثيرة وجت أكثر إلى الوقت الأخير، يعني أشوف طيب. كأنها قابلة للتعادل في ظل الفرص اللي انت اخذتها، لكن للأسف أنجو قتل الفريق النصراوي بإخراجاته وتغييراته، لا ببداية تشكيلة ولا بتدخله يعني في المباراة وتغييرات الشوط الثاني حق المدربين.
1: تتكلم على مباراة الاتفاق نجا منها، الدرعية نجا منها، الاتفاق نجا منها، التعاون نجا منها، وجت اليوم الضربة القاضية.
0: هي هذه المشكلة طيب. انك لازم تستفيد من أخطائك، يعني انك انت في بدايه المباراه خارج ارضك بهذه الطريقه صراحه يعني ما توفق كثير خالد.
1: طيب انا بروح لك محمد على رايكوفيتش، قدم مباراه خياليه
2: اكيد، هو نجم المباراه مع المدرب صراحه.
1: طيب
2: مع المدرب ممتاز. اعتقد انه احنا لما نجي نتكلم عن المباراه
1: مدرب بيجي لك رايكوفيتش
2: صدياته وبعدين بعطيك هو دائما إيه؟ شوف لي دائما حارس الاتحاد في المباراه القويه يظهر، دائما يظهر، يعني شفناه قدام القادسية وشفناه اليوم أمام النصر. أعتقد لا الكرة العرضية ولا الكرات اللي داخل الستة أعتقد عنده ردة فعل قوية، حتى المدافعين واثقين، لما يصير المدافعين واثقين بالحارس أعتقد أن الحارس اليوم هو نجم المباراة بلا شك حارس، يعني أعتقد أنه الشوط الثاني الشوط الأول سجل حضوره صراحة، ودائما ما يسجل حضوره إلا أمام الفرق القوية.
1: وين تميز فيه؟
2: في ردة الفعل، تمركز، الهدوء، هذا كلها يمتازة. طيب.
1: في لقطة أخيرة محمد اللي جت في رأسه.
2: إيه هذه اللي جت في رأسه، استخدم رأسه.
1: استخدم رأسه.
2: لا لا لا لا استخدم رأسه بالعكس، يعني هو فرش يديه بس إنه يعني شوف انتبه للكورة. وماله إلا الطريقة هذه يا خالد، إنه برأسه، إنه قريب برأسه، شوف يعني شوف
0: شوية حظ كثير ترى.
2: يعني لا ما في حظ.
0: الحارس ينفرد يبغى بيطيح بدينه.
2: إيه بس
0: لعبة ماني كانت.
2: أنت شوف رأسه، شوف خلاص ثبت الكورة يعني بإمكانه لو سوى كذا ولا شيء يا خالد ممكن تروح.
1: يعني واضع جسمه واقف.
2: جسمه مالي خلاص سدنا الباب على.
1: ما في زاوية تسجيل.
2: ما يقدر لا يحط لا يمين ولا شمال.
1: طيب يلا دكتور أعطينا رأيك في المباراة.
3: تفضل. رأي في المباراة، مدرب قرأ المباراة ويعرف خطورة النصر ويعرف كيف يحجمها ويعرف قيمة نجومه ويعرف كيف يستغل أخطاء فريق النصر. هذا ينز في سنجل يثبت في كل جولة بأنه مدرب كبير، مع القادسية بطرد كسب، اليوم مع النصر كسب. لما تكلم راهن عليه، أول شيء يعرف قوة النصر في أطراف، ولما تكلم أطراف النصر الشوط الأول شفنا كيف الثنائية، يتكلم على مستوى الأطراف، عابدي مع مختار مع برقوين، وحتى على اليمين شفنا لوبي مع جليدان وأحمد الغامدي، هنا منع أي خطورة للنصر. تخيل النصر اللي متميز دوما في العرضيات، الشوط الأول فقط عرضية واحدة كانت سليمة في كامل المباراة. نقطة ثانية وسط النصر، وأعتقد رهان أنج في غياب الخيبري اللي غيابه كان الأغلب ينتقده في حال حضوره، اليوم غيابه أصبح يوضح قيمة هذا اللاعب وقيمة حتى النصر في اختيار البديل كوستا. أعتقد أنه ما يعني ما وفر احتياجه. لو تلاحظ في المباراة الكثيرة الماضية اللي غاب عنها الخيبري، النصر عانى مع الدرعية، عانى مع الاتفاق، عانى حتى آخر مباراة مع التعاون في سهولة الوصول للمرمى اللي أساسها وسط الاتحاد اللي كان مع كل تحول هجومي يصل للثلث الأخير بكل سهولة. نقطة ثالثة، مهاجم الاتحاد جورج وضح انه قيمه كبيره وتفوق على دفاع النصر اللي في كل مباراه يثبت قيمته، ولكن جورج من انصاف الفرص يصنع الفارق بهدفين. اعتقد انها هي من صعبه المباراه على فريق النصر في المجمل. حتى تغييرات انج ذكر فهد، دخول الحمدان بديل لانجلو خطا ما اضاف اضافه، كان ممكن فقط تغيير خيبري مكان كوستا تصنع لك الخطوره اللي انت كنت مستمر فيها في الشوط الثاني، ولكن في المجمل يوضح يانز فيسينغ انه مدرب كبير مع اسماء اقل قيمه واقل خطوره تفوق على النصر صاحب النجوم الكبير.
1: هذا مدربك المفضل في سينج بعد روجرز ولا لا؟
4: صحيح. وينجي برضو لكن اليوم
1: خلينا على
4: فيسينج. انا بالنسبه لي
1: وش اللي سواه اليوم
4: بالنسبه لي النقطة العمياء في النصر ضربها.
1: وين النقطة العمياء؟
4: اللي هو بعد الخط الأول في تمركز أحمد الغامدي في الحالة الهجومية وبرقوي دخولهم للعمق بشكل
1: طيب ما دام
4: دخولهم للعمق بشكل
1: تعطيني من حلمك دقيقة لأنت ما أخذ حالة. ها شيل اللقطة دي من هذا مخرجنا، بجي لك للهدف الثاني أسميه هدف الطقطقة. ترى جميع لاعبي الاتحاد المسوها كل الفريق من الحارس إلى المهاجم، الهدف الطقطقة ما ادري 25 ولا 20 تمريره.
4: صحيح.
1: تقول لا في فكره مو طقطقه بس.
4: شوف هو عارف ان النصر بيضغط ضغط عكسي، ضغط عالي، لكن هنا تشوف اول شيء لو تشوف تمركز احمد الغامدي وبرقوين وين داخلين في العمق للمنطقه العمياء اللي في النصر بعد الجدار الاول الرباعي الاول دائما كوستا يكون بالحاله في فهنا شوف المنطقه هذه هي اللي ضربها، هو اللي كان يتعمد انه يطلع بالكوره بشكل ايجابي. كل خطوره الاتحاد كان في الشوط الاول بهذا الشكل، شوف ما يروح للطرف يرجع يدخل للعمق، كل ما راح الطرف يرجع يدخل للعمق للمنطقه هذه. جورج على برقوين على احمد الغامدي على حتى على لوبي كلهم يدخلون في المنطقه هذه. ليه؟ لانه بيطلع لما يطلع الاربع الرباعي اللي في الامام تبقى المساحات في هذا، وكوستا ما يقدر يسوي التغطية بالواحد بشكل هذا.
0: شوف أنا أعتقد أن أحمد كلامه صحيح في النقطة هذه، وأنا قلت من البداية وجود عدم وجود الخيبري أعطى المساحات للكلام اللي يقوله أحمد.
4: لا يعني شوف بغض النظر أبو سلطان
0: هو يغطي العمق،
4: بغض النظر أبو سلطان في شوف أنت لو تشوف أحمد الغامدي وبرقوين كانوا بجانب كوستا، كوستا لا يعرف لا يقدر يروح يمين ولا يقدر يسار، لأن الرباعي اللي في النصر في الأمام طلع برا اللعبة، وهذا اللي كان عنده فيسينج عنده الصبر في بناء الهجمة، كان عنده جراء.
1: هذه الفكرة اللي قتل فيها المباراة
4: وكل حتى الهدف الملغي نفس الحكاية كان يضطر. والضغط السلبي اللي موجود فيه النصر بوجود كريستيانو أنا قلتها يعتبر ناقص.
1: بجي لك الكريستيانو
4: يعتبر ناقص. فعشان كذا لو تشوف النصر الاتحاد كل لعيبته في العمق، تخيل خمسة لعيبة داخلين في العمق، برقوين وأحمد الغامدي ما كان يفتحون على الطرف
1: مع مختار مع لوبي مع برقوين
4: مع عوار وجو كلهم في المنطقة هذه العمية اللي كان النصر يعاني منها.
2: طيب. بس احمد بقول لك شيء، يعني كلنا احنا قبل المباراه قلنا الاتحاد بيلعب الكرة المرتده وبيلعب ملعبه، لكن لا نص ساعه الاتحاد اعتقد انه لاعب ملعب النصر.
4: عشان كذا انا اقول لك
2: يعني قوه النصر بهجومه.
4: عشان كذا ابو عبد العزيز انا قلت لك مدرب الاتحاد تجرى وبنى اللعب من الخلف، ما ما ما ما لعب اللعب المباشر على جورج، لا تجرى عشان يطلع من الخط الاول. صحيح. اللي فيه النصر. صحيح. عشان يستغل هذه المناطق اللي يتركها النصر.
2: إيه لو الاتحاد متراجع ما لعب ملعب النصر اعتقد انت نص ساعه مثل ما قال فهد.
4: فهذه هنا انا بالنسبه لي قيمه المدربين الكبار لما تيجي تلعب مباراه كبيره. انا ما زي ما انت نادي كبير انا نادي كبير، وهذا فيسنج اعطانا درس. زي ما انت نادي كبير عندك امكانيات. طيب. انا عندي نادي كبير.
1: احد له تعليق؟
0: انا اقول ان مدرب النصر
1: خلي اسمع بندر زي
5: عفوا فهد ابو سطام سموحه. مدرب النصر اليوم ساعد الاتحاد كثير لانه ما في لاعب ساتر قدام عبد الاله وسميكان، وهذه مشكله كبيره راح يعاني منها النصر. وجود الخيبري في المكان هذا كان ممكن يقلل من الاشياء اللي قاعد يقولها كابتن احمد، انه دخول في العمق وانه خلقوا فرص كثيره لانه ما في لاعب ساتر قدام
4: بندر قدام بندر, بندر بندر بالنسبه لي لاعب واحد ما يقدر يغطي 60 متر بالعرض. انت اليوم كوستا كل ما طلع على اليمين دخلوه على اليسار، كل ما راح على اليسار لان الرباعي ما يساعد طلع برا اللعب، الرباعي اللي في الامام طلع برا اللعب.
1: خليني اسمع سمعت رايك كثير يا احمد، خليني اسمع راي الشباب في اللقطه بس. ها بندر سريعا.
5: اللقطة واضحة ترى تكررت كثير، مش مش مش مش مرة واحدة، مرات كثيرة في المباراة.
1: طيب ها فهد سريع.
0: أنا أقول إن أنجل اليوم كان اختبار حقيقي له. الفريق يلعب بحلول لعيبته وب

0: إشباع الكامل طيب. من موسم كامل بعناصر ما تركوا طيب. أسلوب جوسس على حب جوسس للنواحي الهجومية ما كنا أتوقع أنه يلعب بهذه التشكيلة أبدا أمام الاتحاد خاصة الشوط الأول يعني لا يمكن يلعب بهذه الطريقة أنجي اليوم أنا أعتقد أنه رسب لا بالشوط الأول ولا بشوط المدربين الشوط الثاني
1: يعني سؤال يعني ممكن تصيروا معنا مدرب يبدي رأيه ممكن كمدرب أن قلل من الاتحاد يعني شاف الاتحاد
0: مش موضوع
1: ما احتاج إلى محور لا لا لا أنا ما احتاج إلى أتكلم ترى تصير مدربين
0: طيب إيه؟ فهمت سؤالك إيه؟ فهمت إيه؟ سؤالك لا هو اعتمد على القوة الهجومية الضاربة اعتمد على أنه يقول أنا بحسم المباراة بالهجوم طيب. يعني لما يعود كذا مباراة عنده قوة هجومية المباريات السابقة طيب. ويعرف أنه هو طيب. أصلا مدرب هجومي لكن أنا أعتقد أنه ما حقول استهتر بالاتحاد بقدر ما هو اختياره بالتشكيلة البدائية كانت سيئة
1: جعلت ما معناها اختيار التشكيلة
0: شلون؟
1: والمهاجم ست لاعبين وش معناها؟
0: اي اختيار سيء للتشكيلة
1: يعني يعني شايف يعني الاتحاد فريق لا يستطيع هو يجري
0: لا انت خارج ارضك كيف انت اسوأ بداية شفتها للنصر من الموسم الماضي مع المباريات الماضية
1: ما شفتها مع الاتفاق انت
0: حتى
1: ما شفتها مع التعاون
0: على الاقل ما كانت بهالشكل ما كان بهالشكل الفريق النصراوي اول 20 دقيقة ما قادر يطلع الكرة ولا قادر يغطي وقاعد يشوف اللقطات اللي تو جايبها لنا مخرجنا كل هذه الاشياء فلذلك انا اشوف انجو اليوم انا اعتبر انه اخطا حتى بالشوط الثاني والتغييرات كان لها تاثير كبير
2: بس انا اقصد انا بالنسبة لي بغض النظر عن انجي انا فيسنج هو قرا المباراة عرف وين مناطق الضعف وين المشكلة عند النصر طيب. فهذا الفرق فيسنج توقع ان انجي توقع ان الاتحاد بيلعب كالعادة
3: يا احمد مدرب النصر ما احترم الاتحاد من قبل المباراة هو يتكلم فهد يقول دخل بتشكيله هو فعلا قالها قبل المباراة قال التشكيلة انا خايف منها فهد صراحة هذه كلمة حق اقولها يعني فعلا ما احترم الاتحاد يحسب الاتحاد بلعب على الكرة المرتدة يا خال اول بدايه المباراه شوف ضاغط طيب. الاتحاد بطريقه نفس الهدف الاول نفس الهدف الثاني
4: طيب سريع عندك دكتور
5: مدرب الاتحاد وضح واثبت نقطه ضعف النصر في ثنائيه كوستا مع انجلو على المستوى الدفاعي مع التعاون شفنا هدف مبكر للتعاون وكان يكسر كل الخطوط ويصل بسهوله لمرمى طيب. النصر مع الاتفاق نفس الطريقه اليوم وضح في شوط سجل هدفين صحيح وكان قادر انه يسجل ضعفها مع وسط النصر لاي تحول دفاعي ما في اي دور دفاعيه الا في الثلث الاخير او في داخل ال 18 وهذا الشيء ساعد الاتحاد انه يكون بزخم هجومي في
0: هذا انا شفت الخيبري اليوم ما شفت اللقطات اللي احنا شفناها وكيف التحضير في العمق
5: اذا بناء النصر على وجود كوستا مع انجيلو خطا
0: ازدواجيه في
5: الادوار وغياب الخيبري واحد وغياب بروزوفيتش عن الموسم الماضي ممتاز. اثر على وسط النصر
1: طيب انا بس خليني عفوا تفضل يا بندر تفضل تفضل تفضل لا تتاسف الاولك مولي تفضل
6: حبيبي القراءه الفنيه للمدرب النصر اليوم كانت سيئه جدا مقابله القراءه الفنيه للمدرب الاتحاد كانت ممتازه طيب. جدا ايضا التوهان اللي كان فيه متوسط الدفاع والخط الدفاع اللي ورا مع كوستا أجبر الاتحاد على أنه يكون مميز في أول 25 دقيقة بصراحة
1: ممتاز طيب في هدف أنا يعني وبتكلم رابط الدوري المحترفين ترى عملوها في بعض الدوريات هذا الهدف يكون وين يكون ترى شعار الدوري مو لأنه سجل جورج على النصر الهدف هذا ما يتكرر نوعية الأهداف وارتقاء جورج لا يتكرر الارتقاء حسبناه قلنا كم وعلى طول في مقارنة تعليمية شاهد ارتقاء جورج شاهد ارتقاء جورج من فضلك مترين وكم وبقدمه وليست برأسه هو طوله 170 ارتقاء عظيم هدف عظيم هدف ممكن يكون هذا شعار الدوري في المستقبل هنا مترين وعشرين سنتي وفي قدمه ما شاء الله ما شاء الله على المرونة على التوافق على الرشاقة وعلى اللمسة ها كل شيء في الهدف هذا جميل
0: على الرؤية اللي اختارها والله ما شاء الله عليك خالد
1: طيب ها طيب هدف بالنسبة لي يصنف من أجمل أهداف الموسم لأنه ما يتكرر يا جماعة نشاهد أعلى اللاعبين تسيب القدم في ارتقاء القدم مين؟ سكوت ماتكوماني لاعب النابولي الحالي 253 ترى طوله 194 أو 195 هذا زلتان إبراهيموفيتش 240 سنتي هالند 234 جورج إلينخيا 220 لاعب فريق الاتحاد سويها
0: انا بالراس ما محور بالراس

0: بالراس ما يمديني
1: والله. اتوقع انه بيسالك السؤال هذا
0: بالراس ما يمديني.
2: الوحيد الوحيد فينا اللي يقدر يسويها محمد دايه. سواها كذا مره برجله طلع المهاجم كذا مره اخذها برجله.
1: بس الارتقاء هذا
3: ارتقاء ارتقاء وتوجيه يعني ارتقاء والتايمينج والتوجيه بصراحه توضح لك قيمه اول شيء هذا يعني هذا النجم وقوة التهديفية.
2: هل التوجيه سلطان كان مقصود فيها؟
1: والله
3: لا لا واضح.
1: أنا الإنسان
4: يبقى الحظ لأنه واضح إحنا في اللمس. جيب الكاميرا على مشط القدم. مشط القدم واضح في اللمس إنه
1: هذا البوز. هذا البوز
4: شوف اللمسة هنا شوف واضح إنه هو وجه
3: اي غير اتجاهه مو بس
1: هذا هدف سينمائي.
5: هو صعب على العقيدي بعد ترى على فكرة ترى
4: ما اتوقع اي ما اتوقع لان ما مستحيل احد بيتوقع.
2: انا حتى في ناس يتكلمون على العقيدي اليوم قاعد اشوفها في الاكس لكن ترى ما يعني ما اعتقد له ذنب اليوم في اي شيء صراحة يعني الاهداف صعبة عليه صراحة بل توفق في الهدف الاول لكن اللاكي ما يعني
1: ما انا اقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ترى كثير من اللاعبين ممكن يسوي تصرف هذا يجي له تمزق ولا شيء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والسيد فيسنج شكرا على شجاعتك لوضع النصيري في الاحتياط وإشراك جورج. اليوم هل تتخيل أفضل لاعبين في الملعب مين؟ جورج 20 سنة وانخلوا 20 سنة والباقيين غير موجودين. أتكلم في النصر بالتحديد والاتحاد فيه ناس برزوا بشكل كبير. خلينا نرتاح شوي نروح الحالات التحكيمية مع الكابتن عبد الله القحطاني. أبو زياد مساء الخير.
6: مساء الخير أبو الوليد. أمسي عليك على الزملاء الأعزاء في البرنامج وعلى السادة المشاهدين والمستمعين.
1: نبدأ في مباراة الاتحاد والنصر. تفضل.
6: مباراتنا الأولى اليوم مباراة الاتحاد والنصر. نبدأها بحالة أولى كانت في الدقيقة 16 حالة جدا نموذجية من المساعد الثاني وهي الإعلان عن تسلل على الرغم من لعب الكرة متعمدا من لاعب الاتحاد إلى لاعب النصر. لماذا؟ هنا المساعد طبعا من المساعدين القادمين نتمنى له التوفيق. لماذا الحكم المساعد أعلن عن تسلل؟ طبعا هنا لاعب النصر نوقف كان في موقف تسلل ولعبت له الكرة بتعمد من لاعب الاتحاد. لماذا أعلن عن تسلل؟ لأن هذه حالة إنقاذ متعمد عن المرمى بمعنى أن المدافع كان ينقذ مرماه من هدف أو من لعب خطر وقام بتوجيه الكرة إلى اللاعب الذي كان في موقف تسلل واستفاد من ذلك الموقف. لو كان هذا اللاعب مش ينقذ مرماه يعني كان من اتجاه ثاني وعادها بشكل متعمد هنا يسقط التسلل. لكن لماذا هنا اعتمد التسلل؟ لأنها حالة إنقاذ متعمد وقرار مثالي من حكم المباراة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 22 وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الاتحاد. اللاعب تحرك من موقع صحيح أيضا لم يرتكب لعب خطر لأنه كان بعيدا عن حارس المرمى. تقنية التسلل شبه الآلي تثبت صحة الهدف وتحرك اللاعب وأيضا طريقة قفز اللاعب بهذا الارتفاع بالقدم لم يكن فيه خطورة على حارس المرمى للمسافة البعيدة بين الحارس وبين اللاعب لحظة لعب الكرة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 28 سقوط للاعب النصر داخل منطقة الجزاء. لا يوجد ركلة جزاء للاعب النصر والسبب في ذلك أن لاعب النصر هو من تحرك تجاه حارس الاتحاد وقام بعملية هنا القفز والاصطدام بالحارس. هنا الحكم طبعا أوقف اللعب واحتسب خطأ على لاعب النصر الذي قام هنا بالاصطدام بالحارس حتى لو كان في توقف هنا بكل العلاج ولكن المؤكد أنه لا يوجد ركلة جزاء لنادي النصر نتيجة هذا الاصطدام. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 36 وهي طبعا الحالة الأخرى المثالية التي من خلالها قام لاعب النصر بتسجيل هدف صحيح على الرغم من وجود لاعب من النصر في موقف تسلل وكان أمام هنا نوقف. هنا لابد نفرق ما إذا كان اللاعب الذي هنا بيتأثر هو حارس مرمى أو لاعب. لماذا نفرق؟ لأن اللاعب ما عنده إمكانية يلعب إلا بالأجزاء المسموحة بالقدم بالرأس دون اليدين لكن حارس المرمى يتأثر لأنه يستخدم يده. نعم هنا لاعب موجود ولكن لاعب الاتحاد في وضعيته هنا نكمل أحمد نكمل هنا كان يشاهد الكرة أيضا لاعب النصر في هذا الموقف نكمل لم يؤثر على اللاعب لأنه كان في وضع لا يسمح له بقطع الكرة. اعتبارات التي تطبق على الحارس مختلفة عن اعتبارات التي تطبق على اللاعب الثاني. لاعب النصر لم يحجب الرؤية نعم في حركة

0: لكن لاعب الاتحاد كان ساقطا في هذه اللحظة، وهذه النقطة الجوهرية في هذه الحالة التي تم اعتماد هنا الهدف. نعود الحالة هذه من أولها لو سمحت أحمد. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة هنا 87، حالة سقوط للاعب النصر داخل منطقة الجزاء، حالة تنافسية بين اللاعبين بدأها هنا لاعب النصر هنا عن طريق وضع يده داخل جسم لاعب الاتحاد. نكمل هنا نشوف هنا مقفل على يد اللاعب وقام بعملية تنافس مع اللاعب. لاعب الاتحاد يمارس نفس الفعل، حالة تنافسية لا ترتقي إلى الخطأ، وبالتالي استمرار صحيح وموقف مميز من حكم المباراة اللي يظهر معنا في الكادر للحكم على هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 94، أيضا حالة سقوط للاعب النصر. نؤكد ابتداء أنه لا يوجد إعادات من الناقل، ولكن نأتي على الكرة. الكرة تم قطعها من لاعب الاتحاد وهنا دون أن يرتكب أي مخالفة، ثم ذهبت الكرة إلى يد لاعب النصر. الحكم هنا سمح باستمرار اللعب لأن الكرة انتقلت للاتحاد. نشوف الحالة بشكل مقرب فريم أحمد. لاعب الاتحاد لم يرتكب أي مخالفة، السقوط هذا نتيجة التنافس اللي كان بين اللاعبين، وقوع لاعب النصر بين اللاعبين هو من أوقعه في هذه الحالة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء أيضا لنادي النصر في هذه الحالة.
1: لأن في كثير من الأسئلة على هدف النصر صحيح. هنا موجود أبو زياد، برجع لك للهدف بس عشان الشرح. ما يطبق على الحارس لا يطبق على اللاعب؟
0: يطبق.
1: أيوه
0: يطبق. أيوه. أشياء تتلائم مع قدرة اللاعب على لعب الكرة. بمعنى الآن المدافع وش عنده إمكانية يلعب أبو الوليد؟ يا بقدمه يا برأسه يا بالأجزاء المسموحة، لكن الحارس لا، عنده خيار آخر وهو اللعب باليد. هي وهنا نشوف ناخذ الإعادة الخلفية توضح أن وضعية مدافع الاتحاد وجود لاعب النصر لم يؤثر عليه. من هنا نوقف من ناحية الرؤية. أعطونا الإعادة الخلفية أكمل أحمد، أعطونا الإعادة الخلفية بنشوف تفاصيل الحالة. هنا نمشي هنا لحظة أحمد، نوقف أكمل بس نوقف هنا. الآن اللاعب اللي في المرمى يشاهد الكرة ولا لا أبو الوليد؟
1: يشاهد الكرة.
0: ممتاز، يعني خط الرؤية هنا انتفى من الموضوع.
1: ممتاز.
0: أكمل إلين تكون أحمد لو سمحت. إذا الكرة وصلت عند لاعب النصر الآخر نوقف. هنا
1: وقفها هنا.
0: الآن
1: ما في حجب للرؤية أبو زياد؟
0: لا، اللاعب واقف لكنه نزل الآن. اللاعب الاتحاد إحنا جبناه في الحالة.
1: طيب ليش نزل هو؟
0: أي لاعب؟
1: لاعب أيوة. لاعب النصر ليش نزل؟
0: لأنه لو صدمت فيه الكرة بتصير تسلل.
1: يعني اللي أقصد لاعب الاتحاد مو شايف الكرة.
0: لا لا.
1: في لاعب أمامه.
0: لا ليه؟ أرجع الحالة الأولى.
1: ولا من المنشأ أنت تتكلم؟
0: أي من المنشأ.
1: أنا ما أتكلم لا بعدين لما عدت.
0: هنا أحمد. أيه. فريم هنا. أيه. لاعب الاتحاد يشاهد الكرة بالكامل. هنا طيب. ننفي موضوع خط الرؤية لأن فيه حاجتين، في خط رؤية وفي تأثير.
1: حلو.
0: أكمل أحمد. الكرة لما تصير عند لاعب النصر
1: ممتاز.
0: بس هنا أوقف. الآن لاعب الاتحاد وش تغير في وضعيته؟ ما راح يتغير شيء، راح يلعب بنفس الكيفية. أكمل ما كان عنده مجال للعب الكرة تماما بالقدم أو بمكان ثاني، بمعنى وجود لاعب النصر هنا لم يؤثر. هنا انتفى التأثير عن اللاعب، ناخذها من زاوية أفضل. ولماذا أيضا الحكام هنا لم ينذروا لاعب الاتحاد؟ لأنه اللاعب اللي في الجول ترى أبو الوليد لعبها بيده. أكمل
1: ممكن تكون
0: أكمل
1: لو...
0: هنا أول لا، إذا الكرة هذه منعت هدف لكن الهدف تسجل كان ينذر اللاعب. لكن الآن مع التعديل الأخير قال ما في حاجة، إذا تسجل الهدف ينتفي. هنا ناخذ هنا أبو الوليد. هنا نوقف أحمد بس هنا. الآن لاعب الاتحاد وش تغير في وضعه؟ أكمل ما عنده أي مجال للعب الكرة أبو الوليد. هذه الكيفية.
1: سؤال أبو زياد. لو فليكس ما نزل جسمه
0: ما راح يتغير شيء.
1: ما راح تلمس الكرة
0: إلا بتلمسه.
1: طيب
0: بس إنه ما لمسه.
1: أنا أتكلم على حجب الرؤية اللي بريرا. بس هذا اللي
0: أبو الوليد حجب الرؤية من المصدر.
1: من المصدر.
0: أنا أشوف الكرة واتجهت وين.
1: وضحت.
0: هنا نوقف. ايش تغير في وضعية لاعب الاتحاد؟
1: وضحت.
0: لكن لو كان الحارس لا، لان عنده مجال للعب الكرة باليد.
1: لو الحارس هنا تسلل
0: ليه؟
1: أوكي.
0: لانك حرمتني من اتجاه اليد.
1: ممتاز.
0: اللي بروح اتجاه ليه. طبعا هي حالة جدا دقيقة، ولكن اصلا الحالة الاولى ابو الوليد اعطتنا ايحاء كامل ان الحكام لديهم تفسير واضح لحالات التسلل. ليه المساعد في الدقيقة 15 حسب تسلل، بالرغم أن الكرة عادت إليه من مدافع متعمد لأنها كانت حالة إنقاذ. مباراة مثالية للحكام. طيب. كابتن خالد الطريس صراحة أدار مباراة عالية في رتم عالي، كان تعامله مع اللاعبين جدا، لم تظهر هناك يعني خروج عن الأخلاقيات اللعب أو النرفزة زي ما صار في مباراة الأهلي والهلال، لأن الحكم كان هادي اليوم على عكس مباراة الأهلي والهلال كان الحكم جزء من الإثارة، عشان كذا صار في بعض الاحتكاكات.
1: شكرا أبو زياد، لسه باقي لك مباراتين، خذ لك كاسة شاهي وروق، ها تعال لنا نفصل. أنا عجبني حكم مباراة التعاون والفتح، إن شاء الله ما يكون في أخطاء عندنا، عجبني في لقطات وبناقشك فيها. رونالدو نزل اعتقد الكعبي، راح اعطى الورقه فيريرا، جاء رونالدو يغش. غش بيشوف ايش في الورقه.
2: لا تغش ولا شيء، نبيك في الملعب.
1: انا وريني اللقطه. طيب هذا هو نزل،
2: يعني وش بيغير يعني، حتى لو شفت وش الطريقه وش.
3: طيب ليش سواها؟
2: ما ادري، يمكن يبغى يعرف اي معلومه، طبيعي. لكن
1: يمكن نقول له بيريرا وش تبي؟
2: بعض الاحيان يمكن يعرف وين تمركز لاعبين ومنافسين، بس ما منها فائده، يعني انا اشوف ما منها فائده ولا راح يستفيد منها.
1: طيب محمد النصيري تحول ظهير يسار وانقذ هدف في الدقائق الاخيره، هذه قوته.
4: صحيح، هذه هي قوته كذا، هو المدرب يوم شاف جورج نزل اداء وتعب دخل النصيري على اساس يساعد كدفاعيا، وهو على الكرات المرتده تعرفوا النصيري ما هو من الناس اللي السريعين على اساس تقدر تعتمد عليه، لكن كدفاعيا صراحه عجبني اليوم صراحه. شوف يعني شوف كظهير يعني كوره، هذه من الكرة الخطره هذه، وفي كوره ثانيه برضو بعد انه بداخل 18، يعني شوفوا الادوار الدفاعيه اللي قام بصراحه، احنا ننتقده انه يلعب كراس حربه وطالبنا بجورج
1: انه يلعب
4: ها
1: يلعب مدافع،
4: لا ما يصلح الجسم الطويل وما لا عنده لا سرعه ولا شيء ولا حاجه، بس لكن الحماس والروح اللي لعبها اليوم ورجوعه ومساندته للمدافعين اعتقد انها اثمرت.
1: فهد عندك لقطه بيقول في النصر في فوضى، مش تقصد فيها فوضى النصر اللي ماخذها
5: اليوم صراحه؟ اي قابل فريق تكتيكي منظم عالي.
1: لا تقول في تصرفات
5: بين اللاعبين. شوف فوضى النصر من اليمين لليسار، شوف اول في استعجال حتى من اللاعبين النجوم، لا كريستيانو ولا انجلو ولا شوف الفوضى كيف، يعني حتى في نرفزه بين بعض، يعني لا جواو اللي يساعد مكان النجدي ولا النجدي اللي راجع، شوف الجهه اليمنى، شوف كيف رجوع شو اسمه بوشر، يعني لو رجع لنا مخرجنا من البدايه معليش رجعها لنا عشان بس نبين كيف، لا الجهه اليمنى ولا الجهه اليسرى، شوف كيف لا في توازن لا في ارتداد، شوف الكوره هنا بعيدة عن موضوع أنك تعمل مقص في ذا الطريقة، وضافت على النجدي اليوم كان سيء بالدفاع والهجوم، شوف جواو ما في مساعدات في الرجوع وتغطية بعض المراكز، إلى جهة البوشة توه يرجع يتخيل مهاجمين ظهيرين يساندون الفريق في ظل عدم وجود ستة صريح في الفريق النصراوي.
1: دقيقة 51 يعني 100 دقيقة 91 51
5: طيب هذه مصيبة ترى، هذا نتكلم لك على كيف سوء التنظيم، يعني الأظهرة يطلعون في نفس الوقت في ظل وجود ما في إلا العمق الدفاعي اللي هم السناترة، يعني اثنين هم يهاجمون، أنا كنت أقول لك بداية التحليل أنه هناك ستة لاعبين مع الأظهرة صاروا ثمانية.
1: مبارك في هاشتاج دون أنا غير بنصتكس، أحمد عطيف يقول لك سؤال لأحمد عطيف، هل بيلعب إنجي قدام إنزاغي بضغط عالي؟
2: إيه بيلعب، يستمر بيلعب، هذا أسلوبه ما يلعب، شوف في مدرب ما يغير أسلوبه، هذا أسلوبه بيلعب، بس انا قلت لك مشكله النصر مو في الضغط العالي،
1: مين
2: في رونالدو، انت شوف كل سبب الضغط العالي رونالدو،
1: يعني رونالدو هو مشكله النصر
2: ناقص ابو وليد، انت لما تسوي الضغط العالي لابد كل اللاعبين يكونون في حاله بدنيه جيده وكل اللاعبين يسوون الضغط بشكل جيد. انت لو تشوف اساسا في الهدف الثاني واضح كومان ضغط على اربعه في مكانه وفي مكان رونالدو ثلاث مرات، راح العمق وراح الطرف وراح ورونالدو واقف، هل يعقل انت خسرت؟ لا كومان ليش طلع مصاب؟
1: وش الحل طيب؟
2: احنا ما يلعب رونالدو المباريات التنافسيه، انا قلت طلع ترى كومان طلع مصاب من كثر الركض اللي ركضه، ركض دفاعيا
5: احمد
2: ركض دفاعيا من غير من في اماكن مو مكانه، اليوم كان كومان يحتاج
1: يعني
2: دبابة.
1: يعني مباراة أمام الهلال أمام الاتحاد الأهلي القادسية، ثمان مباريات في الدوري أو

0: الكاس رونالدو احتياط او عفوا في ترى القائمه
1: هذا رايي
0: اذا النصري بيفوز
2: شوف انا بكون مع احمد لو البديل افضل من كريستيانو او قريب منه
1: انا قلت يجيب بديل
2: لو عندنا مواليد لو عندنا لاعب اخر كراس حربة النصر لو غاب منه لاعب لاعبين انتهى وهذا هم مكتملين الان والفريق كيف قاعد يتعثر من المباريات الاخيره الثلاث الاخيره مع مباراه اليوم لكنني احط كريستيانو ولاعب عبد الله الحمدان مع احترامي الشديد
1: انا ما اتكلم
2: عن عبد الله الحمدان البديل ما هو جيد ما عند النصر بديل لكريستيان هذه المشكله
1: أنا ما اتكلم عن عبد الله الحمدان او ايا كان طيب. انا قلت النصر يحتاج
2: لا ما يلعب.
1: النصر كان يحتاج انا قلتها من البدايه كان يحتاج لاعب اجنبي فوق السن
2: نتكلم فيه
1: مهاجم
0: ورونالدو انا وديه
1: انا قلت لك اسويها
2: خليه يختار له مباريات معينه اعطيه وقت معين
1: انا بالنسبه لي
2: بس انت التخطيط السليم انت فايز بدوري ماخذ دوري يكون عندك مثل يعني لو يروح جواو ما عندك بديل
0: فهد
2: ناظر مثلا
0: انا بس
2: خليني اسوي مقارنه بسيطه خليني اسوي مقارنه بسيطه بينه وبين الهلال شوف لو غاب سمرفيلد في اللي تو جاي لو تغير سمرفيلد عندك سالم الدوسري
0: وفي مندش
2: لو تغير
0: في مندش
2: عندك سلطان
0: نواف الحبشي
2: يعني شوف كيف التغييرات لو تغير لو بونو اصيب عندك حارس اساسي في المنتخب لو عند النصر ما عنده احد انت قاعد تتكلم على بطل دوري وين البدلاء حقينا نغاب جواو وما عندك احد كريستيانو عارفين ان الرجل في اخر عمره وما قادر يشيل الفريق
0: طيب ليش يلعب
2: ما عندك بديل ما عندك
0: بس يلعب اذا بقول اخر عمره ولا ينفع فنيا ليش يلعب
3: بس بقول لك خالد بقول لك شيء يعني ما هو كريستيانو اليوم بس الفريق كله الفريق هو طيب. بداية المباراة أول نص ساعة أعتقد كريستيانو هل مطلوب منه يدافع أو يطلع على الطرف
2: هو لا صندوق وين مسؤوليات المباراة
1: أنا بتفق معه يعني أوكي النصر كان سيء اليوم لكن اليوم أنت كأسلوب يبنى على فكرة إذا ما تنفذت بشكل جيد في منافس قوي اليوم نتكلم عن أنا قلت مباريات التنافسية لو كان في ضد فريق أقل ما راح يبني
0: يعني أنا بس عشان أربط مع كلامك أحمد النصر في أول مباراتين كان متماسك من غير رونالدو هذا تقصد
1: صحيح.
0: لما عاد أمام التعاون والاتفاق والاتحاد انكشف الفريق بسبب رونالدو
1: والتعاون في نقطة التعاون أساسا كان قاعد في ملعبه مو زي الاتحاد يبني الفرق زي الهلال زي الأهلي زي القادسية بيتجرب
0: طيب خلي نروح الفاصل بعد الفاصل العميد يعود من الباب الكبير ورايكو السعيد ذكريات التألق

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: حياكم من جديد على قناة SBC وإذاعة جدة ثم منصة شاهد ومنصة الأولى. الاتحاد ها إذا جاء فريق كبير قال تعال أنا أكبر منك، ها كبير فنياً، كبير بالأسماء، أنا أكبر منك. عملها مع القادسية، عملها مع النصر. بندر بروح لك. يبنى الفريق على شكل الدفاعي، وبروح لك للتنظيم الدفاعي. الاتحاد خيالي كان اليوم، أتكلم على فترات كبيرة في المباراة، والسبب وين؟ تفضلوا الحالات اللي اخترتها أنت أمامك.
5: السبب عودة بريرا اليوم مع حسن كادش. بصراحة الأظهر اليوم خاصة فارس عابدي كان مميز اليوم، تنظيم جميل. مختار علي كان يعني بصراحة لاعب عامل فارق كبير في وسط الملعب إلى ما خرج. تنظيم الدفاع اليوم كان مميز في نادي الاتحاد. بريرا تحس أنه في قيادة وراء، في لغة تواصل جميلة بينه وبين حسن كادش، في قوة، في تحس أنه في مدافع قاعد يتكلم مع اللاعبين، قاعد يقود الخط اللي وراء. بصراحة
4: هذا رباعي دفاع الاتحاد يعني خلف فترات كبيرة. عفوا فهد بروح وبرجع لك. أوكي. برجع لك. الجليدان ذكرنا في شلية. والله يرفع من نص الملعب، يرفع السم ما شاء الله ما شاء الله.
6: هو يجيد اللعب هذا، يعني هو من نجوم المباراة صراحة. يعني الجهة اليمين أعتقد أنه لاعب يحط لاعب النص يفتح له، يعني دائما هو فاتح، دائما مهاجم دفاعي وهجومي صراحة. يعني شوف الكور دائما، وهذا شوف على طول، ما يأخر.
4: مفقودين يعني الأظهرة عندنا،
6: الأظهرة كلها مفقودين صراحة.
4: الأوفرات تتكلم
6: لما ييجوا هذا الأوفرات زي الدوخي، زي الشلية، زي حسين عبد الغني، زي هذا. شوف يعني شوف الحين وصل للمنطقة اللي هي المفروض إنه خلاص يرفع. شوف كيف رفعته على العمود الثاني، ما حط على العمود الأول. يعني هذا هو الظهير، هذا شوف دائما لا جيت ترفع يا خالد، لازم ترفع عيونك تشوف رأسك، ترفع رأسك تشوف وين تحط الكورة. لكن في بعض الأظهر يا خالد هو منزل رأسه على طول يلعبها. هذا شوف من وين هذه جاية، شوف رافع، شوف الكورة ولا يخطي بالكورة، يحط على رأس اللاعب، على رأس المهاجم. يعني معناته إنه يطالع قبل ما يلعبه، يطالع وين يحطها. أعتقد هذا إذا استمر من أفضل الأظهر اليمين صراحة، له مستقبل كبير.
7: 53 دقيقة هو ثاني أعلى لاعبي المباراة في العرضيات الصحيحة.
4: طيب
7: توضح لك أن الظهير في إيجابية اللمسة الأخيرة هو إذا هي الأهم.
4: فهد فليكس اليوم أخذ الكرت الرابع، متعمد ولا؟ خمس مباريات في الدوري، أربعة كروت صحيحة.
8: أعتقد ثلاثة، مو عنده واحد في الكاس. أعتقد
4: ثلاثة.
8: أي أعتقد
4: ثلاثة ولا أربعة؟ أعتقد أربعة. أنا يبقى تأكدونا أربعة ولا ثلاثة في الدوري؟
8: أنا
4: أربعة في الدوري.
8: أربعة في الدوري. أجي وقف.
4: وقف المباراة الجاية مع أبها، ما راح.
8: هذه المشكلة والله. أنا أعتقد هذه لا، ما شاف اللاعب يعني، ما أدري.
4: لا أنت محذر من أول.
8: أنا قلت الأسبوع اللي راح أن جواو يأخذ كروت في وسط الملعب، ما أدري فيها تهاون نوع ما، وكنت خايف منها والله. لكن هذا اللي كنا نتكلم عنه، يعني البديل الجاهز اللي بالمفروض.
4: هل تتخيل فهد أكثر اللاعبين حصولا على بطاقة صفراء في الدوري هذا الموسم؟ فليكس أربع كروت صفراء،
8: عجيبة صراحة.
4: عبد الرحمن الدخيل لاعب الحزم ثلاثة كروت، مدافع فيكتور الرياض مدافع ثلاثة كروت صفراء، ولا لاعب وسط فيكتور بن حميدة مدافع الحزم ثلاثة كروت، إيفان توني الأهلي كرتين.
8: شوف لاعب مهاري ولاعب قلب الفريق النابض في الفريق، ومفروض أنه هو اللي يأخذ عليه كروت، هو الخصم هو اللي مفروض بما يملك من هالمهارات مفروض هو يسبب في انذارات كثيرة للفرق الخصم.
4: أول ما بدأت المباراة تقول أنت النصر ما يعرف يضغط، ضغط سلبي
7: صحيح.
4: أحمد قال المشكلة في رونالدو،
9: في يعني بدايتها يعني
7: ممكن لكن انا اشوف المشكله
9: واعطينا اعطينا اعطينا وين المشكله في التحديد.
7: المشكله الاساسيه في ثنائيه كوستا وانجلو. هذا شيء. اول شيء اللاعبين ما عندهم قدره افتكاك ولا عندهم حتى سرعه في تحول الدفاع. اثنين حتى في عمليه الضغط لانجي بستوغلو اعتقد انه يخطي لما تضغط ضغط عالي مفترض اذا اذا اذا اذا ما تقدر تقطع الكره تتراجع كبلوك بحيث انك تمنع المساحات بين الخطوط. هذا اللي استغله الاتحاد. لو تلاحظ شوف يعني الاتحاد يمرر 20 الى 30 تمريره وبدون اي يعني حده في الضغط كذلك حتى اي رقابه. لاعب النصر ينتظر الكره تذهب لاعب الاتحاد وبعدها يفكر راقه. يعني الرقابه قبل الاستلام غايبه. اثنين البلوك الدفاعي ما يتراجع كبلوك في كل تفاصيل التحول الدفاعي. هذا الشيء يعطي فرصة لوسط الاتحاد أن يتناقض. تلاحظ هنا 30 تمريرة ومنها الهدف هو أجمل هدف الجولة أعتقد أنه توضح لك أول شيء الخلل في النصر. طيب. اللي مستمر في ثلاث مباريات بالثنائية وبأفكار بستيقول أنت في الضغط العالي إذا كان فرصة أنك ما تقطع الكرة مفترض ترجع كل خطوطك كبلوك ما تكون مساحات.
9: يعني يسوي إنزاجي صح.
7: صحيح صحيح. إذا الأهم خطوطك لا تضرب. ما يعني ما تكون خطوطك خمسة مهاجمين بتمريرة يخرجون من اللعب.
8: خليني أرجع من البداية في الحالة عشان أعلمك ليش رونالدو. أعلمك ليش رونالدو طلع أربعة من اللعب. أربعة طلعهم من اللعب. عرفت علشان كذا أنت لما تسوي الضغط وقفها بس دقيقة. لما تسوي الضغط العالي أنت تضغط من فوق مو معناته تضغط في النص. رونالدو هنا الحين الكرة توجهت الجهة هذيك. رونالدو هنا متأخر مشى اضطر فيليكس يروح مكان مو مكانه. هذا المحور هذا مكان رونالدو وفيليكس يروح لهذاك الثاني للجهة الثانية. اضطر كوستا يطلع من مكانه ورونالدو وين؟
9: مع بيريرا.
8: لا ما إيه بس الكرة في جهة في جهة في الجهة هذه في الجهة هذه. لا لا لا لحظة لحظة لحظة الكرة الحين الكرة لما توجه عشان أعلمك فكرتي. الحين الكرة لما تتوجه في جهة معينة يمكن بندر كمدرب وين المهاجم يكون؟ المدافع اللي عند الجهة عند الكرة صحيح؟ صحيح؟ وين رونالدو؟ المدافع الجهة الثانية. طيب من البداية شوف كومان جاء ضغط في النص في العمق مكان مو مكانه طلع من مكانه رجع كومان.
10: طيب تعطيني اللقطة من
9: ترجع لك
10: دقيقة بس ما حطول في الموضوع هذا لكن أعطيني إياها من البداية لما
9: تكون لقطة
10: اللقطة بس هذه اللقطة امشي شوي لما تطلع الكرة بس شوف يا خالد وانا اقولها للنصراويين انا احس انه ايوه خليك هنا بالله شوي. انا اعتقد النصر اخطا في استقطاب كوستا.
7: صحيح
10: انا طلعت بروزوفيتش وجبت صح. كوستا انا جايب اثنين
9: يدك على الجرح يا
10: لا شوف خليني اعلمك شيء هذه فيها سمسم.
9: لا لا لا
10: لا معليش خلينا
9: مش
10: خليني بتكلم البرتغاليين
9: فهد عفوا طيب. فيها خطا خلاص. فيها خطا أوكي. في الاختيار
10: انا علي انا علي انا عندي مشكله انا عندي مشكله شوف انا عندي مشكله في الفريق النصراوي في ظل العناصر الموجوده عندي اني انا ابغى لاعب محور ابغى لاعب سته ما ابغى لاعب يقوم لي بادوار انجلو او يقوم لي بادوار بروزوفيتش اروح اجيب اطلع بروزوفيتش واجيب كوستا. أنا ما أبغى محور يجيب لي هدف وأقول والله برافو عليه هو نجم. انتهى موضوع أنك تجيب أهداف. طيب. أنت عندك ناس صناع لعب عندك ناس لعبة أطراف عندك تبغى ناس تملي الوسط تملي العمق الدفاعي اللي يسبب ضغط على السناترة. فلذلك أنا قاعد أشوف أن الفريق النصراوي أخطأ في استقطابه الكوستا. كان المفروض تجيب إلى لاعب أكثر شراسة أكثر ثبات أكثر كشف للعبة. معليش اسمح لي شوية. فلذلك أنا أشوف أن النصراويين أخطأوا بهذه النقطة. أنت عندك لعبة مهاريين لعبة يندفعون أكثر يلعبون بالكرة أكثر. أنا أبغى لعبة يسترجعون كرة.
7: طيب كابتن خالد دقيقة أحمد تتكلم عن الضغط. أوكي أنت كبس أقوله ضغط عالي صحيح. أخطأ رونالدو ما ضغط مفترض بقية الوسط. أنا شفت رونالدو ما ضغط أروح أسيب مكاني اللي فيه خطوره واضغط ضغط زي فيليكس كوستا تسيب اللاعب خلفك وتضغط ضغط. يعني حتى اخطاء النضج التكتيكي عند اللاعبين خطا مفترض ما تضغط ضغط عالي الا اذا صحيح. فهنا خطا
9: الحاله الذهنيه للاعبين
7: خطا في تركيبه الوسط
10: اليوم. لا روح ولا ذهني ولا تشكيله مناسبه واستهتار وما اعطوا الاتحاد يعني حقهم من البدايه. يعني تتخيل النصر انا اول مره اشوف بدايه له من الموسم الماضي الى هذا الموسم بهذا الشكل. طيب يعني 20 دقيقة كانت سيئة أنهت المباراة في أول هدفين.
9: تفضل يا بندر.
11: أبو سطام مشكلة النصر مش بس في كريستيانو معلش عشان نكون واقعين شوي.
5: الحالة الذهنية للاعبين اليوم أول 25 دقيقة شيء غريب بصراحة، في تفكك مو طبيعي، ما في لغة تواصل بين المدافعين وخط النص، بين المدافعين مع بعض، بين الأظهرة مع بعض، ما في أي لغة تواصل. ساديو ماني يمكن مباريات القلة اللي اليوم شفتها ما يدافع، كأنه بس يعني لاعب بس جناح، هو إذا جت عند الكرة بيلعب غير كذا. المشكلة في النصر مش كريستيانو بس الحالة، زي ما قال أبو سطام النصر كان من الأفضل له إنه يجيب لاعب ستة شرس قوي يكون ساتر للمدافعين. طيب. كوستا يعني ممكن أي لاعب يؤدي دوره بصراحة.
6: طيب. أنا تعتمد على المدرب يا بندر، هو اللي أعتقد إنه يعرف اللاعب هذا، وتو اللاعب هذا ترى حتى الآن هنا بخامس جولة الآن، غير كذا إنه كريستيانو رأس حربة داخل الصندوق، ما أطلب إنه يرجع ولا يضغط ولا الأشياء هذه. طيب. كلها هذه كلها مسألية الأطراف ومسألية المحاور اللي تحت.
5: أبغى أقول لك شيء، الهلال هو أفضل فريق في الدوري، يملك أفضل لاعب محور في الدوري كله.
6: نفس صحيح. طيب هذا هذا الخيبري هو محور ستة. لا انتقادات تجي العام الماضي تجيه انتقادات طيب. كثيرة خيبري. إحنا نقول دائما جدي مجهول. الآن عرفوا إن الخيبري عنصر أساس.
5: ممتاز.
10: مو على بوضع. أنت تحتاج إلى لاعب تكتيكي، إلى لاعب محور ستة.

0: فعشان كذا ما عندك إلا هو.
1: أبو الوليد.
0: والمشكلة أن الخيبري ما طور نفسه عشان يعوض هالنقص. لو الخيبري يطور نفسه في الباصات الطويلة مع في اللعب طيب. بأول بأول كان أقول لك أنا.
2: بتكملون على الموضوع ولا نروح موضوع ثاني؟
3: سريع. أنا عندي نقطة. يعني أنا الحين أنا أتكلم الحين أنت فكرتك تسوي ضغط عالي
2: مع رونالدو ما راح تنجح.
3: ما تنجح.
2: انسى
3: أبو وليد يعني. لو عندك أربعة محاورة.
2: إيه.
3: ها. إيه؟ مو افتكاك جدران. ها ما تقدر.
0: بس احكي أنت بتطلع النصر بينجح مع عبد الله الحمدان؟
3: لا أنا ما أتكلم.
0: عبد الله الحمدان بس الكرة تنقطع. يبغى يباصيها.
2: يقول هو يقول غير رونالدو جيب مكانه واحد.
3: أنا أقول جيب لاعب أجنبي.
1: راس حربة ينطرب منه.
3: اليوم بعطيك مثل جورج اليوم مثل جورج. بدنياً.
2: جورج ولد رونالدو.
3: إيه
2: ولد رونالدو.
3: إيه عشان كذا طيب النصر ليش؟
2: 20 والثاني.
0: جورج عمره 20 يا رجل. هذا بدأ حبة في الحياة. شوف اليوم
3: لاعب عمره صغير بدنياً جيد ويتحرك. ما قلت لك جيب لي لاعب عمره 50 بعد. جيب لي لاعب عمره صغير.
2: طيب.
3: ما عندي مشكلة أنا اليوم جورج مشتركة ياخذها.
2: سؤال عشان استمرار رونالدو واستمرار مشاركته ماذا يعني
3: المباراة التنافسية بيصير بالشكل هذا
2: يعني نصر بياخذ الدوري مع رونالدو إذا لعب كل
3: المباراة التنافسية بيخسرها وبيخسر طيب. الدوري
2: هذا عبد العزيز الشلالي في أشياء دورين غير منصة تكس يقول لك كل صراحة فرق كبير بين نادي الهلال والنصر في النصر كريستيانو رقم واحد بالنادي في الهلال النادي أكبر من أي لاعب وجود كريستيانو في النصر هو ناقص أجنبي والأفضل التعاقد مع مهاجم بديل أبو سلطان
0: أكيد أنه أفضل إذا اللاعب ما يكون كويس وأقدر أغير كل شوي وأجيب لاعب بدالك أكيد أنه الهلال أفضل من النصر لكن أنا بحلم بكريستيانو عمره 42 سنة الهلال أربع روس حربة قد غيرهم مدري ستة روس حربة قد تغيرت في فرق كبير أنا إذا كنت تكلم بمنطق فذلك أنا أشوف أن النصر يعني ما له إلا يتحمل يعني العناصر اللي عنده
2: تكمل السنة
0: تأخر ومش معقول مش معقول النصر الآن ما جبنا لاعب
2: طيب أنا بس عليك سلطان بس عفوا دكتورة تحملني بعطيكم قاعدة موجودة على مستوى العالم ككل مو محليا في أي مكان في العالم وشوفوها في التجارب في السنوات الماضية بطل الدوري إن لم يتم تدعيمه بثلاثة إلى خمس لاعبين خطوات للخلف صحيح. خذوها مني قسها على الهلال في أول سنة لما أخذ الدوري بعدين الاتحاد لما أخذ الدوري بعدين النصر لما أخذ الدوري إن لم يتم التعاقد مع ثلاثة إلى خمسة لاعبين على الأقل ترى الناس نايم تقول لي رقابة مالية غير رقابة مالية يقول لي قانون موجود وهذا نظام موجود تستمر بنفس الفريق ما في دوري ثاني هذه قاعدة موجودة على مستوى العالم تفضل دكتور
4: وقبل القاعدة هذه انت اجيب احتياجك
2: النصر ما عنده النصر ما عنده فلوس
4: اوكي انت النصر الموسم الماضي
2: ما عنده فلوس
4: دقيقة
2: ما عنده فلوس وش احتياجه مو قادر يسجل عبد الرحمن غريب ولا هو قادر يسجل النجار
0: تخيل إذا بكرة يصيرون حر ينتقلون بلاش ما سجل
1: كيف سجل كوستا كيف سجل
2: هو اللي افتحوا لهم كوستا والباقي ما يقدر
4: انت ما عندك ما عندك مهاجم احتياط
2: ما عنده فلوس
4: اوكي قبل اول
1: نادي انا كنت
2: ايش بندر
1: ما عنده عين فنية بأمانة بصراحة اللي اختار كوستا في التوقيت هذا للنصر ما عنده دراية فنية بصراحة باحتياجات النصر
2: على قد فلوسه ممكن
1: تجيب محور على قد فلوسك محور انت ما تحتاج كوستا انا قاعد اقول اللي اختار في النصر كعين فنية ان كان المدرب او غير المدرب كوستا مفضلة النصر بصراحة
2: طيب خلينا نروح العميد حديد

قبل تبدأ خذ نظرة على التاريخ، فتش في صفحات المجد، خذ وقتك وأنت تقرأ ما يفعله العميد، كيف يجعل من القمم مسارا للعودة، ومن الكلاسيكو طريقة لاستعادة الانتصارات، كيف يتعامل مع الضغط كدافع، ومن عتب المدرج كحافز، ومن لحظات العودة مجرد انتباه. الاتحاد حين يقرر ينزل حاجة ويرمي خلفه الاحتياج، يتوقف عن مطالبة الصفقات ويركز على هز الشباك، على إلحاق الخسارة الأولى بحامل اللقب وتركه في حسرة وغضب، يبدأ بجدية يحملها في جناحه.

0: تألق جور 13%، التنظيم الدفاعي 10%، أسلوب في السينك 41%. محمد
1: نسينا كلها
0: ولا في رايكوفيتش بعد؟
1: لا كلها، وفي الحارس بعد الزول خامس، تحط خامس المفروض.
0: والجمهور
1: الجمهور هذا هو روح الاتحاد اصلا. من هو روح الاتحاد؟ روح الاتحاد الجمهور اللي حاضر.
0: الاتحاد انت
1: اكيد اكيد، انا عاشق الجمهور الاتحاد يعني، ما هي اليوم بس، لا من سنوات وانا اتغنى بجمهور الاتحاد الله يذكره بالخير العم صالح القرني بعد لو موجود كان حيضيف شيء.
2: جمهور ابو الوليد، جمهور الاتحاد بكل امانه جمهور محب وعاشق الفريق وفي كل الحالات بصراحه. دائما يعطيك امثله، في الاتحاد وهو سيء تلاقي جمهور موجود، الاتحاد وهو في افضل حالاته تلاقي موجود. اليوم الجمهور اعطى نموذج جميل لهالنادي الكبير بصراحه، الف مبروك لهم والله.
0: هذه اكثر مباريات هذا الموسم حضورا جماهيريا من الاتحاد والنصر ب 47,000، النصر والتعاون 24,000، الهلال والاهلي 23,000. والله جمهور الاتحاد اذا حضر اكتسح. هذا نايف في هاشتاج دورنا غير منصه اكس ابو سطام يقول عندي سؤال، ليه في كل مباريات النصر اول 20 دقيقه يقبل الاهداف ويكون سيء؟ ملاحظه ممتازه
3: بقويه والله ما شاء الله عليه. يعني في ثلاث مباريات النصر مسجلين خمسه
0: مع الدرعيه قبل هدف في كاس،
3: مسجلين خمسه مع اليوم، مسجلين خمسه في اخر ثلاث مباريات. هذا يعني إن يحتاج الفريق الى تنظيم. هذا قاعدين نتكلم عنه، اللي قاعدين نتكلم على الساتر الدفاعي الاول في وسط الملعب، التنظيم الدفاعي كل يوم تلعب لك لاعب وتطلع لك لاعب، مره عبد الاله العمري، مره تلعب لي مارتينيز، مره يعني سيميكان يطلع. يعني ترى لها دور كبير موضوع التفاهم وموضوع هذه الأمور اللي أنت قاعد تستهين فيها. صراحة اليوم النصر يعني صراحة فاجأني بما في روح، ما في حماس، ما في يعني مباراة كلاسيكو تعرف أنها صعبة، تعرف قوة العميد في جماهيريته. أنت زي ما قلت يا خالد، العميد اليوم هزم الكبار، أنا قاعد أشوف يعني هو كبير. تاخذ ست نقاط هو كبير لا شك في ذلك. لا بس على الظروف أنت ياخذ ست نقاط من القادسية والاتحاد، ترى العميد اليوم ذكرني بالموسم يوم خذها بطولة الدوري، ما كان أحد مرشحه وأنا كنت أولهم، ما كنت مرشح الاتحاد، قاعد يجيك من الخلف يجيك من الخلف، هذا دليل أن دوريك ترى متقلب. الهلال باستقطاباته إلى الآن ما طلع بالمستوى اللي إحنا نتوقع، لكنه يحصد النقاط والنتائج، وهذا أهم شيء في الدوري وبدايات الجولات.
4: مدرب النصر اليوم أنا مارتينيز، هذا هو مصاب؟
0: لما ما لعب مع التعاون ولا لعب، هل اعتقد مصاب؟
4: هل انا ترى على فكره قيمه مارتينيز،
0: مصاب يعني.
4: قيمه مارتينيز في التامين الدفاعي للنصر وتوظيفه كظهير ايسر اعتقد انها حتحل
0: بتواجد كوستا.
4: ده كوستا حيكون برا؟
3: لا
4: كوستا ده كوستا
3: لو جاء 8 بيطلع
0: بس عشان انت عارف
3: ايش يصير. يا ريت لعب مارتينيز اليوم وطلع كوستا في الخيبري كان.
4: لا ممكن يكون
1: فهد كوستا خلاص،
4: ممكن يكون يكون ده بنته خارج القائمة، يكون ده مارتينيز. بس اعتقد انه مارتينيز كظهير ايسر حيحل نفس الطريقة اللي حلها خيسوس في الدور الثاني الموسم الماضي.
2: صدقت
0: بعد الفاصل. النصر يستقبل 5 أهداف آخر 3 مباريات، دفاع

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟

0: عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: حياكم من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. ترتيب دوري روشن، الهلال أولا ب 15 نقطة، افتكر الشباك خلاص ها يعني فاز 3 نقاط، النصر ثاني 12 نقطة، القادسية ثالثا 12 نقطة، الاتحاد رابعا ب 11 نقطة، الأهلي خامسا ب 9 نقاط، الخلود سادسا ب 9 نقاط، نيوم السابع ب 9 نقاط، متذيل الترتيب الرونامين أبها بنقطة، الفيصلي نقطتين، الخليج السادس عشر 3 نقاط، الفتح الخامس عشر 3 نقاط. عبيد المالكي في أشياء دورين غير منصة إكس فهد يقول يسأل كابتن فهد الريفي هل مدرب النصر يقدر يحول رونالدو للنخبة ويتعاقد مع مهاجم هداف أكثر حركة ونشاط في الملعب ويلي الهجمة أمام الباب، ولا ما يقدر المدرب في تحويل رونالدو للنخبة؟
2: انت الحين تتكلم عن الشتويه، ما دي
1: نتكلم الان، لا
2: الحين ما تمدي، بكره خلصنا بكره خلصنا، ومشكله النصر كلهم سيئين اللي قدام مع احترام، لا هو ولا الحمدان ما يقدر يعطيك مباراه كامله ولا يقدر يشيل الفريق، لكن على الاقل يعني
1: الجود بالموجود
2: له نوافع كثيره صراحه، يعني بغض النظر عن انه يشيل مجموعه او يكمل يعني صراحه ما ادري ايش اقول، يعني كانت هذا الموضوع موجود من الموسم الماضي يا خالد، كان واضح وين الخلل في الفريق النصر.
1: اسمع، في فلوس يتعاقد النصر، قال ما في عليه الرقابه الماليه المشدده على الديون اللي موجوده 800 مليون، يقول لك ما في فلوس ما حيسجل.
2: صح، هذه مشكله انك بطل دوري وانه يكون عندك هذه المشكله صراحه، يعني
1: ديون يتحمل الاداره السابقه.
2: صحيح،
1: اللي كان الرئيس التنفيذي واللي قبلها واللي عمله في النادي. لو بيقدم مباراه ممتازه اليوم.
3: نعم، مباراه جدا ممتازه على مستوى اول شيء الافتكاك، على مستوى نقل الفريق من ثلث الى ثلث، وعلى مستوى حتى توجيه الضغط اعتقد انه من افضل مبارياته، عيبه فقط اللي هو الخشونه في الافتكاك، ولكن كتمركز كتوجيه لعب كقطع كرات اعتقد انه قدم مباراه جدا مميزه.
1: طيب
2: حتى مختار ترى اليوم والله قدم مستوى شوط اول رائع صراحه، مختار اليوم فاجأني بمستواه، فبالعكس طيب. كبدايه لقى نفسه مع الاتحاد في انه يعني لولا الاصابه كان اعتقد استكمل اللي صار، له تاثير شوي في مستواه طيب. الشوط الثاني للاتحاد.
1: احمد، هل موسم الاتحاد بدا في مباراه اليوم؟ تعرف شو اللي يقصد؟ موسم المنافسه ها؟ بعد ما كان ورينا مباراه الاتحاد الخمسه القادمه واحنا نتكلم موسم خلاص انا بدخل المنافسه الان منافسه الدوري.
4: انا اعتقد مباراه القادسيه في ظروف المباراه ومباراه اليوم اعطت طيب. ترى اليوم الاتحاد فاز على فريقين متنافسين، الوحيد اللي في الدوري لعب مع فريقين متنافسين
1: طيب. عند الاتحاد الفيحاء، الفيصل الاتحاد، الشمال القطري الاتحاد في النخبه، الهلال الاتحاد، بعد الكاس الخليج،
4: يعني هذا اللي انا اقول لك الاتحاد الوحيد اللي لعب من الفرق المنافسه مع فريقين متنافسين، يعني الهلال لعب مع الأهلي، النصر لعب أول مباراة مع فريق متنافس
1: وليس مكتمل الأجانب،
4: ولا مكتمل الأجانب ووضعه ما هو مستقر، معناته أنا بصراحة أنا أهني شخصية المدرب، يمكن بعد تصريح القادسية أنا شفت تصريح له إن أنا بالعكس أنا أحب ألعب المباريات الكبيرة، أنا ما أخشى المباريات اللي فيها تنافسية أكبر، معناته هذا يعطيك شخصية مدرب تعكس على اللاعبين، وهذا اللي قاعد يوصل الاتحاد في كل الإمكانيات اللي موجودة.
1: طلال قحطاني في هاشتاج دورينا غير منصة إكس يقول أبو عبد العزيز، من اللاعب اللي تشوفه يناسب الهلال في الشتوية من اللاعبين اللي كانوا في مباراة الاتحاد والنصر؟
2: جواو
1: يقول لك أعطيه خلي وري المشاهدين هذا شكله نظرة زينة
2: ورا التليلات هذا شكله.
1: يقول أبو عبد العزيز، من اللاعب اللي تشوفه يناسب الهلال في الشتوية من اللاعبين اللي كانوا في مباراة الاتحاد والنصر؟
5: طالب الظهر اليمين بس.
1: مين؟
5: الظهر اليمين شو اسمه؟
1: زيدان.
2: أحمد
5: الجيدان صراحة هذا لا دفاعيا ولا هجوميا، انا ابغى واحد
2: اي توكب جايبين واحد ما شاء الله تبارك الله
6: عبد العزيز مبسوط بالمباراه ها؟
5: لا انا شفته اليوم صراحه افضل ظهير، شوف لي بقول لك شيء، دائما الاظهر يا يجيك هجوميا ضعيف دفاعيا، لكن هذا ما شاء الله تبارك الرحمن لا دفاعيا ولا هجوميا.
4: عبد العزيز كشافه يتفرج عشان يختار لعيبه شتوي.
5: انت المشكله كريستيانو وفهد كوستا خلاص يعني ما في يعني كل
7: الدكتور
5: ها الدكتور هير الدكتور مسالم الدكتور
7: النصر في خبر كان

0: الأحوال قادمنا الثالثة ثابتة. كان التحذير أمام الاتفاق والإنذار أمام التعاون قبل السقوط أمام الاتحاد. النصر استسهل التأخر وأصبح يؤمن بالعودة ولا يرتب خطوطه، يظن أنه في كل مرة سينجو وكل المباريات ستبتسم له. الليلة كانت صدمة قد تفيد مستقبل النصر وقد تبعثره، تكشف خللا واضحا يتكرر ومشاكل مستمرة، وأن الأخطاء ترسلك يوما ما إلى الأسوأ. النصر يخسر لأول مرة هذا الموسم ويتأخر للمرة الثالثة على التوالي بالنتيجة ويجتهد شوطا ونصف يطارد النتيجة. أنجي لم يعطي النصر الثقة التي كان ينتظرها ولا الثبات الدفاع الذي يحتاجه. فريقا في كل لحظة يتعرض للخطر وفي كل موقف يعاني الضرر، ولأنها دوما ثابتة كانت الثالثة حارقة ومؤلمة وتركت النصر في حالة صدمة وسيكون لها أثرا في حالة الثقة. فهل تكون ضربة تقوي العالم أم أنها لحظة نهاية الأحلام الجميلة وبداية الألم؟
1: هذا الاستفتاء سبب خسارة النصر أمام الاتحاد في دور روشن. اختيارات إنجي 32%، الأخطاء الدفاعية 18%، حالة المهاجمين 18%، فراغ الوسط 32%. إذا في سبب آخر أبو سطام عطنا إياه.
2: والله كلها وزيادة على الروح، التحذير لها مثل هذه المباراة الكلاسيكو ما أعتقد أنه
1: مش تقصد فيها
2: بصورة يعني أنت متأخر في المباراتين الأخيرة أو الثلاث الأخيرات ويلا ترجع للمباراة، مو معقول بتحضيرك أنك تكون بهالشكل. يعني أني أشوف بداية 20 دقيقة للفريق النصراوي بدا الشكل ما قد صار لي من الموسم الماضي الرائع، فأنا أقول كل الخيارات زيادة عليها الروح والاستعداد.
1: وتبي تبين الروح وأنا غير الروح، في قائد ترى بعض الكباتن ما

0: صحيح. وقت شرب الماء ها.
1: كنت ابغى اتكلم عنها والله.
2: تفضل تفضل ها زين تفضل.
1: لا اللقطة هذه
2: ايه
1: ترى انتم قاعدين تتكلمون انه من نجوم المباراة جورج وراكوفيتش، انا عندي من نجوم المباراة اليوم عوار. اول مرة اشوف عوار بالمستوى هذا.
2: دائما قدام النصر ممتاز ترى.
1: اليوم يمكن من اجمل مباريات عوار. اللفتة هذه تدل انه مش الكابتن اللي يحط الكابتنية على يده، لا القائد هو اللي يوجه، هو اللي يوصل معلومة بالشكل هذا. صراحة اليوم من نجوم مبارياته وأصلا صناعته الهدف تدل انه لاعب كبير.
3: والله كل فريق الاتحاد يا بندر كله على روح واحدة صراحة. اللي شفناه اليوم، شفناه مباراة القدسية، حتى مباراة القدسية هو ناقص يا أخي روح واحدة وحماس. دائما نقول غرفة الملابس، غرفة الملابس، غرفة الملابس، هذا هو اللي يصير داخل الملعب وهو يصير غرفة الملابس.
4: لما يكون الفريق كله نجوم، حتى من دخل بالتشكيل بعد تغييرات نجوم، ترى تأكد أن المدرب وظف الفريق بشكل جيد، عرف أخطاء المنافس وقدر يستثمرها، حجم خطورة المنافس، فأظهر كامل الفريق. إحنا جالسين نحتار من النجم، هل لوبي نجم، هل عوار، هل جورج، هل راكوفيتش. كل الفريق كل لاعبين الاتحاد
2: جورج ولا ناقش. الهدف اللي سجله خليه أساسا هو رجل الأسبوع، ممكن رجل الشهر جورج.
4: ولكن حتى البقية
5: ترى فنيا، أنا فنيا عميد يستحق الفوز اليوم، لكن ترى حتى الشوط الثاني ما شف ذاك التنظيم العالي في الدفاع الاتحادي. اليوم ثلاث كور او اربع كور، وكان الفريق النصراوي يرجع في المباراه. اليوم شفت انا في لقطه اللي حقت ماني ثلاثه، وقبلها حقت انجلو، اربعه نصراويين ضد ثلاثه من دفاع الاتحاد. فانا يعني معليش يعني انا اعتقد اليوم لو كان في فريق غير فريق النصراوي بطريقه هذه في نوع يعني من التنظيم يعني الشوط الثاني. الاتحاد
2: تبغى الاتحاد
5: لك الروح،
2: تبغى الاتحاد يهاجم ولا تجي عليه فرص. صار يلعب ضد النصر، ترى ما يلعب ضد فريق
5: درجه ثانيه.
3: بعدين يا خالد بقول لك شيء، كل الكرات العرضية اللي يبغاها صحيح. الاتحاد يلعبونها النصر، واعتقد انه
5: هذه صدقت محمد.
3: بس كل الكرات العرضية كلها مخالفة،
5: هذا دليل على
3: لا الحراسة ولا قلوب الدفاع،
5: دليل على تمركز دفاع الاتحاد.
3: هذا اقول لك من نجوم
5: العرضيات فقط،
4: توجيه اللعب.
3: كم ضربة ركنية
5: يعني اليوم؟ يعني لو نقول لك مخرجنا الشوط الثاني، التنظيم كان رايح الشوط الاول، شكل الشوط الثاني. اليوم شفنا كم اكثر من فرصة لفريق النصر،
2: انفرادين جت لنا،
5: ها انفرادين غير الكورتين الثاني اللي حقت
1: التنظيم الدفاعي اليوم كان في الاتحاد جدا مميز. بيريرا قائد بكل ما تعني الكلمه بصراحه،
2: واضح
1: قائد حتى يعني للجلدان ولا فارس عابدي، ما تحس انهم اول مباراه يلعبونها مع بعض، لا تحس انهم من زمان.
2: احمد السرحاني في هاشتاج دورينا غير منصه اكس يقول استمرار اشراك رونالدو في المباريات الكبيره عبث بتاريخه وتاريخ النصر، لازم أن يتوقف هذا العبث. لا تحرقوا ولا تحرجوا رونالدو باللاعب لمدة 90 دقيقة. أتفق أحمد عطيف، لابد من وجود لاعب مهاجم وليد أقل شيء. إذا ما في فلوس يجيبوا لنا جونيور رونالدو يلعب بلاش.
3: كيف يسجل؟
5: عادي ما توصل لها الدرجة.
2: لا أنا أقوله هو
5: بعضهم يعني، لكن احنا كلنا متفقين لو في بديل قريب جدا صح. يعني من انه من مستوى كريستيانو هو الاحسن، كان اقول لك اوكي البديل موجود.
3: تقدر تصنع عبد الله الحمداني؟
5: ها
3: تقدر تصنع عبد الله الحمداني؟
5: لا ما عبد الله،
3: ما اقول انا لما يجي مدرب يقول له ارجع وروح بالاطراف وراس حربه، هنا النقطه اللي كان يعني اعتقد انه مدرب له دور بعد.
2: يعني في مدرب يجرؤ بيحط رونالدو احتياط؟
3: ما اعتقد،
1: مستحيل مستحيل جدا.
3: ترى
2: تسويها انجي
3: ترى على فكره
5: أنا مع النتائج ترى بعض المدربين ما يجرؤ ولا يتشجع الا الله لا يقول جت خسارتين.
6: عندي سؤال لعبت رونالدو، خسرت الدوري، خسرت الاسبانيه، وانا في قناعتي كمدرب انه ما يساعد، وش استفاد؟
2: طيب واذا كان المدرب
5: الموسم الماضي حقق الدوري هو كان الناس تتكلم عن كريستيانو انه ما يقدر الموسم الماضي.
1: احمد المشكله
6: دقيقه هو المشكله لما انت العام تتكلم مره 7 شهور 8 شهور في عمر رونالدو، لو يمر شهرين ثلاثه ما عاد يقدر كل سنه. انت خلاص العام كان فيه اوكي خلينا نقول واصل 60% 70%.
3: طيب من لكن يوم من هدف النصر، طيب الثلاث مواسم الاخيره من هدف النصر
6: إيه، بس كل سنه يتغير العام.
4: هل مشكله النصر كابتن احمد مشكله هجوميه ولا دفاعيه الحين؟ بس بنعرف الفكره. هل
6: الدفاعيه ابو احمد؟ طيب انا بجاوب الدفاعيه هي وشلون الدفاعيه؟
4: حلو
6: الدفاعيه منظومه كامله ولا لا؟
4: طيب منظومه كامله
6: الدفاعيه لما انت كفريق

0: كبير تسوي الدفاع الضغط العالي، هذا دفاعي ولا هجومي؟
1: طيب حلو دقيقة،
0: هذا دفاعي.
1: هل معناته هل اختزلت مشكلة النصر الدفاعية كتنظيم دفاعي؟ لاعب واحد فقط يحبط كل المنظومة.
0: طيب دقيقة،
1: أنا إذا إذا, إذا إذا إذا فقط رونالدو أعتقد خطأ.
0: أنا جاوب.
2: أنا أتفق مع سلطان. طيب أنا أتفق مع سلطان.
3: رونالدو مو فقط. أنا بطلعك في سؤال.
2: أبطل في سؤال.
0: لا بس النصر اليوم. أنا رد على
3: رد على السؤال. عندي سؤال أنا.
0: أنا الحين أنت المنظومة كيف الشكل الفريق كيف يخرب أو كيف يتفكك؟ لما يكون عندك اسلوب معين انت تتخذه حلو. بتسوي بالضغط العالي ويخسر وعندك لاعب يطلع طيب. كل واحد من موقفه انت خسرت المنظومه كامله. يعني كل لاعب بعد ما خسرت لاعب يمكن بدر يعرف اذا انت سويت اسلوب جاء ما طبق لاعب واحد انت خسرت المنظومه.
4: طيب خسرت المنظومه انت بتسوي طول المباراه
5: احمد
0: عشان كذا انا اقول تفضل
5: مو معقول الاسلوب بس استمر في طول المباراه انا مش معقول.
3: طيب انا طيب طيب انا سؤالي بين الخمسه عندي المتنافسه على الدوري هلال نصر اهلي اتحاد قادسيه تصنف رونالدو بين مهاجمين الاربعه الانديه رقم كم؟ بندر
5: الثالث
3: من الاول
5: الثالث الرابع
3: ايه من الاول
5: الأول توني
3: الثاني
5: قدسية ريدقي حق القدسية
3: الثالث
5: أظن مهاجم
3: الهلال واتكنز
5: لا الاتحاد
3: الاتحاد
5: لسه ما نقدر نقيمه من أول مباراة واحدة لكن يعني كريستيانو يعتبر الرابع
3: يلا الرابع محمد
6: كريستيانو
3: ايه
6: انا اعتبره الرابع الثالث
3: الرابع الثاني السلطان
7: الرابع الخامس
2: مع احترامي له انه لاعبي المفضل طوال فترات
3: بين خمسه مهاجمين ترى
2: انا اقول الاخير
3: الخامس
2: انا اقول الاخير
0: طيب هذا جوابي هذا
3: عرفت عشان ريحك
0: انت عشان كذا لا والله
2: مو الاخير عشان الاخير شيله للمجموعه كتكمله للعمل الجماعي هو اقل واحد صراحه انه تعتمد على لاعب
6: فهد بقول لك شيء يا فهد من هداف النصر خلال الثلاث مواسم الاخيره
2: بس انا بس انا بس انا بس احد فرصه ثانيه
3: انا محمد
6: انا نفس الهدافين
3: اسالك سؤال تتمنى رونالدو يجي النصر واتكنز يروح يجي الهلال ورونالدو واتكنز
6: هذه
3: انا اسالك انا تتمنى فنيا انسى
6: لا ما اتمنى فنيا هذاك افضل بعدين صغير بالسن ويقدر يعطيك كذا مباراه احنا قلنا من اول استديو هنا قبل الدوري قلنا النصر المفروض انه يجيب لاعب مع كريستيانو على اساس كريستيانو ما يقدر يعطيك 90 دقيقه
3: وهذا يسجل 1000 هدف
6: كيف
3: يسجل 1000 هدف
6: والله على المستوى اللي قاعد يصير للنصر تذبذب هذا بين اللاعبين كلهم ما هو بس كريستيانو ما اعتقد
5: بيسجل صدقني بيسجل
6: كيف
3: طيب تفضل دكتور
5: الثقه اللي موجوده طيب. عنده والفاعليه الموجوده عنده والقابليه طيب. كريستيانو ممكن يسدد في اي لحظه
7: مشكله النصر ليست فقط رونالدو مشكله النصر طيب. انا اشوف الحاله الدفاعي الموسم الماضي طيب. اخطاء الدفاع كادت ان تضيع الدوري على النصر طيب. لما نتكلم عن سار مارتينيز ظهير مع جيسيوس أصبح دفاع النصر منظم مشكلة النصر إلى الجولة الخامسة دفاعيا قبل أن تكون هجوميا
3: طيب خلص
2: أضف على ذلك ترى يا خالد الموسم الماضي قد أمشيها وأقول كريستيانو لكن الآن في ظل قوة المنافسين لازم أني أنا أشوف العمر يمشي مع كريستيانو يعني أنا يمكن العام مشيناها لكن السنة هذه على قوة المنافسين وصعوبة الدوري يعني كان بالمفروض
3: عفوا بندر خلي يكمل فكرته عفوا تفضل
2: أقول كان بالمفروض أنه يعني قدرنا لكن زي ما قلت أنت الظروف والما وجود عدم الأشياء المالية خلت الفريق ما يتعاقد مع أحد
3: نقول بعد الفاصل التعاون والفتح والفيصل يعيشون أزمة تهديف الانتصارات غابت

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
5: حياكم الله جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. التعاون والفتح 0-0، ما ينسون رجل مباراة التعاون والفتح
6: طلع كور صراحة. أي. في كورة بالشوط الأول الدقيقة 19 يا خالد، قول 100%، ولكن ردة الفعل اللي سواها هذه الكورة، يعني ردة الفعل يعني أعتقد أنه من نجوم المباراة صراحة، أو نجم المباراة. يعني أعتقد أنه لاعب الفتح يبغى يلخم الحارس، لكن الحارس أعتقد تركيزه هذا يعني شوف ها
7: يخدع
6: يعني بيلخم، يعني أنه يبي شوف لو معطيها مراد ها، لو معطيها مراد صدقني قول 100%، وهذا ولكن أعتقد أنه الحارس من أفضل الحراس. شوف هذه بعد برضه يعني من نجوم المباراة صراحة. أنا خالد العطوي كل شيء سواه اليوم، ولكن تألق الحارس أعتقد ما قدر أنه يأخذ النقاط.
5: أحمد عطيف ورينا أقل الفرق تحويل الفرص إلى أهداف. خلنا نشوف الرقم، أنا صدمت رقم الفتحة 1.8. ها يعني عارف من كل 100 فرصة ها بيسجل له تقريبا هدف 1.8، يعني هدفين تقريبا كل 100 فرصه يسجل هدفين.
7: ترى يوصل مع ان ذلك يوصل
5: للفتح. المشكله وين
7: إيه؟ انا اشوف المهاجم ما يعني شوف اكثر الخطوره اللي تجي للفتح يمكن من الاطراف، لعبه الاطراف عندهم الحلول الفرديه في الزياده العدديه في المهاره، لكن انا اشوف اللاعب المهاجم ما ارتقى بمستوى الفتح، ما هو اللاعب الهداف.
5: مشكله في المهاجم بعد
7: حتى لا التحركات في احيان، اوكي في قرارات من لاعبين، لكن انت كخيار مهم احيان نشوف اليوم باتنا واللاعب السويدي الطرف حلول فرديه، لكن في تحركات المهاجم ما تخلق لك التحركات، ولا هو اللاعب اللي تكنيكه عالي. انا اشوف
5: رقم قليل بندر ها
8: جدا والله صراحه. الفتح يعاني يعني اللمسه الاخيره، اللاعب اللي ينهي الهجمه او ينهي الهجمات حق الفتح مش موجود، والدليل انه
5: لها يعني حل
8: كثير من الفرص لاعبين سعوديين.
5: انت كمدرب لها حل؟ ايه تفضل.
8: شوف ابو فهد انا اقول الله يعينه يعني لاعب اجنبي من الصعب انك تعوضه بلاعب سعودي الان او تبدله بلاعب سعودي، عليك انك تستمر عليه ان شاء الله يكون في المباراه القادمه يكون في افضل حالاته ان شاء الله.
5: فهد سريع.
9: انا اقول انه ابو فهد سوى اللي عليه، الفريق يحضر ويحضر ويخلق فرص ويوصل لل 18 ويعطيك بهذه الطريقه، لكن اعتقد نتائج الفريق مسويه ضغط على اللاعبين، يعني ما يصدق اللاعب يجي في منطقه خطره ما يكون عنده الهدوء. يعني الكره اللي انقذها مايلسون لو لعبها باتنا كان هو سجل الهدف، لكن شوف الاستعجال انه ما يصدق، ما في ذاك النتائج اللي على الفريق اللي يقول ما يصدق انه وصل منطقه دقيقه ابغى اسجل، فيمكن ما كان فيه الهدوء يتمركز كويس لكن في استعجال.
5: والكابتن خالد العطوي ماذا قال بعد المباراه مع مراسلنا عبد الله البطي؟
10: جاب الحلول. تعتقد ان الفريق يحتاج الى مهاجم؟
11: وجود في موجوده حلول، الفرص موجوده، الحلول موجوده، الفرص مخلوقه، لكن فقط ان احنا نسجلها. القضيه مش قضيه مهاجم يسجل، لا، القضيه قضيه التعامل مع الفرص في مناطق التهديف فقط لا غير. أفضلية كانت لنا من حتى من بداية المباراة، احنا كان عندنا نقاط فنية نعمل عليها من الشوط الأول، خلقنا العديد من الفرص في الشوط الأول، خلقنا العديد من الفرص في الشوط الثاني، ووفقنا في التسجيل فقط لا غير.
5: هذا حديث الكابتن خالد يتوافق مع فهد، يقول لا احنا وصلنا بس ما نسجل. حمد الله كيف شايف؟
12: في أقل مستويات، والمباراة اللي قدمها مع التعاون عبء على هجوم التعاون، عبء على فيما قدم في مباريات، عبء على هجوم التعاون. في بطئه، وكذلك حتى اسلوب مدرب التعاون، اسلوب مدرب التعاون اعتقد انه هو ما يقلل حتى صناعه الفرص لفريق التعاون، وان كان اليوم ترى هذه فكره التعاون وهو ناقص.
13: خلينا على حمد الله.
12: اي كان اكثر في صناعه الفرص، اعتقد انه على مستوى ضبطه في الحركه، التمركز غايب عنه، ينزل لوسط الملعب بشكل كبير ويقلل الخطوره.
13: عمره يسمح له يسوي المجهود هذا؟
12: لا، مفترض الاسلوب الهجومي يكون للتعاون مبني على حمد الله يكون داخل 18، وكيف تصنع اساليب هجوميه تستفيد من قوه حمد الله في الانهاء وفي الراسيات.
13: طيب هذا الحديث عن حمد الله اليوم، والله كم فقد من مراوغات 0-1، فقد الكره 8 تسديدات 0 على المرمى الى مباراه الفيصلي والحزم. مرجيلك مره ثانيه، ترى باتشيك رجل المباراه اليوم، يوم الحراس.
6: يوم الحراس
13: حارس فريق الفيصلي.
6: انا انبسط لما اشوف الحراس بالتالق هذا، لانه دائما هم
13: دائما اذا 0-0 0-0 0-0 يكون الحارس رجل المباراه بالعاده.
6: اكيد انه شوف، يعني شوف الحارس، يعني شوف رده الفعل، طلوعه. اعتقد انه يا خالد دائما اذا انت تبغى تثق اللاعبين، تعطي اللاعبين دافع، اعتقد لابد انه يكون عندك حارس بكل لقطه يكون حاضر، بكل تسديده، بكل ضربات ركنيه، ضربات ثابته. اعتقد انه الحراس اليوم 10 على 10 صراحه.
13: باتشيكو حارس فريق الفيصلي مع مراسلنا فيصل مجد.
14: كانت المواجهة صعبة للغاية، واجهنا مشكلة في خلق فرص للتسجيل. كنقطة إيجابية هي أننا حافظنا على نظافة شباكنا، ربما هذا كذلك ما كنا نريد تحقيقه كفريق. الآن علينا أن نعمل أكثر للحصول على النقاط الثلاث. أعتقد أنها كانت مباراة متكافئة بين فريقين يملكان الهدف نفسه، لكن أعتقد أننا ونحن نلعب على أرضنا كان يجب أن نصنع فرصا أكثر وأن نكون أكثر شراسة هجوميا. واجهنا صعوبات، لكن علينا أن نواصل العمل ونركز على المباراة المقبلة.
13: هذا حديث باتشيكو، 3 تصديات، 2 منها داخل الصندوق. خلونا نروح الحالات التحكيمية لباقي المباريات، مباراة الفيصلي والحزم ومباراة التعاون والفتح. نبدأ في التعاون والفتح. وأبو زياد مساء الخير مرة ثانية.
15: مساء الخير مرة أخرى أبو الوليد. نأتي على مباراتنا الثانية اليوم، مباراة التعاون والفتح. نبدأها بحالة أولى كانت في الدقيقة 15، وهي هنا الحالة التي من خلالها سقط هنا لاعب التعاون. لا يوجد ركلة جزاء لنادي التعاون، طبعا نؤكد أن هذه الحالات لا يوجد لها إعادة من الناقل، لكن الحكم في موقف مميز لاحظ أن هنا لاعب الفتح هو من قام بقطع الكرة، من وضع قدمه عرضيا أمام اللاعب هو لاعب التعاون، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي التعاون في هذه الحالة، وقرار صحيح بالاستمرار. حالة أخرى في الدقيقة 45، حالة سقوط للاعب التعاون داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء لنادي التعاون، لاعب التعاون هو من انزلق على قدم هنا لاعب الفتح. طبعا تعرض اللاعب لاحقا لإصابة من هذا الدخول، ولكن هذا السقوط سقوط عرضي، المؤكد أنه لا يوجد ركلة جزاء، وبالتالي قرار صحيح من حكم المباراة في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى، وهي الحالة التي أيضا هناك مطالبة بوجود ركلة جزاء لنادي التعاون. لا يوجد ركلة جزاء لنادي التعاون في هذه الحالة، والسبب في ذلك أن الكرة نعم ارتطمت بيد اللاعب، ولكن اليد الداخل الجسم التي لا يوجد فيها لا تكبير ولا تعمد ولا فعل إضافي، وبالتالي احتساب ركلة ركنية كان قرارا صحيحا، ولا يوجد ركلة جزاء لنادي التعاون في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 58، هذه المرة مطالبة بوجود ركلة جزاء لنادي الفتح، لا يوجد ركلة جزاء، أيضا نؤكد لا يوجد إعادات من الناقل أبو الوليد، لكن الواضح أن لاعب التعاون نجح في قطع الكرة، موقع مميز لحكم المباراة، سمح باستمرار اللعب. هنا نشوف الحالة مقربة بشكل أقرب، الحكم وفق في اتخاذ زاوية صحيحة والسماح باستمرار اللعب بعدم وجود ركلة جزاء.
13: هذا الحكم اللي بسألك عنه اليوم أبو زياد، ما في صافرة كثيرة
15: صحيح.
13: ها ومشي

0: وفي اخطاء في اللي فيها شك يمشيها.
1: صحيح. ها؟ صحيح. احنا تكلمنا في الجوله اللي سابقه ابو الوليد لابد من اعطاء فرصه لهؤلاء الحكام. تواصلوا معي ناس كثير ما عندنا مواقف شخصيه مع احد ابو الوليد، لكن انا اثق ان عندنا حكام جيل جديد يحتاجون الفرصه. نشكر اللجنه، هذه الجوله مرحوا اربع حكام يعني صغار ومن الصف الثاني فرص واثبتوا كفاءتهم، هذا ما نحتاجه، هذا احد النماذج ابو الوليد اللي نتكلم عنها. الحكم لما يكون صغير وعنده طموح يعطيك زي اللاعب. نعم خلاص، يعني زي ما قلنا اللاعب ممكن يكتفي، الحكم ممكن يكتفي، هذه سنة الحياة يعني في موضوع الرياضة يعني.
0: والله اللي ما يتطور
1: هذا هي ابو الوليد، لا احد يزعل، بعضهم لما نتكلم
0: حتى هنا اللي على الطاولة اللي ما يتطور نحطه دكة
1: يعني. ابو الوليد كم لاعب يجلس معك على الطاولة هنا وهو ترك اللعب وكان عنده مجال انه يلعب حتى في اندية الوسط؟
0: احمد عطيفي للهام
1: كثير ياخذ الدعية اعتزل وهو يقدر يحرس كل اندية المملكة، صح ولا لا؟
2: صح.
1: ما هو عيب
2: المفروض على الاتحاد السعودي. طيب. انه المفروض انك تصير رئيس لجنه الحكام صراحه في الاتحاد السعودي.
1: والله احنا نعطي النصيحه
2: لأنه انت دائما تدعم الحكام الشباب، وهذه طيب. ميزه فيك يا ابو زياد صراحه تشكر عليها.
3: طيب ادعموا انتم، خذوا حكام محليين،
1: هذا واجبنا ابو عبد العزيز.
4: الفيصلي والحزم ابو زياد تفضل.
1: مباراه الفيصلي والحزم ايضا حكمت باحدى الحكام الشباب في هذا الموسم. نشوف الحاله هنا اللي كانت في الدقيقة 44، إنذار صحيح للاعب التعاون، الحالة لا تستحق أكثر من الإنذار، هذه حالة ضرب بتهور، لم يكن هناك أعلى من القوة المتوسطة، لم تكن القوة هنا مفرطة، هنا نشوف هنا التنافس من قرب، ومن ثم اللاعب قام بعملية الضرب على مستوى الوجه هنا، الحالة حالة إنذار ولا يوجد عقوبة مستحقة أفضل من ما حدث. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 75، هذه حالة مميزة، هذه المرة لحكام تقنية الفيديو، الحكم احتسب ركلة جزاء خاطئة لأنه لم يكن في موقف يسمح له بمشاهدة ملابسات الحالة. لاعب هنا الحزم هو من صنع ذلك الالتحام، هنا نشوف لاعب الحزم هو من وضع قدمه في طريق لاعب الفيصلي الذي كان يتجه للكرة، ثم حاول هنا نشوف أن يستغل هذا الاحتكاك بالسقوط، الحكم وقع في فخ هذا التحايل أو يعني وضع القدم بهذا الشكل، الحكام تقنية الفيديو طلب المراجعة، تم إلغاء القرار بعد مشاهدة الحكم للحدث بهذه الحالة وإسقاط الكرة بعد هذا القرار الخاطئ وقرار آخر موفق من حكام المباراة.
4: شكرا أبو زياد، موعدنا بعد غد بحول الله لبداية الجولة السادسة. شكرا كابتن عبد الله القحطاني، يعطيك ألف عافية، يعطيك خبر حلو عشان سيدات النصر فازوا على سيدات الهلال 4-1 في كأس السوبر.
3: والله سيدات المسيطرين لهم 3 سنوات ما شاء الله.
4: هم الأبطال كل شيء الظاهر، ما عاد يتفضل.
3: لا وبعدين
5: يستاهلون
3: وقفوا الهداف.
4: عفوا خلي فادي يكمل واجي لك.
3: منعوا الهداف حقين النصر، طلعت لهم واحدة ثانية جابها سوبر هاتريك، فما شاء الله يعني عندنا ما شاء الله، ترى يعني الواحد ما يبغى يقول لو يشاركون ذولا مع ذولا يمكن نلقى راس حربة من ذا الهدافين عندهم. لكن والله ما شاء الله يعني صراحة النتائج عالية صراحة في كرة القدم النسائية في النصر، مسيطر
4: اكتساح
3: مرة يعني، كنا الهلال
5: صراحة يستاهلون
3: ولا لا محمد؟
5: يستاهل كابتن عبد العزيز علوني مدرب الفريق اللي بصراحة يعني تربطني فيه علاقة طيبة، ولد مجتهد 3 سنوات هو يحقق البطولات في سيدات النصر، غامر ك ك ك ك كمرحله تدريبيه، لكن بكل امانه اشكره واحييه واقول له ان شاء الله من افضل الافضل باذن واحد احد. ما شاء
4: الله استمتع بالاهداف مستمتع بالاهداف
3: والله ما شاء الله. يعني شوف هاللقطات انا والله ماني اتابعهم كثير، لكن قاعد اشوف تو اللقطات والله في
2: طوالك متابع
3: يعني في مهارات ايش يقول؟
2: بالله انت متابع والله متابع الحين يتكلم وهو متابع يعني كانه متابع المباراه تفسر المباراه تفسير
3: لا انت شفت اول اهداف
2: لكن بس هي ترى هذه بطوله سوبر على فكره يعني ما اعتقد ان الدوري ان شاء الله
3: بعد حسن فريق الهلال النصر متفوق لا 3 سنوات الدوري والكل
4: حاسدني على كل شيء
3: يبي يقول السوبر بس ما يدري ابطال 3 سنوات الماضيه ترى النصر بطل الدوري
2: طيب يمكن الاعصار يجي بعد ما تدري
3: بعد في الفئات إيه الله يقوي يلا ما استبعد عليك فكنا من هذا
4: بيجي اعصار بعد
2: والله يمكن على النتيجه هذه على النتيجه هذه يمكن ربما انه يلتفت الالماني
3: يعني بنتوقف احنا من التسجيل وكلش حتى بالنسوي
2: اظن كلها اظن هو كلها سوى اعتقد
4: كلها الرقابه الماليه المشدده على النادي مو على الفريق الاول ولا لا
3: الا صح
4: على النادي على الرقابه الماليه المشدده على
6: النادي على جميع
3: السنين شفنا الفئات السنيه في 21 كيف كانوا احتياط
2: هم احتياط برا
3: الجهاز المدرج كان في المدرج طيب. الله يسهلها يا رجل تغطرس الدعية
2: لا هو خالد الحين خالد هو اللي
3: يكلمنا كذا
2: هو اللي قاعد
3: يكلمنا من فوق الدعية
2: ها
3: دعية يكلمنا من فوق كل شيء
2: والله
3: ما يبون الأندية الباقية
2: هذه الهزيمة هذه اللي صارت لنا أربعة اكيد انه تبي تصحي الناس كثير ممكن ممكن في
4: اعصار
2: ممكن في اعصار
4: والله
2: صار نسائي
4: والله ابو خالد يقول يطول والله
2: هي يعني اذا شاف النتيجه هذه يمكن ربما انه ثلاثه الى اربع لاعبات
4: بس قفلت الفتره
2: لا تو لسه يا اخي باقي
3: يفتحون
4: عشان الاعصار
2: باقي ترى على فكره ترى انت قلتها تنام وتقوم تلقى الهلال وهذا تو باقي
4: انت لسه في صفقه للهلال يقال ممكن في مدافع يوقف مع الهلال
2: مدافع قلب دفاع
4: قلب دفاع
2: احتمال ان شاء الله تو كم باقي الحين
7: بكره
2: الساعه 12 صح ممكن الصباح
4: ما انتم موجودين انتوا
3: تو جايين هو تو الحين يقول ما يدري اننا متكلمين من اول ما احد بينافس الهلال
4: احمد الطيب فهد العريفي سلطان الاحياني محمد الدعيه بندر بصريح شكرا لكم وفي الاخير عبد الله طيف يكسب تصبحون على خير توقعات سريعه للمباراه الاتحاد والنصر عبد الرحيم
8: انا اروح مع النصر
4: محمد
9: النصر
4: عبد الله
9: اتوقع الاتحاد صح
4: الاتحاد تتمنى ولا تتوقع؟
9: لا تدق كده مولولينا لا أعتقد
4: فنياً قصر
9: أنا معجب كثير صراحة بدرب الاتحاد
4: طيب
9: أسلوب لعبة
4: شوف النصر النصر الاتحاد بقول النصر
2: الاتحاد
4: النصر 5-1 كله

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
0: نسيان المواعيد المهمة بصورة متكررة أو صعوبة أداء مهام كانت مألوفة أو الارتباك في الزمان والمكان علامات تستحق الاهتمام والتقييم الطبي، خاصة عندما تبدأ بالتأثير في الحياة اليومية. لا تجعل الخوف سبباً في تأخير الاستشارة. الوعي بالأعراض والخطوات المبكرة يساعدان الأسرة على التعامل بصورة أفضل مع رحلة المرض.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ريشة.
2: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة.

الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحلى السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة.
5: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضحه لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق. القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات، لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً. فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: على جدة اف ام.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: صحة الدماغ جزء أساسي من صحتنا العامة. النشاط البدني والغذاء المتوازن والنوم الكافي والتواصل الاجتماعي ومتابعة عوامل الخطورة الصحية عادات مهمة لصحة الإنسان وجودة حياته. في الشهر العالمي لألزهايمر، اجعل الاهتمام بصحة دماغك جزءاً من روتينك اليومي، فالعناية اليوم استثمار في الغد.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ريشة.
3: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
6: جدة FM على هواك.
2: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
7: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: خلاصة.
2: تحاول إنجاز كل شيء دفعة واحدة فتجد نفسك في النهاية لم تنجز شيئاً يذكر. الجواب يوضحه غاري كيلر في كتابه الأداة الواحدة. تشتيت الجهد بين مهام كثيرة هو السر الخفي خلف ضياع الوقت. السر العملي في كتاب الأداة الواحدة يكمن في سؤالك الدائم لنفسك، ما هي الخطوة الواحدة التي لو فعلتها لأصبح كل ما عداها سهلاً أو غير مهم؟ تذكر، التركيز على هدف واحد عظيم أفضل 1000 مرة من التشتت بين أهداف صغيرة، كما يوجهنا كتاب الأداة الواحدة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: معك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ريشة.
2: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الشهر العالم لمرض الزهايمر.
2: حين يصاب أحد أفراد الأسرة بالزهايمر، فإن رحلة الرعاية لا يعيشها المريض وحده، بل تشارك فيها أسرته يوماً بعد يوم. ولهذا يحتاج مقدمو الرعاية إلى الدعم والتقدير والمساندة، فهم يبذلون الكثير من الوقت والجهد من أجل من يحبون. دعم أسرة مريض الزهايمر جزء من دعم المريض نفسه، فكن عوناً واصنع أثراً.
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. خلاصة.
1: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضحه لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق القيمة الحقيقية، تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً، فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.